يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتسر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإعلاك في كل حين أبدى مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وقنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر النظام الأحمن ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا للمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الإبرة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى

غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألهم بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا شبه تكبر ولا عجز ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمد على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما

الله وآلهم ومال أصحاب جماعة والسنة وكل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله يضطر وكل الأولياء والصالحين يا الله وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى فلذ التمكين مرقى جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيدروس القطب أجنع عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله ناظمها أبا بكر إماما حباه لا وجاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر غفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير شافعين يا الله يا عالم السر منا لا تتكس ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتكس ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتكس ستر عنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأفطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك وحسبي واصلح قصودي.

مني يا الله أشكو إليك وأبكي بشرب ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة بكل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشو أفات وشغال يا واح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحش تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحدود قبتني يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس زيدا مخافي

بعدرها وبانكسارها وفقرها بمحض جودك والإفضال يا الله، وامل عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك قهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان الأجال يا الله. وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهه.

ربنا يا مجيب ضاق الواسع الرحيم في الضر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يعدل ب

يا الله واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واشف لي كل الكروب واكفي هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الإنصرام وحان حين الحمام يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطية

وبلغ فؤادي يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتجاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري

علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر وياتي بالذي يرجو جميعا

علم ربي واختياري يا الله، لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي يا الله، وبوادي الفضل عاكف فأدب ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليبي يا الله، وأنيسي وجليسي.

الشواظ في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وأهل الدين ماضي مواد، لما علمنا وجهنا ولحرام وندم وما

الثبات ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا بالذهل وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد ارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابغات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات

وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب أعدل النعمات داخل ورضا نفسه وامداد كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى للصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ويسير كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخير. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا احتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم

أخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، اقربنا بكنفك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب نفسي وزلت عرشه وامداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

سيدي المعاندين طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغضي يا عظيم يا الله وسهل

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

0: كلماته.
1: بس يا فهم ما تقول بكرة فيها مع أخوي أهل التوفيق المقين والتمكين في لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي

من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني.

الآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رعي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي

إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد

قال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان

قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على

ثبت قدام بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مناتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركابه ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله يدعو الرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

لم نطل من أكرم لقاحه. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدار بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البائر المصور الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا تجعل البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام من شدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم صنهم وتولهم وارحمهم والهم رمجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وسر ادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وزارين عاجلا بعفو سلام.

0: Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت سلامك سلامك انت سلام. فحينا ربنا بسلامك ذنب حمدك دارك دار سلام بارك تبارك تعالى جل جلاله الكرام. اللهم لا مانع الماضي دور الماضي المامنع دور الاراد المقضيته. لا ينفع الجد مجد المربع عنا على ذكرك وشكر جمعتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير.
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نسجنة عرشه عداد كلماته.

0: والعافية والعافية. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله.

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا.

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلا.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير
حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقي فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد

عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: إنا لله مزجان خاص الذي رفعنا أعلم حقنا بحقادك ثم إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال فرع في الإشهاد على البيع ونحوه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن البيع بغير إشهاد ثم يقرأ: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال أنس رضي الله عنه: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من أعرابي بعيرا بغير إشهاد، فجحده الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة:
1: هلم
2: شهيدا. فقال خزيمة: يا رسول الله، أنا أشهد أنك بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، ثم إن الأعرابي اعترف بالبيع. قال أنس رضي الله عنه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قصة الجمل يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى مات، والله أعلم. فصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن أبرت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، كما سيأتي إيضاحه في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اشتراط منفعة البيع وما في معناها في البيع، ويقول: من باع بعيرا واستثنى حملانه إلى أهله أو إلى بلده فله ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين من ذلك، ويقول: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه بصحة البيع. وقال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة للعتق: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وكان أهلها أرادوا اشتراط الولاء لهم، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم اشتراطهم وقال لعائشة الولاء لك وإن اشترطوا لك وإن اشترطوا 100 شرط فلا يمنعك ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم
1: فلا يمنعك ذلك
2: فكان صلى الله عليه وسلم يرى في مثل ذلك صحة العقد وإلغاء الشرط الفاسد. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا فباعه جابر على أن له ظهره إلى المدينة لأنه لم يكن له بعير غيره، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وأركبه جابرا إلى المدينة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبتاع إلى الميسرة ولا يسمي أجلا، فابتاع من شخص مرة إلى الميسرة فأتاه بنقد أفضل من نقده، فقال الرجل هذا أفضل من نقدي، فقال ابن عمر هو نيلي من قبلي أتقبله، قال نعم والله أعلم.
1: اللهم صل
3: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يتكلم الشيخ عليه رحمة الله على ما يتعلق بالبيوع، فذكر في هذا الفرع

الإشهاد على البيع لمن باع أو اشترى، وذلك ما بين من استحبه وجعله سنة وبين من جعله جائزا والأمر للإرشاد وبين من أوجبه. الإشهاد للبيع، يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن البيع بغير إشهاد، ثم يقرأ وأشهدوا إذا تبايعتم. فالإشهاد إذن عند البيع أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد، فينبغي الإشهاد عند عامة الفقهاء. فقال بندبه الحنفية والمالكية والحنابلة، وكذلك هو قول عند الشافعية أن ذلك مندوب ومسنون ومستحب، وصرف الأمر عن الوجوب عدد من الأدلة بعد ذلك. واستمرار التبايع في الأسواق وغيرها من دون إشهاد في عهد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من غير نكير، فدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو على سبيل الندب والاستحباب. فقد جاء أن صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا كما جاء في الصحيحين، ولم يكن هناك إشهاد. واشترى أيضا من رجل بعض الملابس ولم يكن هناك إشهاد، وكذلك اشترى من عربي فرسا كما جاء في رواية الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ولم يكن هناك إشهاد. وكان كذلك الصحابة يتبايعون في عصر في الأسواق من دون إشهاد على البيع، فدل على أن الأمر للاستحباب، إلا أن الأشياء القليلة الخطر مثل حوائج البقال وأطار شبههما ما يتأكد فيها ولا يستحب الإشهاد على ذلك. وفي قول عند الشافعي وغيرهم أن ذلك الإشهاد جائز وأن الأمر للإرشاد، وإنما يثاب من قصد الامتثال إذا أشهد قاصدا امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وقال جماعة مثل ابن عباس وعطاء وجابر ابن زيد وغيرهم أن الإشهاد واجب. وبي يقول النخعي لأنه العقد معاوضة فهو كالنكاح يجب عليه الإشهاد، يجب الإشهاد فيه، فهذا حكم الإشهاد للبيع والشراء. قال أنس رضي الله تعالى عنه اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من عربي بعيرا بعيرا وسلمه الثمن، بعدين جحده الأعرابي قال يا رسول الله هذا البعير لي وحقي، قال بل قد ابتعدته يعني اشتريته منك. يقول العرابي هلما شهيدا من يشهد أنك اشتريته مني؟ سيدنا خزيمة كان حاضر لما سمع يقول كذا، قال أنا أشهد أنك بايعته يا رسول الله. ما كان حاضر وقت البيع ولكنه يقينه بصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته أنه لا يقول إلا الحق. قال له صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ كيف تشهد أنت؟ ما حضرت معي وقت البيع. قال بتصديقك أنا أعلم أنك رسول الله ما تقول إلا الحق. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه، يكفي شهد خزيمة لقوة إيمانه ويقينه أنه لا يمكن أن يكذب، فجعل شهادته بشهادة رجلين. لأن الأعرابي قال سأل أنا بعت عليك قد بعته عليك وقد استلمت الثمن، ورجع أقرب بعد ذلك ولما رأى هذا الإيمان اليقين من هذا الصحابي فاعترف وأقرب لسيدنا صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلم يزر صلى الله عليه وسلم يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى مات. ثم إن هم أيضا عند جمعهم للقرآن الكريم،

0: فمن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، غير الذين يروونها عن غيرهم من الصحابة الذين توفوا واستحر القتل بالقرة اللي يسمعوها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت، ولكن مع ذلك احتاط عند الكتابة فلا يكتب إلا يستدعي اثنين من الذين سمعهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به يكتبه. وجاء عند آخر آية سورة التوبة لقد جاءكم رسول نفسكم، ما عاد حصل أحد من اللي سمعها من فم النبي مباشرة إلا خزيمة. جاء خزيمة قال أنت خزيمة، أنت بشهادة رجلين اكشف واحد، فكتبه قال من شهد له خزيمة فحسبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه رضوان الله تعالى حكم الثمار عند بيع الشجر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن أبرت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، ومن ابتاع عبدا فماله يعني تحت يده للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قالوا سيأتي إيضاح في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله. إذن فالحكم لمن باع شجرا وعليه ثمر، فما حكمه؟ هي للبايع الثمر الذي على الشجر للبايع أو للمشتري؟ ها الحنفية من مثلهم الأوزاعي مال إلى أنها مطلقا للبايع إلا أن يشترط المشتري، فإذا لم يشترط المشتري فهي للبايع. لنما حد فلم يتبع أصله عندهم في البيع، كما لا يتبع الزرع في الأرض ويؤمر البايع بقطع الثمر. عندهم أنه للبايع عليه أن يقطع الثمر. وابن أبي ليلى قال هي للمشتري مطلقا إلا لأنها متصلة اتصال خلقه بالذي اشتراه فهي له، لكن الجمهور منهم الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا إن كانت قد أبرت فهي للبايع، وإن لم تؤبر بعد فهي للمشتري. كيف أبرت؟ لأن أيضا المالكي يقولون إذا كان الثمر غير مؤبر فلا يجوز للبايع أن يشترط الثمر غير المؤبر، أن اشتراط له كأنه بيع لشيء لم يبدو صلاحه بعد. لكن قال الحنابلة والشافعية أن الشرط يؤثر، فإن كانت أبرت فهي للبايع اتفاق الثلاثة، وإن لم تؤب إلا أن يشترط المشتري، وإن لم تؤبر بعد فهي للمشتري إلا أن يشترط البايع عند غير المالكية. المالكية عنده ما له حق يشترط إذا لم تؤبر بعد. نعم هذا الحكم. قال الشافعية والحنابلة أن جواز اشتراط البايع الثمر وإن كان غير مؤبر، لأنه استثني بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم فصح، كما لو باع بستانا واستثنى نخلة بعينها أن ذلك يصح. والنهي عن الثنية إلا إن أن تعلم، وهذا معلومة، هذه معلومة. طيب لكن إيش معنى أبرت وما الحكم إذا أبر بعض الشجر وبعضه لم يؤبر وباع الشجر كله؟ فإذا لم يؤبر بعضها قال الشافعية كلها للبايع، لأن بعضها قد أبرت كما لو أبرت كلها. أنا إذا لم تجعل الكل البايع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان. فيكون ما لم يؤبر تبع لما أبر. قال الحنابلة لا، بل ما أبر فللبايع وما لم يؤبر فثمره للمشتري، ثمره المشتري سواء. وقال المالكية إذا كان المؤبر النصف وما قارب أو أكثر نصف للبايع، كما تقدم معهم. وإن كان المؤبر أقل من النصف فالثمرة كلها للمشتري، هكذا يقول المالكية. إن كان المؤبر نصف ففوق خلاص، فكما تقدم عندهم أن أنه للبايع ولا يشتري، ولا يحق البايع أن يشترط تملك ما لم يؤبر، لكن هذا إذا قد أبر الأكثر فالباقي تبع. وإن كان أقل من النصف فالثمرة كلها للمشتري وليس للبايع منها شيء. أو رجعوا في هذا إذا كانت أقل من النصف إلى قول الحنابلة بأنه ما أبر فلمن؟ فللبايع، وما لم يؤبر فهو للمشتري. طيب، لكن ما معنى أبرت؟ يقول المالكية تعبير بروز جميع الثمرة أن موضعها وتمييزها عن أصلها في غير النخل. أما في النخل معنى تعليق طلع الذكر على الأنثى، وهذا الذي يقوله الشافعي أن التعبير في النخل وضع ذكر اسم طلع الذكر على الأنثى حتى على طلع النخل الأنثى حتى يثمر، فهذا هو التعبير. فإن كان بعد ذلك إذا كان غير النخل ففي تفصيل. إن كان الثمر له ما له زهر مثل تين وعنب فالاعتبار بالبروز، إذا برز الثمر وظهر فهو للبايع، وإن لم يبرز فهو المشتري، فهذا معنى التعبير. وإن كان الثمر له زهر فإنه في حالة يقع للبايع وهو أن يسقط زهره وتكون الثمرة بارزة، فحينئذ للبايع. أما إذا سقط الزهر ولم تنعقد الثمرة أو انعقدت ولم يسقط الزهر بعد فهي للمشتري. أن في حالة سقوط الزهر هذا النور الزهر وعدم انعقادها كالمعدومة، وفي حالة انعقادها وعدم سقوط النور كالطلع قبل تشققه، لأن استتارها بالزهر بمنزلة استتار ثمرة النخل بأكمامه. قال الحنابلة المقصود من التعبير ظهور الثمر في غير النخل. النخل المراد بالتعبير عندهم تشقق طلعه، إذا تشقق طلعه فهذا هو التعبير، وإن لم يوضع فيه من طلع الذكر في شيء، إذا قد تشقق طلعه فالتشقق عندهم هو التعبير. هذا ما يتعلق بالثمر إذا بيع الشجر أيكون للبايع أم للمشتري على هذا التفصيل. وكان صلى الله عليه وسلم يرخصه في اشتراط منفعة المبيع وما في معناه في البيع، يقول من باع بعينه استثنى حملانه إلى أهله أو إلى بلده فله ذلك. والحديث أصله ما جاء في الصحيحين من اشتراء صلى الله عليه وسلم ليه بعير جابر، وكان المقصود أن يساعده صلى الله عليه وسلم وأن يرفده في الحال الذي هو فيه. فلما وصلوا المدينة أمر سيدنا بلال أن يزن له الثمن وأن يرد إليه الجمل، ف فوزن له ثمن عطايا ورد عليه جمله بعيره، فإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرفده في حالته التي هو فيها، وأحب أن يكون ذلك له لا على سبيل الصدقة المجردة، ولكن بايعه على الجمل حتى يوصله إليه بطريقة يكون فيها حفظ حشمته وحرمته، ويكون في باطنها انفاقه صلى الله عليه وسلم وتصدقه عليه. فبذلك اختلف العلماء إذا باع واحد شيء وبعدين اشترط عنده يبقى عنده مدة إلا يستعمله شيء من الاستعمالات، يقول لا، الإمام أحمد يجوز بيع دابة بشرط البايع نفسه ركوبها إلى موضع معلوم. هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال مالك يجوز إذا كانت المسافة قريبة، إن كانت المسافة قريبة يجوز يشترط ركوبها إلى أن يصل إلى مسافة معلومة قريبة، إن كان بعيدة فلا. وأكثر الشافعية والحنفية يقولون ما يصح، وإنما هذا تبرع من صلى الله عليه وسلم له، تبرع به لما هو ما وزرت، مع أن الأحاديث صحت. يقول بعنيه بيقوي، قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، في أخرى أفقرني يا رسول الله ظهره إلى المدينة، وفي رواية قال لك ظهره إلى المدينة. ولهذا قال الإمام البخاري الاشتراط أكثر وأصح عندي. فلذا يقول لا الحنابلة يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مثل إيش؟ أن يبيع دار ويشترط سكنها شهر أسبوع وكذا، ببيع عليك لكن عادنا بقعد فيها شهر. فعند الحنابلة يجوز، أو جمل يشترط إذا ظهره إلى مكان معلوم، أو يبيع عليه مملوك ويقول له بشرط بخدمته عندي شهر وشهرين وشهرين، خلوا يخدم بعدين هو لك. فهذا عند الحنابلة يجوز. أيوه. ويقول الحنفية والشافعية ما يصح الشرط، لأنه صار بيع وشرط، وجاء النهي عن بيع وشرط لأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما شرط ألا يسلمه، ولأن شرط تأخير تسليم المبيع لأن يستوفي البائع منفعته فيه بعض الضرر والغرر بعد ذلك، ممكن يطرأ عليه طارئ، ولأن مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه، وهذا شرط ينافيه. أيوة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين من ذلك، ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، يأتي إن شاء الله شرحه معنا لما يأتي. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين، رزقنا الله الاستقامة واتباع النبي الكرامة والاقتداء به ظاهرا وباطنا، والدفع به عنا وعن أمته البلايا والآفات والرزايا والعهات في الظواهر والخفيات، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين والصالحات عافية، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين
2: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلنا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يجري الرحمن بذر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني أيضا لفي ضلال مبين يا آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرهم وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل وأنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعموا لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم

تعملون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون أما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين

0: قد ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائن وبين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله نعفونا وغفرنا قربنا يدير فوز بدنا في أهل الصدق وأهلنا والخشوع والاستقامة والذكر وأهل الشكر وأهل العبادة وحسن العبادة سبحان مسالك الحسنى وزيادة هدية منتقلة رحمة الله سيد صالح الشريف كله يرحمه وتجاوز عنه ويجعل قبر روضة من رضا الجنة ويجعل مذاب بقاتا وجنة يجمعنا بيعد جاد الكرم ورضا عنا وأن الله يرد على الحكم الفوائل أهل الورود ذل بذل العرش وذل اللواء المعبود أن الله يجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى ويخلقه بخير خلف أهل ويذويه إن رحمه وتعالى حين برحمته الوسيعة رفعنا مراتب قلبه الرفيعة في لطف وعافية نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله فأبوه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم، أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله
وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا

الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: إنسان إذا جاء إلى بيته وأراد أن ينام لا تكون له سبحة يذكر بها الله حتى ينام على الذكر. يسوغ للإنسان أن ينتبه مثلا بعد إشراق الشمس أو قبلها بقليل ولا يصلي صبحته في جماعة. يسوغ للإنسان أن لا يقرأ شيئا من كتاب الله. لمن أرسل وكلام من ولمن وفيه البشارات لمن وفيه النذارات لمن وفيه أخبار الأولين لمن؟ أتكون طي الأواب تكتم ولا تظهر ولا يعرف عنها شيء؟ أو تكون طي الجدار وفي الستار؟ لا ينبغي يا إخوان إلا أن يكون الإنسان مثال في دنياه، لأن الشارع عليه الصلاة والسلام هذا الزاهد الكبير ما دعاكم أن تكونوا إلى هذا الحد. قال اعمل لدنياك كأنك لا تموت واعمل لآخرتك كأنك ميت، وإذا صليت فصلي صلاة مودع، يعني اجعلها آخر صلاة. لابد وأن يكون الواحد يأخذ بالمثال. كان السابقين يحكون عن أبو النجيب السهروردي، قال إنه كان مثال من أمثلة الكمال حتى مع أهله. ما معنى إنه ما يمزح معهم ولا معنى إنه ما يضحك معهم، ولكن كان في أخلاقه مثالا كاملا، في عقله مثالا كاملا، في وعيه مثالا كاملا، في علمه مثالا كاملا، في صلاته إذا أراد أن يصلي مثالا كاملا، في معاملته مثالا كاملا. وأما واحد مثلا لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون نسيا منسيا، لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون مهملا، لا يرضيه من الحياة إلا أن يكون لا يذكر. هذا الإنسان يريد من نفسه ماذا؟ يريد أن يقال عنه ماذا؟ يريد أن يتحدث عنه التاريخ بماذا؟ يريد أن يذكر في محاضر الناس بماذا؟ يريد أن ينشر له من الخبر ماذا؟ قبل 4 أيام نذكر إنا وقفت صدفة على ترجمة واحد من أفذاذ الكرام الطاهرين الطيبين آل تريم، محمد بن عمر أبو مريم. ذكرته في مجلس فيما قبل أمس، فيما قبل يومين في مجلس من مجالس الإخوان. كان هذا أقام جانب الدين، قالوا كان يخرج إلى مسجده وعلمته، والذين حفظوا القرآن عنده 800 نفر حفظهم القرآن، وكان إذا حفظهم القرآن يقرئهم ربع التنبيه، يعني ربع العبادات، حتى يكون الواحد قويا في عباداته، يعرف معاملته ويعرف كيف يكون مع ربه ومع خلقه. جاء صاحب المختصر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضل وصنف المختصر الكبير ربع العبادات اقتداء بهذا السيد. ثم ذكرت بعده مما وقفت عليه السيد محمد بن حسن جمل الليل جد جلاني.

للعبد الرحمن. هذا ما هو عالم، حراث. كانت تأتي الفتاوي والأسئلة إلى عند الإمام الحداد، فيقول لهم اطلعون بها إلى عند عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه. قال فيأتون بها وهو يسني، فتأتي المسألة فيكتبها وهو في سناوته ما يقف عنها. وكان بلغ يقول 14 علم ما سئلت عنه. هؤلاء رجال ونحن رجال، أقاموا الجانبين. فنحن ماذا أقمنا يا إخوان؟ إذا حاسب الإنسان نفسه ولاحظ نفسه الرضي أن يكون مهمل، فحسبه أن يكون من المهملين. وإن تأثر للحياة البهيمية هذه، ففي إمكان الإنسان أن يتلافى ما فرط ويتدارك ما قصر. وما طلب الشارع منا كبير أمر في هذه الأشياء. طلب الشارع منا أن نعمل أوامر نقوم بها فيما بيننا وبين ربنا، وحسن معاشرة وأخلاق فيما بيننا وبين أهل لا إله إلا الله. لا طلب مننا أن احنا نعطي عد مالنا، ولا طلب مننا أن احنا نبيح ديارنا، ولا طلب مننا أن احنا نترك أعمالنا، ولا طلب مننا أن احنا نخرج الحد. أن نخرج يا واحد ما يوصي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له أوصي بمالي؟ قال له لا. قال له نصه؟ قال له لا. قال له ثلثه؟ قال له الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا المعلم يعلمنا.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في صفات بعض الأساتذة المارقين وذكر التشبه وتسويد الشعر. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصلي ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد

فرار من سن الكبر إلى الصبا والصبوات. والله يبغض شيخ يتصابى بفعل المغريات. ما فائدة والشيب خط والضعف مس الركبات. ومن نعمره ننكسه فما قد فات فات. فخذ زوادك ما بقي لك هنا لا لحظات. واتبع طريقة شافعك تعطى الشفاعة والنجاة. في عادتك وعبادتك وفي المنام واليقظات. أمر بتوفير اللي حاطاها عليه أزكى الصلاة. أفتى الأئمة الأربعة بحرمة الحلق بتات. لقول طه المصطفى عليه أفضل صلوات. احفوا الشوارب خالفوا الكفار وارخوا اللحيات. زينه من الله للرجال كما الذوائب للبنات. حلق القفا كذا اللحى شغل المجوس أشقى الشقات. والقص عادة قوم لوط قصوا لأجل الفاحشات. يعزر القاضي بغير حلق اللحى بعض العصات. فعجب لمن يصبح يعزر صورته بالحالقات. طه وصحب وتابعين كانت لحاهم موفرات. فاختر لنفسك ما ارتضى المختار لك تعطى النجاة. واشبه نبيك وانت حي والقاه بها بعد الممات. خذ زينتك البس قميص مع العمامة للصلاة. وكشف راسك في الصلاة مكروه قاله الرواة. ووضعها فوق القلانس من علامات النجاة. هي فرق بين المسلمين والمشركين شر العداة. بلا مروه من كشف في السوق

فمن يشابه غير طه قد وقع في مشكلات، ومن أحب أخلاق قوم حب التشبه بالصفات. يا أيها المتشبهون بالضالين والضالات، لم تشبهوا الكفار إلا في الأمور الساقطات، في حلق لحية أو لباس أو في سفور أو مغريات، لم تشبهوهم في صناع سلاحهم والطائرات، حتى تقوموا لجهاد هذه الفئات الضالات. ماذا الجواب للرسول عليه أزكى الصلوات إن قال أنا نهيتكم عن هذه المشابهات؟ أما بلغكم ما زجرت عن التشبه بالغواة؟ فمن تشبه بأناس يصير منهم في الصفات، إن سعداء فهو سعيد وأشقياء ففي الشقات. شرحت ما ينفعكم في ذي الحياة والممات، ملتكم خير الملل العليا وهن السافلات، فإن تمسكتم بها صرتم على الدنيا ولات. العز في الدنيا لكم فوق نعيم الآخرات، والعز في المتابعة والذل في المخالفات. تركتكم على الطريق الواضحات المشرقات، فيها بيان كل شيء.

نور وحسنات، الشعرة بحسنة احذر تزيل الشعرات، ومن أزال الشيب زال منه الوقار والنور فات. وترجع الشعرات في حشره رماحا طاعنات، فأكرم لشيبك واخضبه بأحمر وأصفر سابغات، كما أمر خير البشر، واحذر سواد قوم طغاة يسودون للافتخار أو لرغوب الناقصات. أول مخضب بالسواد فرعون طاغوت العصاة، ورد حديث في غنية الجيل نبراس التقات، يسود الله وجه من سود لشيب الشعرات، وأنهم لا يروحون ريح الجنان الخالدات، حرام تسويد الشعر إلا لأهل المعركات، مجاهدين الكافرين للدين لا للحريات، لأجل إرهاب العدو بأن أعداه قوات، أو امرأة لأجل زوج لأجل نقص الرغبات، من سود أهلا للجهاد فقد عصى خير الهدات، وفي زواجر بن حجر هو من كبار المعصيات، ومن ترخص يقتحم أخطار سود مظلمات، يقول قد كان فلان يسبق وهو أتقى التقات، وكان بعض أصحاب طه يصبغون الشعرات، ما صح ذا ما صبغوا إلا لأجل الغزوات، لو اقتديت بمن ذكرت في الأمور الثانيات، في علمهم وأعمالهم في الخلوات والجنة.

ينظر بعين السخرية ويكثر التأملات، فلو ترى من صاروا أستاذا لتعليم البنات، يمشط ويتزين صباح يستقبل المغفلات، يضغط إذا صافح قليل وكيف حال الضائعات، وانسخنت أحضر

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، نبين في هذا الدرس أهمية باب الحيض بالنسبة للنساء. فباب الحيض من مهمات الأشياء بالنسبة للنساء، وذلك لأنه خاص بالنساء، فهو باب مهم بالنسبة لهن، وتظهر أهميته في عدة أشياء. الشيء الأول أنه تتعلق به أحكام شرعية، فلكونه تتعلق بأحكام شرعية يعتبر من الأشياء لها المهمة، ليس يعني شيئا عاديا لم تتعلق بأحكام شرعية، فما دام يتعلق به ولو حكم شرعي واحد يعتبر من الأشياء المهمة. هذا الشيء الأول، أنه يتعلق به أحكامنا شرعية، فهو يوجب أشياء مثل الوضوء والغسل، ويسقط أشياء مثل المكتوبات الخمس، ويبطل أشياء إذا طلأ عليها مثل الصلاة والصوم مثلا، ويمنع أشياء مثل قراءة القرآن وصحة الاعتكاف مثلا، وأيضا يحرم أشياء مثل الطلاق حال الحيض مثلا، إلى آخر ذلك من الأحكام الكثيرة الشرعية المتعلقة بهذا الشيء بالحيض. فلذا هو هذا الشيء الأول من جملة الأشياء التي تجعله مهما. الشيء الثاني أنه يدخل في كثير من الأبواب الفقهية. باب الحيض هذا يدخل، أو الحيض يدخل في كثير من الأبواب الفقهية، فيدخل في باب الوضوء، ويدخل في باب الغسل، ويدخل في باب الصلاة، ويدخل في باب الصيام، ويدخل في باب الحج من حيث يعني منع لله للطواف لصحة الطواف وحرمة الله لحرمة الطواف معه، ويدخل في باب العدة، وفي باب الاستبراء، وفي باب الطلاق، وفي باب الله البلوغ، إلى آخر ذلك بقية الله الأبواب، فهو يدخل في أبواب كثيرة. إذن الشيء الأول مما جعله مهما أنه تتعلق في أحكامنا كثيرة، أحكام شرعية كثيرة. والشيء الثاني أنه يدخل في كثير من أبواب الله الفقهية. والشيء الثالث لأنه يغلب حصوله على النساء، يعني شيء ليس وجوده نادر أو قد يحصل، لا، أمر وجوده في حق النساء وجودنا أغلبي، وجوب أغلبي يغلب وجوده في حق لها النساء، يعني أكثر النساء يأتين دم لها الحيض. صح أنه ما يأتين في جميع عمرهن، وإنما النساء يعني عمر المرأة بالنسبة للحيض على ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن أن يأتيها الحيض فيه وهو ما قبل التسع، وقسم يندر أن يأتيها فيه وهو ما بعد سن الياس، وقسم يغلب وجود لها الحيض فيه وهو ما بين التسع وسن الياس، ما بين سن الإمكان وسن الياس، هذا الغالب وجودها دم الحيض فيه. فإذا الشيء الثالث من الأشياء التي تجعل باب الحيض مهم في حق النساء، تجعله مهما، أنه يغلب وجوده في حق النساء، يعني ليس شيئا نادر وجوده، أو حتى يستوي وجوده وعدمه، بل الأكثر وجوده والأغلب وجوده في حق النساء. نعم. الشيء الثالث لأنه شيء يتكرر حصوله، يعني لا نقول أنه يغلب وجوده في حق النساء لكنه من غير تكرر، يعني بحيث أنه كل مرة يأتيها الحيض، الغالب أن يأتيها الحيض لكن مرة واحدة، لا، فهو يغلب وجوده ويكثر تكرره، يعني الغالب أن المرأة يأتيها دم الحيض، والغالب أيضا أنه لا يأتيها مرة في العمر ولا مرات قليلة في العمر وإنما مرات كثيرة، بل الأكثر والغالب أنه يأتي في كل شهر مرة، في الشهر الواحد، مش في السنة، مو في العام في الجاي، في الشهر الواحد مرة، وبهذا يصير من الأشياء التي يكثر وجوده، يغلب وجوده في حق النساء، ومع أغلبيتها وجوده يكثر، يعني يغلب وبكثرة، وهذه الأشياء كلها ما تجعلها مهما. نعم. أيضا مما تجعلها مهما من الأشياء التي تظهر أهميتها بسببها، لأنه شيء ذو مسائل لها عويصة، أو مسائله عويصة، يعني من الأشياء التي هي مسائلها عويصة، لأنه معلوم أن أبواب الفقه على ثلاثة أقسام: قسم مسائله سهلة، وقسم مسائله عويصة، وقسم مسائله أعوص، يعني أعوص، فهي أغمض وأدق من الله من العويصة. وباب الحيض من الله من الأبواب الوسط، ليس هو من الأبواب السهلة، وليس هو من أعوص الأبواب، إنما هو من عويص الأبواب. على كل حال، يكون من عويص الأبواب يكون باب مهما، لأن مسائله عويصة وليست مسائله سهلة، فيكون مهما أكثر من غيره. نعم. إذن عرفنا أن باب الحيض يعني من مهمات الأشياء في حق النساء، في حق النساء بالتحديد، في حق الرجال قد يجب عليهم تعلم ما يتعلق بالحيض، من حيث أنه يعني من جملة له الأبواب الفقهية، وهو نفسه علم الفقه عموما بأبوابه كلها يعني قد يجب وجوبا عينيا وقد يجب وجوبا كفائيا تعلمه، هذا من يعني من حيث حكمها تعلم فن الفقه. لكن بالنسبة للنساء يكونها يأتيهن بالتحديد هذا الباب يكون مهما في حقهن أكثر من الرجال. طيب لكون هذا الباب مهما في حق النساء يتأكد على النساء الاهتمام به، الاهتمام به وليس ميرد الله الاهتمام فحسب، وإنما الاهتمام بهمة قوية تجاهه. نعم والاهتمام به يكون بماذا؟ الاهتمام بباب الله، بباب الحيض. يعني المرأة إذا قالت لك نعم هذا باب الحيض عرفنا أنه يعني من الأشياء المهمة في حق النساء. طب ماذا الآن يتطلب منها الكون باب؟ نقول يتطلب منك الاهتمام به بهمتنا قوية. طب بماذا يحصل الاهتمام من سبب باب الله الحيض؟ يحصل بالاستعداد الكامل للقيام بمقتضى الشرع تجاهه عند نزوله، الاستعداد الكامل بالقيام بما كل ما يقتضيه الشرع تجاه هذا الشيء عند أتيانه. تمام، بمعنى أن الاهتمام أنا أتقدم أتيانه، مو إذا نزل دام الحيض على تروح تعلم ما يتعلق بالحيض، لا قبل أن أتيها دام الحيض أصلا. هذا من جملة الأشياء التي من جملة يعني الأشياء التي تجعل المرأة مهتمة بهذا الباب، بهذا الباب أن تتعلم ما يتعلق به قبل مجيئه وقبل أتيانه بالفعل، وهو إذا حصل هذا يعتبر تقصير منها أن لم تتعلم ما يتعلق باب الحيض اللي إذا نزل الحيض على تروح تسأل. الآن هي قبل أن تتعلم الأحكام المهمة والضرورية والأساسية بتقع في أخطأ، أن هي ما بدها تتعلم الأحكام كلها دفعة واحدة. نعم، إذا قلنا يتطلب من النساء الاهتمام به ويحصل اهتمام بماذا؟ بالاستعداد الكامل للتعامل مع هذا الباب ومع مسائل هذا الباب بمقتضى الشرع عند أتيان الحيض. نعم، طيب هذا لا الاستعداد الكامل يحصل بعدة أشياء سنذكر بعضها منها. الشيء الأول معرفة حقيقة الحيض الشرعي، يعني عندنا حيض شرعي وحيض لغوي، فالنقطة الأولى التي يحصل بها الاهتمام بذلك الحيض أن تعرف حقيقة الحيض الشرعي، ما هو حقيقة الحيض الشرعي. تمام، لأن عما تعرف الحيض الشرعي مشان عينها فتتعلم توابع ذلك الشيء وما يترتب عليه وما يتعلق به، هذا كله بعد ما تعرفه، لأنه النقطة الرئيسية وين هو نفسه له الحيض الشرعي، الحيض الشرعي. نعم، إذا معرفة حقيقة الحيض الشرعي، وحقيقة الحيض الشرعي تظهر وتتضح وتتبين من معنى له الحيض شرعا، المعنى الذي ذكره العلماء والفقهاء في للحيض شرعا هو الكفيل به بأن يبين لنا حقيقة الحيض الشرعي، الحيض الشرعي، لكن معنى الشرعي هو معنى لا الحيض اللغوي. نعم، الشيء الثاني معرفة المحل من الفرج الذي يعتبر وصول الدم إليه حيضا، لأنه يعني النساء تياه دم الحيض يعني يتفاوتنا في اعتباره في المحل الذي يعتبره حيضا إذا وصله له الدم، دم الحيض، وذلك بسبب جهلهن، وإلا فالمتعلمات منهن يعرفن محلا معينا أنه هذا المعتبر، ولا عبرة بما قبله، كما أنه لا يشترط الزيادة على ذلك المحل، هذا المقررة المتعلمات منهن يعرفن هذا الحكم، لكن غير المتعلمات منهن من لا يعتبرن الحيض حتى يبرز إلى خارج الفرج خارج شفريها، هذا تعتبر حيض، ما دام قبل ذلك لا تعتبر حيض، منهم من لا تعتبر حيض حتى يصل إلى المحل الذي يظهر عند جلوسه على قدميها. تمام، إذا مثل هذا المحل ما دام هذا ما تراه هذا يعتبر حيض، وهذا كله لا يشترط. المعتبر وصول الدم إليه في حق له بالنسبة لها للحيض هو يعني المحل الذي بعد المحل الذي قبل المحل الذي يظهر عند جلوس الله المرأة على قدميها. إذا جلست المرأة على قدميها ما يظهر مفرجها، المحل المعتبر هو ما قبل ذلك، وهذا لا يظهر، وإنما يعرف وصول الدم إليه بالفحص بإدخال القطن إلى ذلك، لأن هذا لا يظهر، لا يمكن أنا أن تراه بالرؤية لا المجردة لا، وإنما بالفحصي. فوصول الدم إلى هذا المحل يعتبر، وأن لم يظهر إلى المحل الذي يظهر أن يجلس على قدميها فضلا عن كونها خرج إلى ظهر إلى تجاوز شفريها، هذا يعتبر حيض شرعا وصول هذا المحل. مع أن هذا المحل معدود من حد الباطن، معدود من حد الباطن، لكن مع هذا اعتبروا وصول الدم إليه حيضا، وعطوه حكم الشيء الموجود حسا في الخارج، مع أنه في الحقيقة هذا في حد الباطن. يعني وصول مثلا شيء آخر لهذا المحل عاد معتبر ناقض الوضوء، لكن دم الحيض بالتحليل وصول هذا المحل كاف. لماذا؟ لأنه دم الحيض هذا الغالب أن خروجه يكون بهذه الطريقة، فالأكثر لا يكون خروجه بطريق الانتشار وبطريق الجريان، بطريق لا الجريان لا، وإنما بطريق بهذه الطريقة يكون يخرج إلى هذاك المحل فقط ويبقى واقفا لا يسيل ويجري، وإنما بالفحص يعرفه إذا أخذت قطة تخرج ملوثة يكفي. فلهذا هذا لا المقرر شرعا والمعتبر شرعا أن هذا المحل الذي وصول الدم إليه يعتبر يعتبر حيض، وأن لم يصل إلى ما يظهر على جلوس على قدميها، وأن لم يتجاوز أشفريها. نعم. أيضا من جملة الأشياء التي تحصل بها له تحصل بها اهتمام له المرأة باب الحيض أن تعرف كيفية له الفحص، كيفية فحصها في حالة الإحساس به بوجود له بوجود دم، أو في حالة الإحساس من قطاع الدم، لأن للفحص فيها كيفية يعني ذكرها العلماء، وهي ما تأتي بقطنة شديدة لها البياض وتدخلها في ذلك إلى ذلك وتوصلها إلى ذلك المحل، ذلك المحل يعني ما قبل الذي يظهر عند الجلوس على قدميها، ما قبله إلى جهة لها الباطن، هذه كيفية لها الفحص. وليس كيفية الفحص أن تدخل شيئا ليس شديد لها البياض، فإنه قال لا يحمل لا يظهر فيها التلويث، لأنه قال لا يكون لها الدم هذا يعني بلون السواد أو الحمرة، قال يكون بلون الكدرة والصفرة، وهذا إذا كان شيء ليس شديد البياض لا يظهر فيه. فلذا للفحص كيفية خاصة، من جملته أن تكون المرأة يعني مهتمة باب الحيض أن تعرف تلك الكيفية بالتحديد، تلك الكيفية بالتحديد تعرفها، وهي كما ذكرنا أن تأتي بقطنة شديدة البياض وأن تدخلها إلى المحل الذي هو قبل له الذي يظهر عند جلوسها على قدميها، إلى قبله، وليس تدخل إلى هذا المحل الذي يظهر عند جلوسها على قدميها فحسب. بعضهم تدخل هذا المحل إذا خليت تقيت ولا خلاص ماشي، يكون هذا المحل نعم فعلنا ما في تلويث، لكن تلويث في ما قبله، وما قبله كما ذكرنا اعتبروه يعني يعتبر حدنا لدم الحيض، اعتبروه حدا وان كانوا في الأصل في حد الباطن، لكنه بالنسبة للحيض اعتبروه حدنا لدم الحيض. فلذا هذه من جملة الأشياء التي يعتبر بها كيفية الفحص. فكيفية الفحص المعروفة معرفتها تعتبر من جملة الأشياء التي تجعل المرأة مهتمة بباب الحيض. أيضا كيفية التحفظ من انتشاره، لأنه دم الحيض كما عرفنا يعني يتميز بأشياء أنه ليس للمرأة استطاعة ولا قدرة فيها في إمساكه، ليس مثل بقية الأشياء مثل الريح ومثل الغائط ومثل البول، فهذه أشياء قد يكون للإنسان يعني قدرة يعني محدودة، قدرة محدودة فيها في إمساكها في إمساكها، لكن دم الحيض لا، ليس لها أي قدرة، لا محدودة ولا غير محدودة، لا قليلة ولا كثيرة، لا قوية ولا ضعيفة في إمساكه، عندما يأتي يخرج ولا تقدر تمسكه ولا تحبسه عن نفسه. فلذا أيضا من جملة يعني اهتمام المرأة بباب الحيض أن تعرف كيفية الاحتفاظ عن انتشار دم الحيض، كيف تحتفظ لكي لا ينتشر عليها إذا خرج، لأنه كما ذكرنا خروجه ليس لا تقدر على إمساكه، حتى حستمه ما تقدر تمسكه بعد الإحساس به، وإنما يخرجوا على حسب ما هو، إن كانوا كثير وإن كانوا قليل وإن كانوا مجرد تلويث وإن كانوا يعني يحصل منها سيلان وجريان إلى غير ذلك. نعم. فهذه جملة من الأشياء التي يعني يحصل اهتمام المرأة باب الحيض بمعرفتها وبها.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحديد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عباد قال لا تظالموا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنسان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. لا أحد يظلم حد. لا تظلم أهلك، لا تظلم عيالك، لا تظلم والديك، لا تظلم إخوانك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم المسلمين. انتبه، تظلم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. يا أبا ذر إني أراك ضعيف، فلا تولين مال يتيم ولا تولين على اثنين ولا تأمرن على يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم أو تتأمر حتى على اثنين. يا أبا ذر إنك ضعيف، ونحن أضعف من أبي ذر إلا بألف مرة. إيش من قوة فينا؟ إيش من إيمان معنا؟ وإيش من دين؟ وإيش من علم معنا؟ قال لا تولين مال يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم ولا مسجد ولا شيء من الأوقاف. انتبه، ولا تأمرن على اثنين. انتبه، تتأمر على اثنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل على زوجته وهو أمير المؤمنين، قال أشي معيش درهم باشتري بو عنب، شي معيش درهم باشتري بو عنب. قالت له وانت أمير المؤمنين ولا معك حتى درهم تشتري بو عنب؟ قال هذا أفضل من معالجة الأغلال يوم القيامة، أحسن لي ولا تأتي يدي مغلولة في عنقي يوم القيامة. يقول أشي معيش درهم، يقول لزوجته باشتري بو عنب بيأكل العنب؟ قالت أنت أمير المؤمنين ما معك شيء. قال هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على زوجته، قدمت له حلوى، قال أهلا منين يبتي الحلوى ذي؟ قالت له كل واحد يسألان، ما هو توكل بس من طرف، منين يابه ذا ومن يابه ومن أعطان حياه، حلال ما هو حلال، يجوز ما يجوز، يحل ولا ما يحل. ولا قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي مكان أكل، من حلال أو من حرام. ونحن شفنا في هذا الزمان إنسان ما يبالي أبدا منين أكل، حلال ولا حرام ما هو معول. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. اللقمة ما هي حلال، اللقمة هي ما هي حلال. ولذلك تغيرت الأحوال علينا، تغيرت الأشياء علينا. دخل عليها سيدنا عمر قال هذا منين الحلوة ذي؟ قالت لها العطاء اللي تعطين حياه والنحوف تصلوا مثل ما باقي الصحابة يحصلونهم من بيت المال وسيدنا عمر يحصل. قالت قليل، اخصم منه قليل، كل يوم اخصم قليل منه، اخصم قليل وتجمع عندنا هذا الشيء. قالوا طيب وكل يوم شيء ينقص علينا من الرزق ومن الاكل؟ قال لا. قال بس اذا نحن ناخذ زايد على حقنا، على كذا ناخذ زايد على ديننا. زايد الحين هاتي ذا ردي له بيت المال، ما يصلحنا كله، لان اخذنا زايد على مالنا رضي الله عنه. وكان يقول احيانا يحتاج الى المال، يولي يستقرض درهم او درهمين من بيت المال. كان عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه هو خازن بيت المال، يولي يستقرض منه هو امير المؤمنين، يستقرض درهم او درهمين، يقول خلها ان شاء الله من رمضان، ولا خلها الى ان ياتي العطاء. فاذا جاء الوقت ولا دفع لي عليه سيدنا عمر، ياتي الى ابن مسعود هات حق بيت المال، هات دخل الوقت عليك ولا يجيب شيء. يقول بس خذوا من فلان، يحول على احد من الصحابه الثانيين يعطيه له دين عليه، ولا يقول اصبر حتى ياتي العطاء رضي الله عنه. شوف كيف الورع هذا وكيف الاحتياط في الدين. مره من المرات اصابوا وهن وضعف، وسيدنا عمر قالوا له شوفوا الدواء حقك تشرب ماء وعسل، ماء وعسل تشربه بيزول الضعف اللي بك فين. قال نعم شوفوا عكه فيها اناء في بيت المال في سمن. ولا خطب للناس، اجتمعوا الناس كلهم يقول إن أمير المؤمنين يحتاج إلى عسل، فإن رأيتم أن أخذ شيء من العسل في بيت المال بأخذه، أنا لا واحد كماكم وتنأخذ شيء من العسل باشل. شوف كيف جمع الناس مشان يستأذن منهم، المال ده حق المسلمين ما هو حقي أنا، وأنا تأمرت عليه وأن كانت تأمرت عليه، أنا لا كما باقي المسلمين كما واحد من الناس. لأن هذه الأشياء ما عاد حديها أبدا، لا نطمع فيها ولا نحن بعيدين عنها، لكن نعرف أنها على الخطأ.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك، وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.
3: فقرة الإعلانات.
4: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 7

0: ثمانية واحد خمسة ستة أربعة خمسة خمسة أربعة. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
1: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وسنتي. مستمعين الأعزاء، إخوتي وأخواتي، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نستكمل من حيث ما وقفنا في الحلقة الماضية، والتي كانت بعنوان الشباب وتطوير الذات، مع ضيف الحلقة الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، مدرب تنمية بشرية ورئيس قسم الجودة بإدارة الجودة والاعتماد المدرسي بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية في الحلقة الثانية في برنامج نبض الشباب، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة في استكمال ما تقدم لنا في الحلقة السابقة.
1: نحن طبعا سعداء بوجودكم أستاذي. أستاذي الكريم، الثقه بالنفس يفتقدها اليوم الكثير من الشباب، ولدرجة أن يوصلوا الشباب لمرحلة تسمى بمرحلة الإحباط. فكيف يمكن أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم ويبنوها؟
2: جميل جدا. الحمد لله. الثقة بالنفس تترجم على أنها إحساس بقيمة النفس بين المحيطين.
1: الله.
2: فيتصرف من يتمتع بها بشكل طبيعي من دون قلق أو رهبة، وتنبع حركته من ذاته ولا شأن الآخرين بها. على العكس في الشخص الثاني، نجعل قيمته بين المحيطين يعني مهزوزة، فلا يتصرف بشكل طبيعي ما فيما بينهم، يجعل انعدام بالأسلوب هذا، يجعل انعدام الثقة بالنفس. المرء يتصرف كأنه مراقب، فتصبح حركاته وتصرفاته وأفكاره مخالفة لطبيعته، تمام. ويكون القلق رفيقه الأول في كل اجتماع أو لأداء اتخاذ أي قرار،
1: خصوصا أستاذي في الاجتماعات. لا شك نرى بعض الناس مثلا يرتبكون اهتزاز يديهم أو غير
2: يتصبب عرق،
1: نعم.
2: تتلعب

0: على على القراءة. وأما القراءة الكاملة من النص فلا يعتبر ارتجال يعني.
1: صح كأنك رجيه مثلاً أو شيء.
0: ناقل لي معلومة فقط. نعم. يعني كأنه قال لي معلومة فقط. لذلك الإنسان لابد أن تتجلى شخصيته. تتجلى ما نقول مهاراته أو في مهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين، كيف يستطيع أن يصل بفكرته إلى الآخرين، كيف يصل إلى إقناعهم، وهذه المهمة في هذا. نعم. فنتكلم عن بعض أسباب عدم الثقة عند الشباب ووصول بعضهم إلى مرحلة الإحباط الكامل. فنقول أنه تهويل الأمور والمواقف بحيث تشعر بأن من حولك يركزون على ضعفك ويرقبون كل حركة غير طبيعية تقوم بها، فالإنسان لابد أن يسيطر عن هذا الأمر،
1: يبتعد عن هذا التفكير.
0: قالوا أن انظر إلى رؤوسهم وكأنها تفاح، انظر إلى أعلى تفاح يعني في المواقف هذه، ولكن لا تصل لحد هذا أنك تذهب ببصرك إلى أعلى. كثير من الناس
1: قد الناس حتى يملون من ذلك شيء لما يشوفونك ما تركز عليهم،
0: يملون. نحن نعرف أنه أنماط الناس ثلاثة أنماط، في ناس بصريين، في ناس سمعيين، وفي ناس حسيين. النمط البصري هذا بيضيع معك إذا كنت أنت ما تنظر له، يعني فيصبح نظرتك انت مبتعد عنه، يظن في نفسه انك الان انت ما خلي على جنب اهمال منه، فهو لا يفهم منك الا اذا جعلت عيونك في عيونه. فهذه مهمه جدا، ولذلك هذه المهاره لابد ان يتقنها الشخص. برضو الخوف والقلق من صدورك للتصرف المخالف للعاده حتى لا يواجهك الاخرون باللوم والاحتقار. انت عندما تستطيع ان تتحدث امام الاخرين ابتعد، وان كان سيقولون عنك او قالوا عنك او كذا، فابتعد هذه السلبيه اللي موجوده في ذهنك ابدا. انت ستقوم بعملك او ستؤدي هذه الرساله او ستؤدي هذه الفكره على اكمل وجه. يعني تكون عندك ثقه في نفسك بثقه كامله. احساسك بانك انسان ضعيف،
1: لا شك استاذي انك ذكرت لنا حول البصر ان انواع الناس بصريين. طيب ماذا عن السمعيين؟
0: في ناحية الأنماط، أنماط الناس البصريين، البصري هذا هو يتحدث إذا أراد أن يكلمك يبتعد عنك ليفهمك. نحن حين نقول هذا الشخص أنه لماذا يبتعد، عنده نوع من التكبر أو شيء، لابد أنت وقبل أن تفهم غيرك فهم نفسك أول، أنت من أي نمط أنت، هل أنت سمعي ولا بصري ولا حسي. النمط الحسي ستجد أنه لما تخاطبه حتى تفيدي في الأولاد تخاطبه لا ينظر إليك، انت تقول هذا هامنا مطنشنا. نعم. ولا ناظر هنا، هو بالعكس هو لا يستطيع ان يفهمك الا اذا سمعك اكثر، لا ينظر الى وجهك. لابد ان تدركها وتدرك في نفسك انت بالذات ما انت من النمط الحسي هذا الرقيق المشاعر، لابد ان تتقرب اليه، لابد ان تربت على كتفيه. الله. بالذات في الاطفال الصغار هذا يمكن انك حتى انك تجربه الى تحضنه اذا كان اولادك. تحضنه، هو لا يستطيع ان يفهم الا بهذا الطريق. فعندنا في بعض المدارس يقول هذا الولد عندنا باللفظ العامي حقا يقول فلان نبز، يعني دائما يتململ فيك او يلتصق بك. هو اصلا هو مسكين الله حسي، هو اصلا ما يستطيع ان يعبر مشاعره الا بالطريقه
1: هذه. مثلا هل ينشا على هذه الى كبره ولا
0: هو اصلا الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الطبيعه. الله يجعل يستطيع الانسان ان يغير الى الاكثر، يعني بالممارسه والمهارات، يعني بل بالعكس انه يجب على الانسان ان يتماشى مع ثلاث اشياء كلها مشان تخاطب جميع الناس. لو افترضنا مثال، لو خرجنا رحله مشان تفهم اولادك الصغار، خرجت رحله معهم بعد ما يرجعون اسالهم ماذا شاهدتم او ماذا اوصف لي ما في مزورك هذه الرحله، ستجد ان البصري يقول لك شفنا وراينا ويجي سمع يقول سمعنا الطيور وسمعنا الماء لما هذا، ويجي الحسي مسكين الله يرجع شو والله مكان جميل وخضره جميله جدا. فكيف
1: الواحد يعبر عن شعوره بهذا الشيء؟
0: هذا نمط الله سبحانه وتعالى خلق كل انسان بهذه الطريقه، لكن الانسان اللي يستطيع انه يتغلب او يتماشى مع هذه الاشياء. كما هو في الجانب الدماغ البشري، الله يجعل في الانسان فص ايمن وفص ايسر. الرجال يفكرون بالفص الايمن والنساء الله سبحانه وتعالى بالأيسر، فالنساء كذلك بالجانب الأيمن. كيف يستطيع الإنسان أن يتماشى مع الاثنين؟ المرأة هي عبارة عن مشاعر إحساس، الرجل عبارة عن أشياء رقمية
1: عمليات حسابية
0: امتياه واحد. كيف تستطيع أن تمزج مع هذا الشيء مشان تخرج لك الإبداع؟ فتجد أنه مثال، لو دخلت في مكان مثلا الآن عندنا في الاستديو هنا، لو دخلت مرأة ودخل فقير إلى هذا المكان، بعدين سؤال خارج ماذا رأيت؟ أنا بقول لك رأيت كراسي وكاميرات وأشياء اللي أمام عيوني، لكن المرأة بتقول لك التناسق بين اللون حق الجدار هذا ما هو مناسب للكراسي أو هذا ما هو مناسب. فالله سبحانه وتعالى
1: أحبها.
0: النساء يستطيع من خلال استخدام فصل أيمن هذا أن يتحدثن خمس في لحظة واحدة، يعني تكلم الخمس في موضوع واحد تجوب على ذي وترد على ذي، لكن نحن الرجال لو كلمتنا انت وكلمنا الاستاذ الثاني في موضوع بقول لك لحظه اصبر شوي انتظر شوي.
1: نعم.
0: فسبحان الله الله خلق هذا
1: الانسان.
0: طيب نرجع الى موضوعنا.
1: نعم.
0: في
1: الـ
0: الـ الاحساس باحساسك بانك ضعيف. بعض الانسان هو يظن في نفسه يعني يوضع في نفسه انه ضعيف لا يستطيع ان يتقدم ولا شيء، فهذا الشعور في الغالب انه هدام للذات.
1: استاذي كريم خصوصا بعض الكثير من الناس هناك كل ما حد سالف في شيء يحس ان نفسه انه ضعيف وانه دائما يقول لهم خلاص تمام بسوي، حتى ما عنده وقت يقول له خلاص نعم وافق على شيء
0: وهو ضعيف في
1: وهو
0: ذاته.
1: ضعيف الذات
0: هذا مصيبه هذا.
1: طيب.
0: لكن بعض الناس اللي اضعافنا في ذاته، انا بجيب لك مثال استاذ، الانسان تعزيز الجانب الايجابي في نفسك انت في ذاتك انت. كلنا نرى نفوسنا في المراه.
1: نعم.
0: فهل عند مشاهدتك لهذه المراه نظرت بنوع ايجابيه من هذا الجميل اللي امامي؟
1: سبحان الله.
0: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
1: نعم.
0: ولا عندنا نظره تشاؤميه، شوف سبحان نفسك عيونك باثن شكل كذا وانفك باثن بشكل، فهذا هذه هذا الشيء اللي موجود فيه، يعني هو ما الانسان ما هو مقتنع بذاته، ما هو مقتنع بشكله، فيقول انا ضعيف انا غبي انا فاشل. بعض الناس هكذا يرفض على نفسه او
1: يحادث نفسه بهذه الاشياء،
0: ولذلك يجب ان تعلم بان هذه العبارات ما هي الا معول هدم لك. تمام. معول هدم، وتحطمها من حيث لا يشعر الشخص بها، لأنها تهدم نفسيتك وتحطمها من الداخل وتشل قدراتك إن استحكمت على تفكيرك. برضو عدم استقرار المناخ الأسري، عدم استقرار المناخ الأسري، أحيانا الشجار دائم بين الأبوين، مشاكل أسرية، هذه من الأشياء التي تولد عدم الثقة
1: بالنفس.
0: من الأشياء كذلك النقد الحاد والدائم، بعض الناس هكذا في بيوتهم كل حاجة أنت غبي أنت بليد أنت مثلا، ما أصبح غبي رسمي
1: فعلا.
0: فتصخ الأم دائما لابنها قال أنه أنت ماك نافع، بعض الناس يقول أنت فاشل في حياتك
1: خلاص يرسخ الآن هذا، بس ممكن هذا يكون ترسيخ مثلا من العقل اللاواعي مثلا،
0: من العقل الباطني، مخاطبة العقل الباطني. حتى نحن نشوف الأولاد أحيانا تأمروا بشيء لا ينفذه، أصلا العقل الباطني يأمره بأن يعطي عكس، والسبب في طرحك أنت في طرح الأسلوب اللي استخدته معه
1: مو مناسب معه.
0: يلا سبحان الله الآن سبحان الله بتفشي تقول للولد هات لي قلاس ماء.
1: نعم.
0: يقولك شوف هذا الآن مخاطبة الوالد، لكن اتركه بعد لا لا لا لا تكرر عليه السؤال، ستجد أنه يذهب يأتي ماء. لماذا هذه الأهذي الوليدي اللي جابت عقل هذه بتفشي عند أولادنا كثير.
1: نعم.
0: فمخاطبة العقل الواعي الآن إذا كان طرحك أنت بأسلوب مشمز أو بأسلوب متنرفز قد أنه يطنشك، ونهائيا العقل الباطني خاطبه أنه طنش هذا الموضوع وكأنه ما خاطبته بنت، وأنا قلت لك كذا وكذا ثاني مرة. واحد من أخفاء فضل قال أن هذه أهدي كما 05 حق مفتاح الخط حق التليفون، لأنه بعدين يروح يجيب لك
1: عجيب.
0: برضو حلم الأبوين كثيرا ما يحلم الأبوين بأن يحقق ابنهم أحلاما، ويتمنون له المهنة، يعني يتمنون ابنهم يكون دكتور، ابنه يكون مهندس، وبعدين الرجال ما هو مسكين الله ما هو أهل
1: حول الشيء.
0: فلذلك هذا يظن يعني لابد أن تكون كذا وكذا، مستحيل يعني كل واحد يتمنى في شيء.
1: صح.
0: اذكر الفقير كنت مدير مدرسة من المدارس، فجالي واحد من أصحاب المناطق البحرية، هذه جاب الولد ماسكه براس الشميز حقه إلى عندي وقال شوف هذا أبغى أنقلب طبيب، زقلك بس انت بعجينه لك بصمه، يعني هكذا مسكين مفهوم هكذا، ومتمنى ابنه يكون طبيب هكذا. الضعف الدراسي، الطفل عندما يواجه الصعوبات في التعلم هذا قد يحدث فيه القلق النفسي الذي لما كنا من حصول الدرجات، هو الاب يقول انا بغيت لابد تاتي بمئه، ما هو الناس كلها لابد ان ياتي بمئه ابدا، هو على قدر مستواه، لابد ان تدرك او تفهم الطفل هذا محدوديه الذكاء حقه. كم اذا طلع 70 اصلا بالنسبه عقليته هو 70 هذه 100 بالنسبه حقه، يعني لابد الاب يدرك، يعني ما هو لابد تاتي بمئه مئه ما يعرف الا مئه، طلع 99 قال لا عاد انا ما راضي بالنتيجه حق. برضو الاعتداء سواء بالضرب او السب، بعض الاباء يستسهلون الضرب والسب لمعاقبه ابنائهم، هذه تحطم نفسيتها. حب الشباب والتغيرات الفسيولوجيه الاخرى، الشباب يعانون كثير جدا من هذا الجانب في حب الشباب، يعني تجعل من شخصيته لانه واجهته امام الشباب.
1: نعم.
0: في السن هذا، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشيء يبتلى به بعض الشباب.
1: نعم.
0: بعض الاخوان اخبرونا في اللي يعالجون بالاعشاب يقولوا انه دلك المكان وحب الشباب بالاطراف الورقه حق شجره الليم، الليمون الحامض
1: حقنا
0: الشجره الضير يسمونها اللي طلعت فبدلكها تروح تذهب، ولكن بعض يتبالى بعض الشباب في
1: ضغط
0: عليها في حيثنا تبقى له بعدين آثار يعني، وهذه قد تولد بعض الشباب رأيناهم يتحطم ذاتيا من هذا الجانب. ولذلك أوجه رسالة أستاذي لكل شباب، جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك وغير من الروتين الذي تعيشه. إذا أردت العسل فلا تحطم خلية النح، أبسط وجهك للناس فقد تكسب ودهم، وكن لين الكلام يحبوك، وبالذات مع والديك. بنية إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. تواضع لهم يجلوك الناس. عندنا للأسف في عندنا مفهومية يعني يقول لك بتملك الناس، رطب يدك مشان تملك ولكنها لا، التواضع هو الذي يجلك احترامك للناس بتواضعك وبتسامتك. عليك بالمشي والرياضة، واجتنب الكسل والخمول، وهجر الفراغ المصيبة الكبيرة. لا تضيع عمرك بالتنقل بين التخصصات والوظائف والمهن، كثير من أطل الدرس ده ما وافق ويرجع لهنا
1: ويضيع سنوات كلها.
0: فإن معنى هذا أنك لم تنجح في شيء. ابتعد عن مصاحبة المحبطين، كن واسع الأفق، والتمس العذر لمن ساء من أساء إليك كي تعيش في سكينة وهدوء. وإياك ومحاولة الانتقام أخوان الشباب هذولا، لا تكلس تفكيرك، ما يزال الرجل عالما ما دام حريصا على العلم والتعلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل.
1: عبارة واضحة.
0: لذلك نعرج بهذا الموضوع أستاذ في جانب قول الإنسان في بعض الحاجات اللي تواجهه بذات الشباب. أنت أصحابك جالوا لك وقالوا لك بنخرج، وأنت عندك تراتيب لاختباراتك أو ترتيب في أهلك أو في شيء، كيف تواجههم بلا قولت لا؟ هذه قولتها تحتاج إلى مهارة. يعني بعض الناس يقول أنا جبر خاطر أصلا أصحابي جاءوا الآن هم بينزلون وياه وطربوا ولا تحت البيت حقي
1: وما بشروا ردهم،
0: ما بقدر ردهم كيف، أنا إحراجي، طيب أنا عندي اختبار. قال ما بأنزل حتى لحظات بس مشان جبر خاطر لهم. لكن تعلم أن تقول لا. ولذلك كتاب موجود بهذا الاسم، قل لا. متى أنت تقول لا؟ متى تقول لا؟
1: كامل كتاب بهذا
0: الاسم. كامل أتمنى الحصول على هذا الثواب، قد يكون إلكترونيا البحث عنه أو وجوده بعض المكتبات، قد تكون بعض الكتب التنمية هذه أسعارها زهيد شوية غالي جدا. فلذلك على كل حال قل لا، فن قولت لا. يستطيع الإنسان يطور مهاراته في هذا الجانب. عندنا اختبار في البيت وجانا نحن ضيوف، اتصلوا بالتليفون شنو حابين بتغدى عندكم، هل تستطيع أن تقولهم لا؟ وقت ثاني أنا ما بردكم، لا ما بقيتهم،
1: مال العين والرأس. لكن أنا عندي ظروف، عندي
0: لابد نأخذ. يعني الحين قد تكون الأب والأم في هذا الجانب يضمون أبنائهم عندهم اختبارات، أخوه اتصل عم الولد إنه بيجي لهم عندهم، قال ما بنستير ردهم. فقل لا يا أخي، قل لا. يكلمك بالتليفون يجلس لك ربع ساعة، يا أخي عرفتنا ولا عرفتنا في النهاية يا أخي، أنت قل لي من أنت وقل لا
1: علي.
0: فك علي. فلذلك مهارة قولة لا إنه يعطنا بالاختصار، أما تقول عرف صوتي عيب عليك، تحصل هذا الأشياء. فالوقت أنا ما معي وقت أنا يعني نجلس لك مشان أنك فهمك أفهمك. فلذلك قولت لا، هذه مهمة جدا، ونتمنى نطبقها في حياتنا في بأخلاقها وبأدابها. الله يعني أنا متى أنا أقول لا؟ كما ضرب العصا، حمل العصا للمعلم، متى يحمل المعلم العصا؟ متى يضرب الأب؟ متى يضرب؟ فن ضرب العصا، فن حمل العصا للأب وللمعلم كذلك.
1: جميل،
0: حياكم الله. في تعامل الآباء والمحيطين به كعلاج لضعف الثقة في النفس عند الشباب، هذه رسالة وجهها للآباء في كيف يتعامل مع ابنه المحبط، ابنه المحبط في البيت. يعني أحيانا سبحان الله قد تكون أنت الأب جنى على بأفعاله وتعامله قد لا يدرك. في النهاية الثمرة لما وصل الأب الابن المحبط الآن هو كيف يعالج هذه. ولذلك اظهر حبك لابنك دائما بالابتسام والكلمات الطيبة، والتشجيع مهم جدا. للأسف هناك عندنا هنا بعض الناس الولد أنت غبي أنت بليد، وتصبح هذه خلاص عادة فيه ثابتة. برضو احرص على مدح مميزاته وقدراته وموهبه حتى أمام الآخرين، واهتم به وامدحه أمام الآخرين، لابد مهم جدا. ما هي مباهاة أو كذب، ما شاء الله ابني متفوق في الدراسة وهو الرجال مسكين الله مطحس ما بيقع، وإنما أقل حاجة تثني على إيجابياته الموجودة. أحرص على الحوار الراقي بينك وبين زوجك كذلك في وجود الأبناء، لابد تجنب حدوث شجارات بينكم أمام الأبناء. شجع ابنك على ممارسة الرياضة وإيجاد هواية يبدأ فيها، فالرياضة والهوايات مهمة جدا. برضو اهتم بمعالجة حب الشباب الذي يظهر في وجهه، ووضح له أنه أمر طبيعي. للأسف بعض الآباء حتى بالنسبة للبنات، يعني الأم نتفاجأ، نحن في مدارس البنات نتفاجأ بأشياء كثيرة جدا. قد البنت تلجأ إلى المعلم لكون أنه واخذ بخاطرها وسامعها صح. أكثر من أبوها ومن أمها. فلذلك لماذا وصلت للحد هذا؟ لأنه في البيت ماشي البيئة، ماشي البيئة المحيطة الحنونة أو الشفوقة اللي تستطيع أنا أن تدرك ما تحتاجه هذا البنت. اهتم كذلك ساعده على تجاوز مثل الفشل، افتراضا أنه فشل الابن، لابد أنك تساعده الإنسان، لابد تكون يعني اجعل، أقصد أنه على الآباء الجلوس مع أبنائهم وتوضيح لهم الأمر، ما
1: هو يعني تفاشل دفت وقت معه كده
0: تجلس معه وتوضيح معه، افترضنا أنه فشل لا نقوم الدنيا وقعدها أنت فاشل وأنت خلاص أنت في حياتك هكذا. فكر في أي طريقة العقاب غير ضرب وتعمد الإهانة. غالبا ما تلجأ الأمهات هذه الطريقة، للأسف أخواتي الأمهات أكثر ضرب من الرجال، نعم هذه كقاعدة موجودة، فلذلك تجب أن تتجنب. هي مسكينة مش أن تريد أن تصلح، ولكنها قد تهدم أكثر من إصلاحها.
1: نعم.
0: فكر قال كذلك، أعطي الفرصة ليتخذ قرار بنفسه في بعض شؤونه، بعض حاجات الآباء مطنشينها، بتطنيش كامل يعني، حتى في بعض حاجات لابد تشاركه، حتى في حاجاته الخاصة. أنا أشوف بعض الآباء حتى ثياب ابنه هو يشتري، اترك له مجال، خله هو
1: يختار
0: لي، انت اصحبه معك الى اماكن، اختار اللون اللي يحتاج، يمكن قد يطلب، فانت طلب مزركش انا وملونه قل له فذاك النسائي، لا لا يبقى سهل الفسكي والتقنيسي، لا لكن يعني فهموا بالمعنى هذه، فلابد من هذه الامور. فلذلك تحمل المسؤوليه وتجربه يدعمها كثيرا، ثقه المرء بنفسه، كلفه بان يقوم باعمال وان كان حتى لا يستطيع ان يعملها يعني، فاعطوه على قدر
1: جزء،
0: اعطوه مهمه في البيت برضه. انا اوصي حتى المدرسين في المدارس، مشكله الان طفي المراوح والسرج وتقفيل النوافذ، كله في الصف، في نفس الصف، يجعل واحد هذا وزير المروحة، حق المدر المروحة هذه ما عاد فيها له. فلذلك كل شيء نفس الآن هو خلاص
1: عشان الله له سلطة كذا وله حيبة وأهمية،
0: سلتك أمور كثير جدا. فن التفويض هذه اللي مفقود في إداراتنا، في مديرينا، في بيتنا، كيف أفوض؟ أنا لما أنا أكلفك يا أستاذ محمد بالذهاب إلى سيئون، أنت أتي لي بحاجة من سيئون، فأنت أعطيتنا ساعة ساعتين من وقتك، كأنك هديت لي هدية ورحت جبت حاجتي وان كان دفعت حتى فيها فلوس. فكيف توفير الأواب وكيف فن التفويض الغير. فعلى كل حال حاجة مهمة جدا، رسالة لكل الشباب الذي يعني يريد أن يعزز ثقته بنفسه، أهم شيء أن ينشأ حوار بين الإنسان ونفسه، الشاب ونفسه، يجلس مع نفسك يعني يتحدث مع نفسك، ما هو جنون تتحدث مع نفسك. فإذا لم أكن قادرا على محاورة نفسي فلن أكون قادرا على محاورة
1: الآخرين.
0: تمام. ذكر ربي سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة، كيف نفس اللوامة؟ خطاب نفس، أنا ألوم على نفسي، من نفس اللوامة والتي تلوم نفس صاحبها على ما قصر وفعل. بل إن حديث النفس أكثر مما يجري بين الأشخاص من أوسع أبواب الحياة. تمام. إذا كنت غير قادر على محاورة النفس باحترامها وعقلها وإقناعها فأنت تفشل
1: مباشرة.
0: حادث نفسك لابد أن تجعل نفسك حوار نفسي ذاتي يجلس لك ساعة. ولذلك الإمام العدروس يقول من أراد الصفاء الرباني فعليه بالإنكسار في جوف الليل. إنكسار في الليل، أنت تواضع الله سبحانه وتعالى، تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى عليك، تأثيرها عليك، تجلس في ساعة صفاء مع نفسك، أنت حاسب نفسك، يعني غص داخلك، هذا المطلوب.
1: أستاذي مثلا نجد بعض الإخوة وغيرهم تحصلوا مثلا يجلس مع نفسه يحادث نفسه يتكلم وحده، اللي يشوف يقول مثلا ده مغروم ذا وشي، وفعلا تحصلوا مثلا ينمي نفسه ويبغى يخطط مع نفسه شاوره، لأن بعض الناس قد لا يلقى أهمية من بعض الآخرين.
0: العلماء يكون علماء لله يقولون أنه حوار النفس الصامت موصل للنتيجة أكثر من المحادثة فنحن لما نتكلم في لما نتعلم في اللغة الإنجليزية يقولك اشرك حواسك كلها مشان تكتب كلمة بوك بيز بالأوكي، واشرك عيونك وصباعك وكلها مشان، ولكن حديث النفس لما مخاطبة النفس لا، فالصمت ورأينا في مشايخنا كثير من يجلسون صامتين، فالصمت حوار نفس داخل تأنيب نفسي في ذاته في ذا. وقد تلقى بعض الأمهات تواصلوا معنا في البرنامج حق الأطفال وقال ابني يتحدث مع نفسه، بعضهم يتخيلون تخيلات، بعضهم يهلوس من نفسه. فكما أسلفنا في الحلقات الماضية قلنا أنه الطفل ما دام قبل سن 7 سنوات أو 6 سنوات لا يضر، لكن ما بعدها قد تكون فيها مضرة، يعني لابد أنه نأمره من يتجنب هذه الأشياء. فكيف تجلس مع نفسك؟ ما هي مجرد خطاب فقط، كيف تجلس مع نفسك؟ على كل حال، فأول حوار يكون في ذات الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني إذا أردت أن تخاطب نفسك كل حوار مع الله سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في ذاته ولا تفكروا في صفاته. تمام. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، تفكر في ذاتك، يعني غص في الجوانب هذه الآن مشان تحقق حقيقتك. فحلول كثيرة جدا يجب على الإنسان أو بالذات الأولاد أو الشباب اللي واقعين في هذا الوحل، يجب أن تكون سبب في تعزيز ذاتك بنفسك. إقناعك واعتقادك الكامل بأنك حق إنسان ذو ثقة عالية بنفسه، عزز ثقتك إيجابيتك في ذاتك، والتفكير بالإيجابية، وانظر لنفسك كإنسان ناجح لا تجعل الفشل، وإن كنت فشلت في مرة مرتين ثلاث مرات فالفشل ليس مستمر، كم إنسان فشل في النهاية
1: ثم نجح، مثلا زي اللي اخترع المصباح
0: نعم أدسون مرات ومرات أضاء العالم كله، فكثير منهم حتى نيوتن في الجاذبية فاشل في دراسته، لكنه شوف مجرد الفشل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يحبي الإنسان بمواهب كثيرة جدا.
1: سمعت أحد الأشخاص قبل فترة قال أنه يعني تسخير هذول الغرب، يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى سخر الغرب للمسلمين يخدمونه مشان ما يضيع الوقت هذا كله على المسلم
0: في حياته. وهي في الحقيقة هم أصلا جهودهم هي هذه إلا كل
1: جهود إسلامية
0: من عندنا هنا فالتفعيلها واستخراجها، ونحن دائما نلح ونتناول إن شاء الله في الكتب الآن اللي أتمنى قراءتها، بالذات في كتب الإمام الغزالي اللي تحتاج إلى غوص. الإمام الغزالي بحر من أبحر المعرفة اللي
1: سنتناول إن شاء الله.
0: برضو ابتعد عن القرانات الشخصية أخي الشاب، لا تقارن نفسك بغيرك ولو من قبيل الحديث حسب بشخص آخر كي لا تكسر ثقتك بقدرتك، وتذكر أن لكل إنسان شخصية مستقلة بقدراتها وأسماتها الخاصة. أنا ركز على ميزاتك فحسب، بحسب ما تستطيع أن تبرزه. إنسان الله سبحانه وتعالى كل إنسان في موهبة، ما حد بدون موهبة، بس كيف تستطيع أن تكتشفها وكيف تستطيع أن تطورها، ثم تطور هواياتك الشخصية وامنح نفسك دائما اهتماما شخصيا نحو الأفضل. فكر بالنجاح عندما تواجه مشكلة معينة، وإياك والتفكير في الفشل، ابتعد عن الفشل، كلمة الفشل هذه ابتعد عنها نهائيا، واستدع الأفكار الناجحة المواقف التي حققت فيها أو حققت فيها إنجاز سابق. يعني جعل نفسك دائما تذكر أشياء اللي
1: سويتها فخر لك تقوي. نعم أستاذي الكريم، ختاما لا شك أن هناك الكثير من الكتب زي ما تكلمت تساعد في تطوير الذات، ممكن تشير أستاذي الكريم إلى بعض الكتب التي تساعد الشباب على تطوير ذاتهم وما الأهمية منها؟
0: سبق الآن تحدثنا قبل قليل عن الإمام الغزالي. الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في كتاب اسمه أيها الولد، جميل جدا، مخاطبة عقلية روحية تغوص في عمق أيها الولد، برضو في رحلة البحث عن الله سبحانه وتعالى الإمام الغزالي. أتمنى الشباب ذاته، بل كتب الإمام الغزالي كلها، بل رأينا أنه في بعض المواقف أو رأينا مع الشيخ أبو بكر الله يعطيه العافية
1: المشهور
0: في رحلته إلى بعض الأماكن أماكن التنمية، فرأى شاهد بعض العبارات التنمية، فسبحان الله جميعها ما مر عندهم أصلها أنه هذه المقولة الإمام العيدروس هذه، وهم واضعينها قوالبها قولبت للمستشرقين الغرب فوضعها في قوالب، وهي في الأصل أصل من تراث الإسلامي. فلذلك يجب على الإنسان نغوص ونستخرج، وتحتاج إلى خدمة أكثر. يكتب الإمام الحداد تحتاج إلى غوص أكثر وإلى قوالب في, في, في, في إخراجها بالصورة التي يتطلب العصر.
1: نعم.
0: في كتاب اسمه التربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا، لحامد بن سالم الحربي، دكتور حامد بن سالم الحربي، برضو دكتور إبراهيم فقي له 5 كتب دائما على قراءتها، المفاتيح 10 للنجاح، قوة عقلك الباطن، قوة الحب والتسامح، سحر القيادة، سيطر على حياتك، هذه كتب تمنى قراءتها وموجودة في بعض المكتبات.
1: اللهم اجعلنا حتى تحملها ممكن الكترونيا،
0: الكتب اللي هنا موقفين عليها تدخل بفلوس. نعم، فعلى كل حال يمكن انك تستعين، والاسلوب المبسط هذه خذ لك كتاب ولا داعي انك تطبعه مرات، لان القراءه في احيانا بعض الناس تمل القراءه الالكترونيه هذه، فرجها على 5 صفحات على اللي قدر بتقراها حتى يكتمل الكتاب بعدين الكامل.
1: قد نجد في كثير اليوم من الشباب تحصلوا من زياده الحماس عنده يخرج لك اكثر من كتاب يطبع يخسر نفسه بعدين ما يقرا
0: هذه، لكنك شوف لما تربط نفسك كل ما قريت 2-3 صفحات صورتها تكلفة أقل وما بتخرج لك دفعة مع بعض كامل، ولا وجمعت كتاب كامل ما تحفزك على القراءة، كل ما قريت 3-5 صفحات تتشوق لما بعد قريت 5 ثانيات حتى يكتمل الكتاب ويكون معك كتاب كامل قرأته. وهذا كما سلفنا في الماضي في السابق على أنه يجب على الإنسان أن يقرأ، القراءة مهمة جدا. وأخبرني أحد الأخوان الذين كانوا يدرسون في مناطق الشمال البحرية لتريم، كان هو مدرس ملزم أن يذهب إلى المدارس خارج تريم، فيطلب من إدارة التربية أن يبقى السنة الأولى والسنة الثانية برغم الناس مكانه، والسنة الثالثة. فعندما سألناه قال أنه قرأت في رحلاتي خلال 3 سنوات إلى منطقة الردود 70 كتاب
1: الله
0: خلال فترة جلوس الباص الذهاب وإياب. فإنسان لو رتب أموره 70 كتاب ما هي بسيطة. ما بسيطة. وفوق هذا حتى قال إن بعض الحاجات إنه لخص عنا في الحواشي مع يعني حاجات عجيبة جدا الإنسان يستطيع أن يعملها شيء. في كتب كثيرة من أفضل كتب التطوير الذات نحن سنتركها للبرنامج موجود في مواقع إذا أحب الأخوان جلبها وأخذ عنها هي موجودة في البرنامج إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير.
0: أيها أخوان في نهاية البرنامج نتمنى إن شاء الله أن نكون وفقنا في موضوعنا هذا ونتمنى لكم التوفيق في برنامجكم ونتمنى من الإخوان الشباب أن يجعلون لهم الهمة الكبيرة في تطوير ذاتهم وفي تغيير ذاتهم
1: إن شاء الله.
0: أعزائي
1: المستمعين في نهاية هذه الحلقة نتوجه بجزيل الشكر للأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب على ما أفاد وأجاد كما نشكركم أنتم أيضا مستمعين على حسن الاستماع والمتابعة. كونوا معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الشباب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: حسن النية هي الذي ترقيك وتجعلك في المستقبل عالما متمكنا، حتى إذا عدت إلى بلدك تشرق فيها مثل الشمس المشرقة أو النجم اللماع، فيحصل بك النفع وتكون بذلك خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من ثلاث أشياء. أولا حسن النية، إيش نيتك أنت إذا طلبت العلم؟ إيش بقى تعمل في بلادك؟ لا بد أن تحرر نيات صالحة وتكون صادقا فيها. الشيء الثاني، ما يكفي حسن النية، لابد من الجد والاجتهاد، ويحصل الجد والاجتهاد بكثرة المطالعة وكثرة الاطلاع والحرص على مجالسة العلماء. والشيء الثالث هو العمل والتقوى الله والتحلي بمكارم الأخلاق. فالمعاصي الذي يرتكبها الشخص الذي هو عنده شيء من العلم تعود عليه بالضرر. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. فالمعاصي وخصوصا الشاب في سن الشباب متعرض للمعاصي كثيرا، ولكنه إذا اتقى الله وراقب الله وابتعد عن كل المعاصي صغيرها وكبيرها وثبت على ذلك، هنا يظهر عليه نور العلم، تظهر عليه نور التقوى، ويفتح الله عليه فيما لا يعلم زيادة على الذي يعلم. ولهذا قال في الحديث: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال أيضا في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. أنت عليك أن تلازم التقوى ملازمة الظل للشخص، وخصوصا من المعاصي الذي هي محبوبة عند البشر ومحبوبة في الطباع البشرية، تدعوك نفسك لأن ترتكبها، والشيطان يدعوك والدين يمنعك. فأنت رجح جانب الدين، ولا تتبع هواك ولا نفسك ولا شيطانك ولا هواك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.

صدق الله العظيم. قرآن ربي للقلوب دواء، نور ضياء بل وفيه شفاء. قرآن ربي إذا نطقنا به شرح الصدور وذهب منا عناء. وبعد كلام الله عز وجل نعيش مع وهج سنة نبوية وأحاديث شريفة من كلام سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تزهر بها القلوب وترسم لنا معالم الهداية. يقدمها لنا أخينا الطالب علي بن أحمد بافضل، فإلى هذا النور نستمع بخشوع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقدم لكم أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما سرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: قال يا رسول الله، قد علمنا ما حق الوالد على الولد، فما حق الولد على الوالد؟ قال: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. رواه البيهقي. وعن سيدنا جابر بن سمرة قال: قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. أخرجه الترمذي وأحمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لولاك يا سيدي ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاضرين جميعا، نلتفت معا إلى الإبداع والتميز، إلى الرسام المبدع أخينا الطالب هاشم بن أحمد بالفقيه.

الذي سيبهرنا بأنامله المتميزة خلال هذا الحفل الكريم. أحبتي الحاضرين الأعزاء، فبينما نتقلب من بستان إلى بستان ومن واحة إلى واحة، نقطف من بستان النشيد وصلة إنشادية مطلعها يا نسيم السحر للحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس، وأخرى بعنوان قد آن للفجر يطلع للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. فليتفضل الطلاب جزاهم الله خيرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: لو حد قال لك صل على النبي في المسجل وبعطيك 1000 ريال بتصلي 1000 مرة بغيت 1000 ريال، والألف الريال بتروح بتشتري بها كيلو لحم وغلقت وكليته وصبح معاشي معك. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا نحن صلينا عليك هل لنا عاد أجر ثاني؟ قال: نعم. إيش هو؟ قال: أنتم تحبون الجنة وتريدون الدخول إلى الجنة؟ نعم. كلنا يكفينا احنا، قال كما يقولون في آية من القرآن عند الخاتم ولا عند التسابيح، يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة، يا الزحزحة هذه، الزحزحة إذا في حاجة ثقيلة ما قدرت تحملها ولا قدرت تدفرها تزوع، هكذا تزوع لمان إيش؟ لمان تقدر تحركها من حل. فمن زحزح عن النار، المهم قليل بس ندخل من الباب وداخل، يكفي هذا. صحيح انه ما حد يكره السام اللي عشان ودي انا نقع مع الانبياء ومع المقربين، لكن مجرد دخول النار والشرود من دخول الجنة والهروب من النار قدو خير كبير. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد

0: ليش نفوتها؟ لماذا نضيع هذا المكسب الكبير؟ عش ما شئت في الدنيا، خليك كما نوح أكثر من 1000 سنة وعقب بتموت، وكل أعمالك الصالحة تأكد أنها لا تقبل إلا بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

الذين اجتازوا هذا العام بنجاح، وأشد على أيديهم بأن يستمروا في الجد والاجتهاد والمزيد من التحصيل العلمي. كما أود أن أنبههم أو أنقل رسالتي إليهم في أن يكون التعليم مقرونا بحسن الخلق، ولعل من حسن الخلق هو تقدير المعلم الذي هو السبب الأول بعد الله سبحانه وتعالى في أن يتخرج هؤلاء الشباب كل في مجال تخصصه. فلن يكون هناك معلما ولا مدرسا ولا طبيبا ولا محاميا ولا قاضيا ولا غير ذلك إلا عبر هذه الركيزة الأساسية في جبهة التعليم وهو المعلم. فمن حسن الخلق أن نتعامل مع هذا الإنسان، مع هذا الرجل بالتقدير والتبجيل والاحترام. فقديما قيل: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فما نلاحظه في بعض مدارسنا للأسف من بعض شبابنا هو السخرية من هذا المعلم والتهكم عليه ووصفه ببعض الألقاب التي لا تليق به. فليس من حسن الخلق أن نطلق على هذا المعلم وأن ننابزه ببعض الألقاب التي هي بالتأكيد يعني لهدف الانتقاص منه أو التهكم عليه. فالمعلم يجب أن يحترم ويجب أن يبجل ويجب أن يقدر، لأنه هو في الأخير السبب الأول بعد الله سبحانه وتعالى في نجاحنا وفي تخرجنا وفي وصولنا إلى ما نصب إليه من مختلف التخصصات العلمية. لا أود أن أطيل عليكم، أكرر الشكر لمدارس دار المصطفى على دعوتهم الكريمة، وأهيب بالطلاب أن يستمروا في المزيد من الجهد والتحصيل العلمي. والتحية لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا جزيلا الأستاذ عبد الكريم بابطاط، ووفقك الله وأعانك في مهامك. للتربية والتعليم حضور دائم ومشرف في جميع حفلاتنا بما يعكس رسالتها السامية ودورها الرائد في دعم الأنشطة ورعاية مسيرة العلم والتربية. ومع كلمة مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية نيابة عنه الأستاذ علي بن سعيد سويدان، فليتفضل جزاه الله خيرا.

أيها الحضور الكريم، نعود مجددا إلى روضة الإنشاد، فقد أقيمت في السنة المنصرمة مسابقة لحفظ قصيدة للإمام الحداد عبد الله بن علوي الحداد، مطلعها يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، وقد أقبل على حفظها مجموعة مباركة من الطلاب، وأتقن حفظها 109 طالب وطالبة. فليتفضل نخبة منهم ليطربوا أسماعنا بأصواتهم الجميلة الشجية، مشكورين مأجورين.

أحسنتم وبارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لأخذ العبرة بما فيها. حضورنا الكريم، نبقى وإياكم مع فقرة تمزج بين الفن الهادف ورسالة العلم، فقرة تجسد لنا أثر التربية وغرسها في الطلاب. نترككم مع أبرية جميل يرسم لوحة من واقع الأمة، لوحة الحصانة قبل الابتعاث، يحمل عنوان الشباب بين الاتباع والاستتباع، الجزء الثاني. وإلى فقرة الأبريت.

لا اعتراض بأن يذهب الشخص لطلب العلم في أي مكان في بقاع المعمورة، حتى لو إلى بلاد غالبية أهلها لا يدينون بالإسلام، بل إن هذا الشيء مما يستدعي الذهاب إلى مثل هذه البلاد للدعوة إلى الله تعالى، لأنها أرض خصبة وتحتاج إلى من يستصلحها. ولكن لا بد أن يذهب إليها الشخص المتمكن والمتسلح بالدين والعلم والمرتبط برجال العلم والتربية، حتى يبهر ولا ينبهر، ويؤثر ولا يتأثر. وهذا ما رأيناه في الجزء الأول من هذا الأوبريت، وكانت النهاية بأن تأثر الابن سمير بمظاهر الغرب بسبب ساسه الضعيف. ولكن لم يتزحزح الطالب محمد ولم يتغير، وذلك بسبب بذرته الصالحة. فهيا بنا نعرف ما جرى بعد أن وصلوا إلى بلادهم. أوبريت شبابنا بين الاتباع والاستتباع، الجزء الثاني، سيناريو وكلمات الأستاذ عادل بن محمد باعشم، ألحان الأستاذ عمر بن هادي بريك، والأستاذ علي بن صالح بن حميد، والأستاذ منير بن رمضان باخريصة. أصوات الأساتذة فوزي بن عبيد باغزال، وأحمد بن هادي بريك، وعادل بن محمد باعشم. الطلاب عيدروس باعلوي، وعبد الرحمن بن عمر بافضل، وحسين بن أبو بكر الخطيب، وخالد عبد الله من الصين. تمثيل فوزي باغزال، أحمد بريك، حسن شكري، حسين الخطيب، محمد بن سعد، حسن السقاف، حسين السقاف. توزيع المهندس حمزة الجنيد. تم التسجيل والمكساج باستوديو نسيم حاجر. إشراف إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم.

0: خوف، حر حر.
1: يا ابني ليش فعلت كذا؟ ليش فعلت كذا أمام الناس يا ابني؟ لماذا؟ ترى قلة أدب ذا الفعل هذا، ترى قلبي من أفعالك تأذى، وأفعالك صراحة خسها أفعال.

كمان بولت ام فري. ايش تقول؟ ما فهمتك. انا حر، انا بالغ، انا بالغ وحر في كل امري، ولا لي دخل باللي كان يجري. هناك الناس تتغنى بذكري، وكل حد حر في افعاله واقواله، وكل حد حر في افعاله واقواله.

0: هناك كل حد عايشها حياته، وعايش مستقل عايش بذاته، ويفعل كل شيء حقق مناته. ولا شيء قيد حر في كل الأعمال، ولا شيء قيد حر في كل الأعمال.
1: كيف ذا يا ابني؟ ذا ما هو كلام، ذا غلط.
0: أوه بليز كلوز يور ماوث.
1: ودحين ايش معنى هذي يا ابني؟
0: معناها خلاص انا تعبت وبدخل برتاح.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.

يا مرحبا بابني، يا مرحبا، يا حيابك نورت الدار. هلا يا ابني وحيابك، هلابك، هلا أنستنا والدار دارك. هلا أهلك وأحبابك جوارك، هلا ورضك بهاش فراحة البال، هلا ورضك بهاش فراحة البال.

0: نعم يا ابو، الحمد لله اول واخر، وشفنا من قبل ما نجي، وقود الناس ورجال الاعمال يتواصلون معي وعرضوا علي اشغال كثيره.
1: الحمد لله الحمد لله يا ابني، وانت تستاهل. يلا نرتاح وشوف امك.

0: يا هلا ابو سمير، يا هلا ابو سمير، كيفك؟
1: الحمد لله، وكيفك انت؟ وكيف ابنك محمد؟
0: الحمد لله، يسرك الحال. ومحمد الان ما شاء الله حصل له شغل محترم وفي مكان زين. وكيف ابنك سمير؟ كيف اموره؟
1: لا تقول شيء يا ابو محمد. سمير ابني لهذا اليوم ما لاق، وقط ماشي ادب لا دين واخلاق. سمير قد ضاع وامسى حمل لي شاق، وانا وياه وسط الدار في جدال، ولا شي فايده منه صراحه، واقواله والفاظه وقاح، ومنه قط ما قد شفت راحه، ولا شي قدر لي عنده وجلال، وتفكيره وافكاره تعادي، قريبه قط ما هو انسان عادي، يعادي الدين ويشيد الاعادي، وافكاره جميعا كلها محال، ولا شي شغل جالس ما يبالي، يحن للغرب شوف منه نصالي، ولا يرثى ولا ينظر لحالي، وهمه النت وجهازه وجوال، وهمه النت وجهازه وجوال.
2: اسمع يا عم، ابنك قد تعلق بزهو الغرب من دينه تملق، وفي كل يوم في ذا الحال يغرق، قشاوه جات عقلبه وإقفال، قشاوه جات عقلبه وإقفال. وانا يا كم نصحته، كم نصحته، وقول الحق له والعقل قلته، ولكن صدق يا عمي تركته، اخاف مثله اكون في غي وضلال، اخاف مثله اكون في غي وضلال.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ترى سر النجاح بالدين بيقوم، واذا كان الاساس خارب ومهدوم، يقع في القاع لما يعرف العوم. وخذ لك من حياة الناس أمثال، وأنا قد قلت لك حصن لابنك، وعلمه الأدب والدين عنك، نصحتك قبل ما هو يضيع منك. يحوز الخير من للخير هو دال، يحوز الخير من للخير هو دال.
1: خلاص يا أبو محمد، قد وقع الفاس على الرأس،
0: عادك لا تيأس يا أبو سمير، وعليك بالدعاء.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يا أبو محمد.
0: يلا، في أمان الله.
1: في أمان الله.

No, no problem. It is my life. I am free. I am free. هاي كيفكم يا شباب؟ صراحة بلاد الغرب روعة. حياتي أصبحت حلوة ومتعة. بأرض الغرب تتطور بسرعة ولا شي فرق بين الحد وجمعة. ترى الأيام كلها عيد وجمال. ترى الأيام كلها عيد.

صراحة ذا كلامك قد عجبنا، وغيت بعيش بتنعم وبهنا، وخذنا يا سمير للغرب خذنا، ويكفي من حياة الفقر وانكال، وخذنا يا سمير للغرب خذنا، ويكفي من حياة الفقر وانكال.

0: خلك منه يا رشاد، خلاص التذكرة قدها معي والحقائب جاهزة، واليوم بسافر. وانت يا رشاد صبرك شوي، اذا رتبت اموري وانت جهزت اوراقك برسل لك التذكرة واطلع.
1: عمل، انا من بعدك.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رشاد اسمع مني، لا تتهوى يا جماعة يا قلو.
0: ايش بغيت منه؟ يلا انا تحركت.
2: رشاد صبرك قليل، بغيتك.

0: مرحبا.
1: أنت أبو سمير؟
0: نعم.
1: ممكن بكرة تجي تستلم ابنك في المطار؟
0: ابني؟ إيش؟ إيش به؟
1: بعدين بتعرف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام إن شاء الله ولا يهمك، بكرة إن شاء الله بجي المطار.

0: أنت أبو سمير؟
1: نعم.
0: هذا ابنك سمير، ممكن تأخذه معك؟
1: يا حي أبو سمير، يا هلا ومرحب، أنستنا؟ إيش حصل لابني؟ ليش كده ما يتكلم؟
0: ابنك حصل له اضطراب نفسي ودخل في حالة نفسية بسبب التعاطي وكثير من الأسباب، وتم وضعه في مصحة وتقرر ترحيله إلى بلده، وأنا المسؤول عن تسليمه لكم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: تسمح لي أن أتكلم؟
1: تفضل.
2: أنا عرفت قصة ابنك وإيش الذي أوصله إلى هذا الحال. لما كنت بطائرة وأريد أن أقول نحن تركنا أهلنا وأموالنا وأشغالنا من أجل نأتي إلى هذه البلدة والنجلس مع رجال هذا المنهج ونشرب من هذا المعين الصافي الذي تحفو له قلوب كثير في بلداننا ويتمنون أن يأتوا مثلنا إلى هنا، وأنتم ما زلتم منبهرين بالحضارة التي عندنا وزخرفها، وتركتم ما عندكم وهو الأصل والنجاح في الدارين الدنيا والآخرة. فيا أسفي، فيا أسفي.
1: نعم صدقت، صدقت، ضيعنا أنفسنا وضيعنا أولادنا. أنا المخطي، أنا ذا اليوم جاني، أنا كل السبب فيما أعاني. تبعت الوهم وتبعت الأماني، ومن بعده جنيت الشر وخيال، ومن بعده جنيت الشر وخيال.

0: تبعت الغي وتركت النصيحة، تركت الهدي والكلمة الصحيحة، وهذا اليوم تلحقنا الفضيحة، وقاسي بعد هذا الفعل أهوال، وقاسي بعد هذا الفعل أهوال.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الجلوس في هذه البلاد، والحمد لله أني ما سافرت وخرجت منها، وشكرا لك يا محمد على النصيحة.
2: الحمد لله، الحمد لله يا أبو سميع، شيل ابنك وعالجه، وإن شاء الله ربك بيشفيه، وهذه بلاد الطب وبلاد الخير.

جزاكم الله خيرا على هذا الأوبريت الهادف. حضورنا الكريم، نجدد الترحيب بالحضور الكرام، ونرحب بعقلاء الحارات معنا في حفلنا البهيج، ونلفت الجميع إلى اللوحة التي يرسمها له الطالب، لنا الطالب هاشم بالفقيه، وها هو يقترب من نهايتها. وها نحن نختم فقرات الكلمات، ومع الكلمة التي نرتقبها بكل اهتمام، فهي كلمة تحمل بين ثناياها التوجيه والإلهام، وتزرع في النفوس قيم الجد والاجتهاد، وتنير لنا الطريق، وتعزز مكانة العلم، وتغرز في قلوبنا محبة الله تعالى ومحبة رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحب المدرسة المباركة. فمع كلمة والدنا وشيخنا الحبيب المربي العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى، فلنستمع لإرشاداته ونصائحه.

الحمد لله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان خالق السماوات والأرض وجامع الأولين والآخرين في يوم العرض. ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ونشهد أن محمدا خاتم الأنبياء عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء مصدقا للأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فالحفل المبارك وفق الله للسعي المشكور والعمل المبرور والتزود في الحياة القصيرة بما يوجب الفوز الأكبر والنعيم المؤبد في جوار الملك العزيز الغفور وجوار نبيه محمد بدر البدور والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في هذا الحفل بمناسبة العام الدراسي وما تم في خلال تلكم الأيام المحسوبة من أعمارنا التي لا يشك عاقل في المرور على مراحلها مرحلة بعد مرحلة، وأنها لا تقرب إلا إلى لقاء الذي خلق ومن إليه مرجع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. استمعتم إلى آيات من كتاب الله، وإلى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أنفاس وقصائد، وإلى كلمات ألقيت، وإلى هذا الأبريت الذي يهدف إلى تقويم وتصوير حقيقة من الحقائق المتعلقة بحال الأمة ومستقبلها الأكبر، بل الحقيقة المتعلقة بالفوارق بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى، بين الإيمان والكفر، بين الصلاح والفساد، بين الخير والشر، بين الحقيقة والخيال،

الذي يعيش عليه أكثر الناس، حتى من يعدون في نواحي من نواحي الحياة القصيرة ذوي نجاح، هم مع ذلك في نجاحهم هذا لا ينالون في هذه الدنيا حقائق طمأنينة وسكينة تتنزل على قلوب المؤمنين الذاكرين لله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا يجدون، ويجدون أنواعا من الغصص، ويريدون أن يخفوا نور الشمس بأيديهم، ويريدون أن يفروا من الحقيقة الواضحة الساطعة إلى التوهمات والخيالات. ثم ما أسرع ما ينقضي بهم العمر، كل من بلغتهم منه دعوة إلهه الذي خلق على أيدي الرسل ومن تبع الرسل فأباها ومات على كفره، فما أشد المصير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اتخذت مع الرسول سبيلا لما اتخذ فلانا خليلا. فوارق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، تنتهي جميع أوهام الأمنيات والرغبات والطموحات في اتصال بأي شيء خالف مركز الصلة بالله وهو رسوله محمد. ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يبين حقيقة الوهم والخيال في الاتصالات بين الناس التي تنحرف و يعدم فيها ويفقد سر القيم الكبرى والإدراك للقضية العظمى، وهي مهمة الخلق والإيجاد، وماذا يصير بعد النفاد المحكوم على هذه الحياة والتي لا يشك أحد فيه، حتى الملحدين لا يشكون أنهم سيخرجون من هذه الحياة ويتركون هذه الحياة وينقطعون عن هذه الحياة، فماذا بعدها؟ ذلكم هو المستقبل الذي بعث الأنبياء من قبل الخالق ليستعد المكلفون من الخلق لإصلاحه وتقويمه من خلال العمر المتاح لهم على ظهر هذه الأرض. أحبابنا مدير عام المديرية والأستاذ النائب عن إدارة التربية الحبيب العلامة أحمد العطاس بن محمد بن سالم بن حفيظ، من حضر من أهل العلم والمديرين السابقين وأولياء الأمور والطلاب، أخذ الله بأيدينا أجمعين من مثل هذا الحفل نقوم في واجبات تدارك ونهضة وانتباه من مهمات هي أساس نجاحنا وفلاحنا في الحياتين القصيرة والدائمة، الزائلة والباقية، وكلها خلق واحد وتكوين

0: التنبيه على الأساس الذي يقوم به صلاح الفكر والوجهة في معرفة قدر العلم وقدر المعلم. فسمعتم من الأستاذ عبد الكريم بن الشيخ العلامة يسلم بن علي باب الطاط أعلى الله درجاته وجمعنا به على جناته، وأخذ بيد الأستاذ عبد الكريم هذه التنبيهات، وإذ قد تقدمت كلمته فإن الأستاذ الفاضل النائب في الحضور عن الأستاذ أحمد بارفيد الواصل قريبا من العمرة تقبل الله تعالى منهم وأعاد عوائد الوفادة على بيته الحرام والمشاعر العظام وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، أعاد العوائد على صلاح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا وإنقاذ الأمة من الآفات والضلال والخيالات والأوهام والتبعيات لمن لا يهدي ولا ينفع ولا يجمع ولا يؤلف ولا يدل على الخير. خلص الله الأمة من التبعات السيئة ومن التبعيات للسيئين، ورزقنا هذا الوعي والفهم، لأن مجال الحياة ومسارها فيما يتعلق بالأساليب المستخدمات من الآلات والأجهزة متغير متطور بحكمة الحكيم جل جلاله، وهو مجال لكل عاقل يأخذ منه ما ينفع وما يفيد وما يخدم القيم. لكن المجال الآخر مجال القيم، مجال الشيم، مجال مكارم الأخلاق، هذا شان لا يتبدل ولا يتغير. ما كان جميلا وحسنا أيام نزول آدم إلى الأرض هو الجميل والحسن اليوم، وما كان قبيحا وسيئا أيام نزول آدم للقيام بهذه الخلافة على الأرض هو القبيح السيء في هذا اليوم، ولا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يتغير. كما أن أحسن تقويم للإنسان بهذا الجسد والهيكل يمشي على رجلين وله هذا الوجه والعينان، فلا يمكن أن يتطور الإنسان من بعد آدم إلى اليوم يتحول إلى أن يمشي على أربع، ولا أن يتحول أن تتحول عيناه إلى مكان آخر ولا أذناه إلى مكان آخر. هذا أحسن تقويم لا يتبدل ولا يتغير، ولا يمكن لأحد يقول تطورنا، هذا تخلف كبير. أيام آدم كان يمشي على رجلين، وبعدين وإيش تريد؟ أيام آدم كنا على يدين، الحين تبغى رابع ولا ثالثة ولا رابع، بس يصلح إيش يعني؟ إيش يكون أحسن؟ الأصابع بهذا الهيكل من أيام آدم قديم، وبعدين عندك شيء ممتاز تجيبه ولا ثاني؟ وبتلعب بالأصابع تطول منها شيء ولا تكسر منها شيء؟ ما يوجد في خلق الله أحسن من هذا التقويم في علم الله. كذلك الشيم والقيم، لا شيء في علم الله العليم بكل شيء خيرا مما أوجب على الأمم كلها إلى خاتم الأنبياء محمد، ولا أقبح ولا أذل ولا أضر مما حرم على الأمم من عهد آدم إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا الإدراك لهذه الحقيقة هو الذي يكون مزلة يأخذ بها العدو إبليس الإنسان إلى الانزلاق في الوهم والخيال والضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فهم واهمون في كل تلك المعاني من القيم والمكارم والشمائل، حتى في زمانكم والتقدم وهو تطوره يوجد اليوم من يريد أن يتنكر للعقل وإثبات أن العقل أساس وأنه المرجع للإنسان، يريدون التخلص من ذلك ويقولون ما هناك شيء، العقل مجرد حاسة مثل الحواس تفعل بها ما شئت، وما هناك أمر ثابت ولا هناك انحلال وانحطاط إلى الأبعد الذي وصفه الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالحمد لله على نعمة الإسلام ومهماتنا الكبيرة، ومن خلال هذه التنشئة واكتفى الأستاذ الذي جاء نائبا عن مدير التربية بكلمة المدير العام إذ قد تقدمت، وحي الله الأستاذ علي سالم سويدان وجزاه الله خيرا على الحضور وعلى الشعور النبيل، وبارك الله تعالى في من حضر من شيابتنا وعلمائنا ومن سبقت لهم الإدارة في مدرسة دار المصطفى وفي أولياء الأمور، والأمر عظيم وكبير منوط برقبة كل واحد منا في أمانة هؤلاء الناشئة الذين لهم مخاطبة من قبل رب العرش بواسطة كتابه، ومخاطبة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ورث وترك فينا وما خص الله به مثل هذه البلدة من إصغاء حسن تام لكلام الله ورسوله، أوجد تشبثا بالقيم الصالحة الفاضلة على مدى القرون عما صغارنا وكبارنا ورجالنا ونساءنا حتى عوامنا أرباب الحراثات فينا، أرباب المهن والحرف فينا، أرباب المباني فينا، أرباب مختلف الأفعال في المجتمع، تجد عندهم أساس ثابت من القيم والفضائل والشمائل. يقول خاتم الرسائل معبر عن مكانتها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يوضع في ميزان الإنسان يوم القيامة في ميزان حسناته شيء أثقل من الخلق الحسن. سمعتم التنبيه على الأخلاق وإكرام العلم والأساتذة والمدرسين والمعلمين، فهو أساس يجمع حقيقة الإدراك لموجب النجاة والهلاك، وموجب الإسعاد والشقاء، وموجب الرفعة والانخفاض، على ميزان الله الحق الذي إليه المرجع كله جل جلاله وتعالى فعلا. فبارك الله في حضوركم وفي مجيئكم، والأمانة في أعناقنا جميعا وفي مسؤوليتنا عما يقبل علينا في ما قدر الله أن نقضيه من الوقت على ظهر الأرض، وإلا بطن الأرض تنادي كل واحد منا مرجعك إليه، ولا بد من قبر ثم بقاء برزخ إلى يوم يبعثون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالوقت الذي قدر الله لنا نبقيه على ظهر الأرض يجب أن يتم في تعاون على ما به حقائق السعادة في الغيب والشهادة، وعلى ما يوجب إنقاذ واقعنا وشعبنا وأمتنا، ومنه بواسطة هؤلاء الناشئة والشباب من تلبيسات وتدليسات تفرق بيننا وتنشر بيننا السوء قولا وفعلا وخلقا وفكرا وسلوكا ومعاملة، وأن نصغي إلى وحي من عندي خالق الجبال والأرض والسماوات وما بينها المحيط علما بكل شيء، لنهتدي بهداه ونستنير بنوره في أخوة بيننا وتآلف بيننا ومحبة من أجله بيننا ننصره بها. فإن الله لا ينصر الحق إلا بقلوب صفت وتآلفت من أجله. قال الله لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه، ويذكر نعمة الألفة هذه التي يحسدنا عليها إبليس، والذي جعل جهده في الأمة بعد أن أيس أن يشرك مسلم بالله ويعبد غير الله، جعل جهد التحريش بين الأمة وفقد هذه النعمة، نعمة الألفة والأخوة. إن الشيطان قد أيس، يروي الإمام مسلم في صحيحه، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ما يمكن مصلي يعتقد أن مع الله إله آخر، لا سماء ولا أرض ولا قبر ولا شمس ولا قمر ولا جبل ولا ولي ولا نبي ولا صغير ولا كبير، ما أحد إله مع الله تعالى. الله وحده لا إله إلا هو رب كل شيء، لكن قال إن يطمع في شيء ففي التحريش بينه. الإشراك ما يقدر يوصله إلى قلب يصلي ويقول لا إله إلا الله أصلا، ما يصل. ولكن في التحريش بينهم هذا شأنه، في نعمة الألفة يقول الله لنبيه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ونسأله أن يؤلف بيننا كما ألف بينهم، ويحيي فينا هذه الألفة والقيم في بلدتنا ثم في يمننا ثم في الأمة أجمع، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم بارك في جمعنا، وبارك في ناشئتنا وطلابنا، وبارك في أولياء أمورهم أبائهم وأمهاتهم، وأعنهم على القيام بتربيتهم وتهذيبهم وربطهم بك وبرسولك ووحيك حتى يسلموا مما يضرهم ومما يغرهم ومما يخرجهم عن سواء السبيل. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أجرنا اللهم من النار وأعمال النار وأخلاق أهل النار، وارزقنا اللهم الاستقامة، واتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاك الله خيرا شيخنا ومربينا على توجيهاتك التي تنير دروبنا، وحفظك الله ورعاك وأدامك في خدمة الدين والدعوة.
2: الحضور الكرام، نبقى وإياكم مع تقديم لوحة فنية إبداعية رسمت بأنامل ذهبية بخط الطالب هاشم بن أحمد بن الفقيه، تحاكي صورة الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى. يقدمها الطالب هاشم بن الفقيه للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مد هنا بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
6: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى السلام سيد الوتراس وساول أقدامي، يرحمني ويرحمكم الله.

akbar

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. هذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا بالاتباع لنبيه الهادي للحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج حكاية صحابي. حكايتنا

رجل اتصف بقوة الإرادة وبقوة العزيمة، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، له قصة مع ملك فارس كسرى، وله قصة مع قيصر الروم، أو كما يسمونه بعضهم كسرى أو قيصر عظيم الروم. في السنة السادسة من الهجرة جمع النبي عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة الأكرمين للذهاب إلى ملوك الأعاجم، وهي مهمة في حقيقتها مهمة ليست بالهينة، فهم سيذهبون إلى أقوام لا يعرفونهم، سيلتقون بأقوام لا يعرفون لغتهم، سيأتون إلى بلدان لم يعرفوها من قبل، فالمهمة ليست بالهينة، مهمة صعبة ومعقدة. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه كانت المهمة التي كلف بها الذهاب إلى بلاد فارس للالتقاء بملكها كسرى. فقام عبد الله بن حذافة السهمي بتجهيز نفسه وبتجهيز راحلته وبتجهيز كل ما يلتزم لهذه الرحلة الطويلة الشاقة والمتعبة، لأن بلاد فارس بعيدة من بلاد الحجاز. فوصل بخيله بعد مدة من الزمن إلى بلاد فارس، واستأذن من الحاشية، من حاشية كسرى، فأصدر كسرى أمرا بأن يزين المجلس وبأن يجهز في غاية التجهيز، لأن رجلا من بلاد العرب يريد أن يدخل إليه. فما إن دخل عبد الله بن حذافة السهمي وهو رجل بسيط، رجل في لباسه بسيط وفي هيئته بسيط، فلقي كسرى ملك الفرس. ما شأنك؟ ما معك؟ معي رسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لأحدهم خذها منه، قال لا، سأعطيك إياها يدا بيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أعطها إلى كسرى يدا بيد، وأنا سأعطيها إليك يدا بيد. فقال ادنوا مني، فدنا منه وسلم له الرسالة. فأمر واحدا من أهل الحيرة، الحيرة بلد صغير بين الكوفة والنجف، أن يترجم الرسالة وأن يفض ما في الرسالة. فما إن قرأ ما في الرسالة قل بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، السلام على من اتبع الهدى. بمجرد ما سمع كسرى هذه الرسالة وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، استشاط غضبا، انفجر غضبا، وانتفخت أوداج كسرى. كيف يبدأ باسمه قبل اسمي وهو عبدي؟ انظروا إلى الكبر والغرور. ماذا فعل؟ أخذ الرسالة ومزقها تمزيقا وهو في الأصل لا يدري ما بها، لا يدري ما فيها. المهم خرج عبد الله بن حذافة السهمي من المجلس وقال المهم أني سلمت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، ولا أدري ماذا سيفعل بي، هل أكون حرا طليقا أم سيقتلوني هؤلاء القوم. ذهب وخرج من عند ملك كسرى، حاول أن يبحث عنه فلم يجده.
إلا وقد ذهب وخرج من بلاد فارس تماما. يقوم كسرى ببعث رسالة إلى نائبه باذان في اليمن ويقول له ابعث برجلين جليدين قويين إلى بلاد الحجاز يأتوني بمحمد، هكذا تقول الرسالة. فجهز باذان، هذا باذان اسم الملك الفرس على اليمن نائب ملك كسرى، فذهب الرجلان إلى بلاد الحجاز، وذهب أولا إلى الطائف ثم إلى بلاد الحجاز، ولقيا تاجرين من تجار قريش. ماذا تريدون؟ نريد أن نذهب إلى المدينة ونأتي بمحمد ونسلم إلى كسرى. فرح هذان التاجران وأبلغ الأمر إلى قبيلة قريش وقالوا لهم قروا أعينكم إن كسرى سيقتل محمدا. هكذا هم يتوقعون. لاحظ الغل والحقد والحسد عندما يبلغ في الإنسان هذا المبلغ تصدر منه أي كلمات. ولكن قبل ذلك عندما وصل عبد الله بن حذافة السهمي إلى المدينة المنورة أخبره بما حصل وقال له إن كسرى قد مزق رسالتك التي أعطيتني إياها، فقال عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، دعوة نبوية محمدية من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك كسرى. فسبحان الله، أتى الرجلان إلى المدينة المنورة والتقيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن كسرى يريد منا أن نأتي بك إلى بلاد فارس. فقال له، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ملك الملوك كسرى، قاله إن ملك الملوك كسرى، يعني لاحظ ملك الملوك، يعني المسألة فيها شيء من الغرور والكبر والعجب. كسرى يقول لك تعال معنا إلى بلاد فارس لكي نسلمك لملك الملوك. ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما اذهبا إلى رحالكما وأتياني غدا، اذهبا إلى رحالكما وأتياني غدا. فذهب الرجلان وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، فقاله إن كسرى قد قتله الله. لاحظ هذا الكلام النبوي العظيم، إن كسرى قد قتله الله على يد ابنه شيرويه، والآن شيرويه هو ملك كسرى. فذهب الرجلان إلى باذان ليخبره بالأمر، فاندهش باذان لأن المسافة بين الحجاز واليمن ليست بالهينة، كيف عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ والمسافة أيضا بين الحجاز وبلاد فارس أيضا بعيدة جدا. فاندهشوا جميعا بهذا الكلام الكبير، ما الذي حصل؟ فقال باذان إن كان الكلام الذي أتى به محمد قد حصل فعلا فهو فعلا نبي من الأنبياء، وإذا حصل هذا الكلام فإني أدخل الإسلام. وفعلا أرسل شيرويه إلى باذان أني قد قتلت كسرى لأنه قد سبى نساءنا وقد يتم أبناءنا وقد انتقمنا منه وأنت الآن تحت ملكي. فدخل باذان إلى الإسلام. هذه قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك كسرى عظيم فارس. له قصة أخرى مع قيصر عظيم الروم في السنة 16 من الهجرة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا قيصر الذي يسمى قيصر عظيم الروم، في معركة مع المسلمين حصل أن أسر مجموعة من المسلمين ومعهم عبد الله بن حذافة السهمي، كان في الأسر
وهو يعلم قيصر عظيم الروم أن المسلمين يحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحبون دينهم وعندهم إيمان قوي وإيمان صادق بانتمائهم لهذا الدين العظيم. فوقع عبد الله بن حذافة السهمي في الأسر وقال قيصر ائتوني بأحدهم. فسبحان الله وكأن الأمور الحق سبحانه وتعالى يريد أن عبد الله بن حذافة السهمي كان في يوم من الأيام مع ملك مع كسرى ملك الفرس وهو الآن مع قيصر عظيم الروم. فاقترب منه قيصر ونظر إلى وجهه وقاله إذا أردت أن تنجو بنفسك عليك أن تتنصر، يعني أن تدخل إلى النصرانية. فقال لو قطعتني إربا إربا وأخريت مني نفسا نفسا لا يمكن أن أدخل إلى النصرانية وأترك الإسلام. فاستغرب قيصر من قوة هذا الرجل ومن قوة إيمانه. اقترب منه وأمر قومه بأن يجعله في خشبة الصلب وأن يرموه بين يديه لعله أن يدخل النصرانية، فأبى ورفض. فأخرجه من خشبة الصلب ووجعله في خشبة أخرى وقال ارموه بين رجلي بين رجليه، فأبى أن يدخل إلى النصرانية. ماذا عمل بعد ذلك هذا القيصر الذي بلغ حدا كبيرا من الإجرام؟ أتى بقدر كبير جدا، قدر كبير ضخم، وصب فيه زيت محرقا يلتهب نارا. فأتى برجلين مسلمين أسيرين ووضعهما في القدر، فجعل يتفتتان ولحمهما يذوب وعظامهما تظهر من لحمهما ويتفتتان العظام. لعل عبد الله بن حذافة السهمي عندما يرى هذا المنظر البشع، هذا المنظر المخيف، أن يرتد عن الإسلام ويدخل إلى النصرانية. قال لا يمكن. فأتى بعبد الله بن حذافة السهمي لكي يضعه في القدر ويصيبه مثل ما أصاب صاحبيه. قال فبكى عبد الله بن حذافة السهمي قبل أن يدخل إلى القدر. ما يبكيك يا عبد الله بن حذافة السهمي؟ ظن أنه خايف. اعتقد قيصر أن عبد الله السهمي خائفا من القدر مما سيحصل له. ما الذي يبكيك؟ قال تمنيت أن يكون لي عدة أنفس ليس نفسا واحدة، عندما تضعني في القدر سيكون لي نفس واحدة. كنت أرجو الله عز وجل أن يكون لي عدة أنفس فأقتل وأستشهد وأقتل وأستشهد مرات ومرات وعدة لي أنفس حتى ألقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأنفس المتعددة. فبكيت لأجل هذا، ما بكيت خوفا. فتعجب قيصر من قوة إيمان هذا الرجل فقال اتركوه. فقال له قيصر قبل رأسي وسأطلق سراحك. قال سأقبل رأسك، لا أريدك أن تطلق سراحي، بل أريدك أن تطلق سراح الأسارى المسلمين الذين معي. قال سأطلق سراحك وسراح المسلمين الذين معك، قبل رأسي. فقال عبد الله بن حذافة السهمي إذا كان هذا عدو الله يريدني أن أقبل رأسه وسيطلق سراح المسلمين وسراح الأسارى الذين عنده فلا ضير في ذلك. فقام عبد الله بن حذافة السهمي وقبل رأس قيصر وأطلق سراحه وسراح المسلمين الذين معه. وبعد ذلك جاء إلى المدينة المنورة ومعه الأسارى الذين فك الله أسرهم،
ثم بعد ذلك جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه القصة فقال: حق علي وعلى كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي. انظروا إلى هذه الشجاعة وإلى هذا الانتماء وإلى هذا الصدق وإلى هذا الإخلاص. من منا اليوم سيضحي بنفسه؟ من منا اليوم سيضحي بكل ما يملك لأجل هذا الدين العظيم؟ هؤلاء الرجال ضحوا بأنفسهم وضحوا بأموالهم وضحوا بأغلى شيء عندهم لنصرة الإسلام والمسلمين. وفقنا الله وإياكم إلى الصواب، وجعلنا دوما من الراشدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر ما كان في الدرس الماضي الحديث عن الختان في حق الرجل والمرأة، وهذا عند الشافعية، عندهم واجب الختان في الرجل والمرأة. نعم، وقال بعض الأئمة هو واجب في الرجال ومستحب في المرأة، وبعضهم جعله مندوبا في الرجال وفي النساء. فالمشروعية متفقين عليها، بل مجمع عليها أهل العلم، أن الختان مشروع وفطرة محمودة وسنة حسنة باتفاق الأئمة، وأنها من الدين، وما اختلافهم إلا في توصيف هذه المشروعية، توصيف للمشروعية دي، هل هو من قبيل الوجوب أم هو من قبيل الندب. ومعلوم أن ختان الرجل يكون بقطع القلفة التي تغطي الحشفة، والمرأة قطع جزء من الجلدة ما يقع عليه الاسم، من الجلدة التي تقع فوق مخرج البول كعرف الديك، هكذا قال، تقع فوق مخرج البول تشبه عرف الديك من حيث ليست مثل حجم الديك، لكن تشبهه من حيث الشكل، فيقطع ما يقع عليه الاسم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة أم عطية التي كانت تختن النساء في المدينة: أشمي ولا تنهكي، يعني أترك الموضع عشم ولا تبالغ في القطع. ومن هنا ربما تسمع بعضهم يقول بتجريمه أو بتحريمه، فعلى هذا الوجه الذي يكون فيه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في القطع، وقطع ما لا يجوز قطعه، لأن القطع حرام، ما يجوز الإنسان يقطع أصبعه كذا بدون سبب، ينزل دم يسوي جراحة في نفسه، لا يجوز. وهذا من أدلة القائلين بالوجوب أن الجراحة محرمة كذا، بس يعني مجرد ما هم من الدين الجراح، لكن ما يقاوم هذا إلا الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي يقاوم أن نقول أن القطع حرام، قطع أجزاء وقطع أعضاء وجلد حرام جسم الإنسان ما يجوز، لكن إذا جاء الوجوب الشرعي هذا يدليل على الوجوب الشرعي، الشرع أمر بالقطع، والأصل في القطع الحرمة، فإذا أمر الشارع دل على الوجوب، هذا من أدلة القائلين بالوجوب. ويجب الختان لأن الله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قالوا: وكان من ملته الختان. وهذه أم عطية التي كانت تختن المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى التبيين لها حتى لا تقع في المجازفة والشطر فتبالغ أو تتبع أي عادة قديمة أو جاهلية يختنون فيها بدون بصيرة. فحدد صلى الله عليه وسلم: قال: أشمي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، ويقطع مقدار ما يقع عليه الاسم في المرأة، والرجل القلفة نفسها اللي تغطي الحشفة تقطع منه. وكان في مكة أيضا امرأة تختن. هذا من الدلالة على قال الإمام أحمد رحمه الله إذا التقى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال في هذا الدليل على أن النساء كنا في عهد رسول الله يختتن. نعم.
2: إذا يترك هذا الختان للمرأة هل تأثير
1: تأثير من أي حيثية؟ هو المتحدثين عن إيجابيات الختان من الناحية الصحية يذكرون أشياء سلبية في تركه، يذكرون سلبيات لتركه، والذين لا يريدونه يذكرون سلبيات لفعله. ولكن شرع الله يسود فوق الكل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم ليست له كلمة أخيرة، دائما يتجدد ويتنوع ويختلفون فيه، وكل بعد عقد من الزمان لهم فكرة جديدة. لكن هذا التشريع الإلهي الثابت ما هو قابل للنيل منه. خذوا على وجهه الصحيح الوارد في الشرع بما قرر أهل العلم فقهاء ومحدثين ولغويين واتبع. وأما كل شيء تكلم فيه حتى القرآن قالوا للنبي أنت كاهن وأنت مجنون وأنت شاعر، تمام. ما في قال الله عنهم وذكر فعلهم هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا يقول هذا ليش قال كذا وليش ما جاب كذا، يعني صرف الناس عن نظر إلى حقيته وأنه وحي الله وأنه الخطاب المنزل من السماء، صرف الناس باللغو فيه. هذا اللغو يعني يلقى شبهات حول القرآن، شبهات حول الرسول، شبهات حول الشرع الذي جاء به. فما زالوا لا أعجبهم قتل القاتل ولا قطع يد السارق، ما أعجبهم شيء أصلا. هذه حدود أمور شرعية جاءت ليستسلم لها العباد المكلفون أجمعون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكانت خاتنة في مكة اسمها ثانية، سيدنا حمزة بارز واحد في غزوة أحد اسمه سباع بن عبد العزة، خرج يبارز فنزل سيدنا حمزة يقول يا سباع يا ابن مقطعة البذور، هذه القطعة تسمى بذر، يا ابن مقطعة البذور هلم. فأقبل فتقاتل هو إياه فقتله سيدنا حمزة، قال فكان كأمس الذهب. فذكر العلماء أن هذه امرأة كانت في مكة غير أم عطية التي كانت بال المعطية التي كانت من المدينة، وأن الرسول تولى هذا التنبيه وهذا التوجيه بنفسه للمرأة التي تمارس الختان حتى لا تقع في الخطأ. فأن ترك الوقوع في الخطأ هذا يترك المجال للذين ينالون من السنة أو من الشرع أن يخدشوا فيها ويتكلموا عليها، وإذا قامت على الوجه الصحيح ما يسعهم إلا. وكان هذا موجود في العالم بأسره، في العالم بأسره، ليس عند المسلمين فحسب، في كل مكان. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد. نعم. وإنما الذي يستحب والخضاب بالصفرة أو الحمرة. ممكن تخضب المرأة أو الرجل الشعر بصفرة أو حمرة، تخضب الشعر الأبيض، شعر أبيض تحوله أسود، أنه في هذا شيء من التغرير، في تغرير، يعني أبيض تحوله أسود، الناظر ينظر أن هذا أسود، فما جاز إلا في الجهاد فقط، لأن الحرب خدعة، كل الحرب خدعة، وهذا خدعة. واحد تعرض أيوة مشان يتوهمون أنه شجاع فيهابونه، أو أنه رجل شباب قوي، فإذا نظروا إليه أنه هرم أو شيبة زادت معنوياتهم عليه. فجاز الخضاب في الجهاد، قال صاحب الزبد، هذا مذهب الشافعي. وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. واستثنوا أيضا كما سيأتي في مواضعه استثناؤه للمرأة المزوجة. المرأة المزوجة إذا أذن زوجها أو علمت رضاه بتخضيب الشعر الأبيض وجعله أسود يجوز ذلك، تمام، لأن الشرع دعا المرأة إلى التزين لزوجها، فالنهي هذا ما دخل، لأجل قوة الطلب الشرع من المرأة أن تتزوج لزوجها جوز لها أن تخضب شعرها الأبيض بالسواد، وأما بالصفرة فهذا جائز للرجل وللمرأة. نعم. والقول الأصح المختار تحريم ذلك، تحريمه حتى على المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق، لما أسلم وكان كبير في السن شعاره أبيض كأنه صوف من شدة البياض، ما هو شعر أبيض حق واحد عدو اللي بدأ، لا شعره أبيض خالص، قال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. نعم. هذا هو الراجح الأصح في مذهبنا. نعم. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، هذا هو اللي يحرم خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، أنه الله دعانا أن نظهر للكفار القوة، وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأيضا قال في الحديث الصحيح أيضا الحرب خدعة، لو قلنا في خدعة هذا حرب، ويجوز مخادعة الكفار في القتال واللف والصعود والنزول والكر والفر، يجوز الخدعة جائزة في الحرب، بس مثلا أن نقول للكفار سوف نهجم يوم كذا وكذا بعدين نتقدم يومين، هذه الخدعة، هذه الخدعة الجائزة، وفي خدعة محرمة يقول خلاص ما بنحاربكم، خلاص وقفنا حربكم ورجع إلى بلادنا بعدين نجي نحاربهم، لا هذا ما يجوز، لا تتكلم إذا أنت معك عد أكثر من كر وفر، لا تتكلم ولا تقول، لا توعدهم أنك لن تحارب ثم تحارب، هذه خدعة غير جائزة. أما الخدعة في الأيام أو في اختيار الأماكن هذه الخدعة فيها جائزة، لأن الحرب خدعة، سبحان الله. مثل هذه الأحاديث من أين رويت؟ رواها الإمام البخاري، من يرويها؟ ما يرويها أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري، يرويها خالد بن الوليد. الناس كل أهل شان وأهل تخصص يحفظون من النبي ما يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه كان كل صحابي يضعه من حيث المهمة التي يؤدي فيها بمهارة وباقتدار. أبو هريرة خلاه يتعلم يجلس يقرأ يتحفظ يحفظ لأنه قوي الحافظة، ودعاله بكثرة العلم، اللهم علمه علما لا ينسى، اللهم علمه علما لا ينسى، دعاله في هذا. وبلال صوته حسن جميل عالي، حتى الراوي الذي روى الحديث روى الرؤيا حق الأذان قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، يعني اتركه لأهله، هذا الأنسب. ومثل خالد بن الوليد هذا على الخيل، على أعنة الخيل، هذا الأنسب له، عنده قدرات عسكرية وقتالية وتخطيط، مناسب له أن يتجه في هذا بضوابط الشرع بمقاصد الشرع، ولا لا؟ القتال له مقاصده وله نواياه وله أهدافه، وبموجب شرع الله لا تتجه يمين ولا يسار، ولا ما القتال الأصل ما هو مشروع؟ كيف قتال تقتل النفوس؟ لكن إذا شرع الله للصادين والمحاربين والمخربين يشرع قتالهم وتحفظ تلك التوجيهات في قلوبهم وبواطنهم. نعم.
3: حكم خطب الشيء بما يقارب السواد لكن لم يكن سواد خالص.
1: يعني إذا لم يعرف عند الكل أنه ليس بسواد تمام. وإن كان لا واحد يقول لك سواد واحد يقول لك ما هو أظن ما هو سواد يعني إذن هو سواد لكن إذا هو معروف أن هذا ليس بسواد ما هو سواد فهو جائز. وأما خضب شعر النساء بالأصفر والأخضر ألوان أشكال فمرة سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن خضب الشعر بالألوان المختلفة للمرأة طبعا للمرأة أخضر أزرق أصفر وردي قال بس شرط أنه لا يكون فيه نجس وهذا معلوم لا ما هو أي شيء ولا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا يكون فيه تشبه بالكفار لا يكون هذا القصد والإعجاب والانبهار بطريقة الكفار هذه القيود الثلاثة قال فإن خلا عن هذه الثلاثة فهو نوع من العبث ولكن على كل حال الإباحة لا تزال فيه لكنه عبث أنا في مخالفة للفطرة ومدري إيش يعجب الناس في مخالفة الفطرة يغيرون أشياء على خلاف الفطرة والعرب كانوا في جاهليتهم والأدباء والحكماء يمدحون الشعر لا الأسود ما هو شعر أخضر غريب يعني أخضر جسم الإنسان ماشي فيه خضرة ولا ورد أبيض شعر أسود أسنان بيضاء بس هذه ولكن سبحان الله الناس لهم فينبغي التجنب يعني ما في نجاسة أو في منع لوصول الماء إلى الشعر أو في تشبه بالكفار يحذر الإنسان فإن قد جاء في سنن ابن ماجة أن من تشبه بقوم فهو منهم لا تتشبه بهم وفيما جعل الله من أي زينة وأي متعة كفاية تامة للإنسان نعم يخضبوا إيش ما في شيء ما في شيء ها يخضب الأسود إلى أصفر وكيف هو جائز لا تحويله لأسود بس المحرم تحويله لأسود المحرم عندنا في المذهب تحويل الشعر إلى أسود نفسه الشروط لا دون يقول أي اللون اللي يختار حتى الصفرة لا يكون فيها مانع لوصول الماء إلى البشرة كالحنة ما تمنع وصول الماء ولا يكون فيها نجاسة في أشياء تجي الآن مزودة بكيماويات والله أعلم إيش فيها فليحذر المسلم ولا تشبه بالكفار هذه أعظمهن لا يكون في تشبه بالكفار تشبه بالكفار نهينا عنه في الأشياء التي دلنا الشرع على أن هذا هو الأفضل فيها وهذا الأكمل فيه نقوم نفعل شيء مشابه للكفار هذه مشكلة أما تشابه الكفار تشتري سيارة تركب الطائرة عشان مباحات ما نهى الشرع عنها أصلا ما نهى الشرع عن أركب طائرة ولا أستخدم جوال ولا أستخدم إنترنت ما نهانا في الأصل نهانا عن أشياء لا أستخدمها في الإنترنت لا أنظر حرام لا أكذب لا أخدع لا أسرق من الإنترنت هذا الذي ينهيت عنه أما بتستخدمه استخدمه هي وسيلة ويسن بصفرة أو حمرة خضب الشعر بالصفرة والحمرة يسن حديث أبي قحافة الموجود عند مسلم في صحيحه تمام وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء نعم يندب المزوجة أن تخضب يديها ورجليها، تعممها بالحنة أو بالنقش. أما غير المزوجة فليس لها ذلك، بل يحرم. غير المزوجة ليس لها لا تخضب بالحنة ولا تتزين بهذه الزينات التي تشرع للنساء المزوجات، تحمير الوجنة بالحنة أو النقش بالحنة وهي غير مزوجة، سواء مطلقة أو أي جديدة بكر، يعني ما تزوجت من قبل، فيحرم عليها ذلك. نعم. قال وجليها تعميما بحناء، نعم، لأنه زينة مطلوبة للزوج. ويحرم على الرجال التخضيب بالحناء، يعني تخضيب غير الشعر، أما الشعر تمام خضبه بالحناء بصفراء وحمرة، لكن يخضب يديه أو رجليه نقشا أو تعميما فهو محرم إلا لحاجة. كان فيه شقوق، مثال فيه شقوق في رجله، فبوضع الحنة تلتئم صارت كالعلاج، هذا جائز، هذه حاجة. نعم. لما فيه من التشبه بالنساء. وقال صاحب البيان والرافعي والماوردي وغيرهم بحله للرجل وإن لم تكن حاجة قالوا بحله للرجل، لكن ما يكون في نقش لأن هذا تشبه بالنساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعنهم صلى الله عليه وسلم في الحديث. وفي بعض البلاد لعلهم يقلدون هذا القول بجواز الحنة للعريس أو المتزوج، فيضعون في ليلة زفاته حنة، بس ما يتركونه، يعني يحنونه بس حنة مؤقت ثم يضعون عليه دهن فقط في هذا. فبعضهم يقلدون هذا، له يقلدون هذا القول بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا جابر فيه أثر الصفرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. ما كان النبي عليه منه، قال بكرا أم ثيبا، إلى آخر الحديث، أشهد أنه رآه عمل الصفرة أيام الزفر، بس لكنها على التعميم كذا في القدم وفي الرجل، لا يكون فيها نقش ولا يثبتونها كذا، يكون فهو بالنسبة للقائلين هذا جائز. وأما دعت حاجة لذلك كجفاف أو شقوق أو حرارة في رأسه أو شيء في الرأس ورأس قدو جائز، بل إذا كان شعره أبيض يسن له أن يخضب بله الصفرة. ويكره نتف الشيب، نعم، في الأماكن الذي لا يطلب منه إزالة شعره كاللحية والشارب، هذا ما يؤخذ. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة، لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. وفي قول بتحريم، في قول بتحريم له، بتحريم نتف الشيب، والمعتمد عندنا كراهته، كراهة ذاتية، يعني لو يقول بسم الله وينتف الشيب مكروه البسمل، لأنه مكروه لذاته نتف الشيب. نعم. من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره، أما إذا كان محل مطلوب منه إزالة الشعر ما في إشكال، يعني أنك بتزيله في كل الأحوال، مطلوب إزالته بحلق أو بغيره. أما المحل الذي لا يطلب في الشرع إزالة الشعر، هذه منها مكروه نتف له نتف الشيء. هذه من خصال الفطرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وغسل البراجم، هذه خصال الفطرة. الفطرة الدالة على النظافة والطهر، والنظافة من الإيمان. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نقش هاي ما في إشكال بالنسبة للنساء، ما في إشكال. باب الوضوء، وقدم خصال الفطرة على الوضوء، وهذه بعض الخصال كالختان، يفعل مرة واحدة بس في عمر الإنسان لا يتكرر، لأن إذا قطعت هذه الزوائد لا يستخلف، ما يكون في بدلها. لكن قلب الظفر يطلع بدل وتستمر على فعل حلق العانة، قص الشارب، نتف الإبط، هذه دائما مستمرة. باب الوضوء، لأن في هذه طهارة تامة، لذلك عندنا إذا كبر الشخص واحتلم وهو لا زال لم يختل، واجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الجلفة. كيف بيتوضأ؟ قول الوضوء حقك ناقص، طهارتك كلها ناقصة، أزل الجلفة، أزل الجلفة بعدين تعال. إذا احتلمت تغتسل، إذا لا توضأ. أما إذا كون كذا وبيكون تحت الجلفة إيش الرأس هذا دائم في بول نجس، كيف صلي ولم يغسله في الجنابة؟ فقدم هذا أولا من خصال له، من خصال الفطرة، بعدين تعال إلى الطهارة الدائمة. باب الوضوء بضم الواء. الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، الوضاءة هي الجمال والحسن والنظافة، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الأعضاء؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. وما في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء فقط، اشتقاقه من الوضاءة والحسن. حتى الوضوء عند إرادة أكل الطعام يقال وضوء، فقد جاء في الأحاديث أنه توضأ قبل أن يأكل، يعني غسل كفيه فقط بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة فقط، الرأس له المسح والبقية لها الغسل. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجلين ما يكون للمسح، الرجلان ليس لا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم لا غسل، أغسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وأدخل الرأس بينهم لأجل الترتيب، ولأن الرأس يمسح فقط ولا يغسل. وأعضاء الوضوء التي بدأ بها المصنف في قوله فروضه ست، غسل الأعضاء الأربعة مأخوذ من الآية، والنية مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. والترتيب مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. هي نزلت في السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالوا: يا رسول الله بما نبدأ، بالصفاء أم بالمروة؟ قال لهم: ابدأوا بما بدأ الله به. قال العلماء والحديث هذا ليس ينحصر فقط على الوضوء، بل قوله ابدأوا بما بدأ الله ذي قاعدة، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب، ما نتوقف عند خصوص السبب وأن هذا مخصوص بالسعي بين الصفاء والمروة، بل هذه قاعدة واللفظ يعان، واللفظ عام. فروضه ستة: النية، نعم، اثنين أربعة ثابتة بالكتاب واثنين ثابتة بالله بالسنة، النية والترتيب. النية عند غسل الوجه أولها، نعم، لخبر إنما الأعمال بالنيات، حقيقتها في اللغة القصد، في اللغة حقيقة النية قصد، قصد شيء نواه، لكن في الشرع قصد شيء مقترنا بفعله، إن واحد نوى أن يصلي العشاء هذا قصد، يقول يصح يقوم يصلي العشاء، ما يصح الوقت ما دخل، ما يكون الاقتران بالفعل إلا بعد دخول له، بعد دخول الوقت، ولا يقال له إن أنا إذا نوى صلاة العشاء، ما يقال له هذا نية شرعا لصلاة العشاء، هذا قصد. ولكن إذا قصدها واقترن بقصده فعلها هذا نية شرعية، النية الشرعية قصد الشيء مقترنا بفعله، نعم، ومحلها القلب، صح، كل النيات محلها القلب أي عبادة كان. ولكن عند الإمام الشافعي التلفظ بها سنة ليساعد اللسان القلب، وغير الشافعية قالوا، بل قال بعضهم بوجوبها، بوجوب له التلفظ، نحن عندنا في المذهب أنها سنة. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيساعد الفؤاد، اللسان يساعد الفؤاد عندما تتلفظ بها وتذكرها، ساعد الفؤاد على الاستشعار والاستحضار للنية. عند غسل الوجه هذا وجوبها، فلو بدأ يغسل وجهه ما نوى إلا في منتصف وجهه، يقول بس هذا من منتصف الوجه صح غسله، والنصف الأعلى ما صح حتى تغسله مرة ثانية. عند غسل الوجه وغسل الوجه الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه، وماذا يقول إذا نوى؟ ماذا يتلفظ؟ لو أراد أن يتلفظ بيعمل بسنة التلفظ، نويت رفع الحدث الأصغر، تمام، نويت الطهارة للصلاة، نويت أداء الوضوء. وقوله نويت الطهارة للصلاة لفظ صالح للوضوء وللاغتسال من جنابة ومن حيض وغير ذلك. وغسل الوجه لأن المواجهة قعده سمي وجها، يجب على المتوضئ غسل وجهه. وأما السنن سيأتي ذكر السنن، الآن بيذكر الفروض والكيفية الواجبة في أداء الوضوء. وغسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين المسمى بالذقن، منتهى هذا لحي الذي تنبت عليه الأسنان السفلى اليمنى، وهذا لحي آخر تنبت عليه الأسنان السفلى اليسرى، مجتمعهن أو ملتقى اللحيين يقال له ذقن، فهذا حد الوجه من الذقن وسط اللحية. ما هو الذقن الشعر؟ لا، الشعر ذي لحية، الذقن قد يكون الشخص ما عنده لحية لكن ذقنه موجود، فهذه لحية، ولكن الناس في عرف يقول لك صاحب الذقن ذقن، هذا ما هو ذقن ولا ذقن، هذه لحية، أما هذا كل واحد فيها في ذقن. وغسل الوجه وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الوتد هذا زياد إلى هذا عرض له، عرض الأذن. وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الوجه جميعه كما سيأتي معنا، شعرا وبشرا، جميع شعرا وبشرا إلى أصوله، ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط. هذا لا يجب غسل الماء إلا بظاهرهما فقط، اللحية والعارضين الكثيفين يجب غسل ظاهرهما فقط، وأما اللحية والعارضين الخفيفين فيجب إيصال الماء إلى باطنهما. وضابط اللحية والعارضين الكثيفين ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، وغسل اليدين إلى المرفقين. عفوا، بقي الكثيف ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، والخفيف ما ترى بشرته من مجلس التخاطب. ومجلس التخاطب مقدار 3 أذرع بين المخاطب والمخاطب، هذا مجلس التخاطب. وما عدا ذلك من الشعر يجب إيصال الماء إليه ظاهرا وباطنا، وأما باطن العين فلا يجب، لا يجب غسل باطن له باطن العين، ظاهرها فقط. ويلاحظ الماق هذا واللحاظ، اللحاظ الذي يلي الأذن هذا قريب من الأذن هذه، والماق يلي الأنف، ماقين واللحاظين. وغسل اليدين إلى المرفقين. نعم، اليد تطلق في اللغة على أطراف الأصابع إلى المنكب، هذا في اللغة يد، وأما في الوضوء فهي من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وهناك إطلاق ثالث وهو على اليد، فاقطعوا أيديهما، منين نقطعها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من الكف، دلت السنة على أن القطع يكون من الكف، تمام. فالإطلاق اللغوي هذا اليد كلها، لكن الإطلاق الشرعي في الوضوء إلى المرفق وإلى قطع يد السارق إلى الكوع.

فقط. غسل اليدين إلى المرفقين، وإلى التي وردت في الآية إلى يعني بمعنى مع، معنى مع وليس إلى عند ال، ليس إلى عند المرفق بل معه. قال الصحابي رضي الله عنه الذي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال ورأيته يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه عشان يغسل المرفق. ولأنه إلى لا لا تستطيع ضبط الحد، آخر شيء في الذراع إلا المرفق، صعب استثناءه. كيف بتحددوا؟ كيف يعني بتخطوا بمسطرة ولا إيش؟ فين النهاية التي ستبلغها؟ فلا يتحقق إلا معه تغسل اليدين والمرفقين. فلذلك فسرها الإمام الشافعي بمعنى مع، مع المرفقين وفي ومع الكعبين أيضا، غسل اليدين مع المرفقين ومع الكعبين. والمرفق هو مجموع العظام الثلاثة، هذه عظمين متصلة بالعضد هذا، وهذا عظم متصل بالذراع. عظم يقول في المرفقين مجموع عظمتي العضد وإبرة الذراع، عظمتين في العضد متصلة وإبرة الذراع هذه منفردة. فاليد فيها مرفق واحد، يعني العظام الثلاثة مرفق، فاليد فيها مرفق واحد وليس اثنان. وإن كانوا أحيانا للمبتدئين يقولون ما العظمان البارزان بين الساعد والعضد، العظمان البارزان بين الساعد والعضد. والتفسير الصحيح أن الثلاثة مع إبرة الذراع العظمان للعضد، وإبرة الذراع يقال لها مرفق، ففي كل يد مرفق واحد، بخلاف الكعبين في كل رجل كعبين. تمام. فذلك جمعها في اليد إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، في كل رجل كعبين وفي كل يد مرفق واحد. غسل اليدين إلى المرفقين. وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي الخنصر، هذا الكرسوع. إن كان في بعض اللهجات الدارجة يسمون هذا الإبرة الذراع يسمونها كرسوع، لكن في اللغة ليس هذا الكرسوع، الكرسوع هذا، وهذا الكوع، وما يلي عظم إبهام الرجل بوع، بوع الكوع اللي في اليد والبوع الذي في له في الرجل. والكرسوع يلي الخنصر، والرسغ وسط بينهما، بين الكوع والرس وال، بين الكوع والكرسوع الرسل. قال بعضهم فعظم يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، فبوع يلي إبهام، فكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم وحذر من الغلط. قال الفقهاء والذي لا يميز بين الكوع والبوع يقال له بليد، بليد ما يميز الكوع من البوع، الكوع في اليد والبوع في الرجل. تمام. حتى يقال في الشخص لا يعرف كوعه من بوعه، متخلف يعني في معلوماته، في حتى معرفة الأشياء البسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الإنسان 60 و300 مفصل كما في صحيح مسلم، وكل واحد منها على الإنسان صدقة، صدق بها عن كل مفصل. وليست الصدقة فقط المال، بس التسبيحة والتكبيرة والتهليلة والتحميد والأمر بالمعروف إزالة الأذى من الطريق كله صدقة. وقال ويجزي عن ذلك كله.

0: لو كان في شعر مسترسل مرأة ولا رجل شعر طويل ما يجوز هذا، بس ما يكفي ان هذا ليس في حد الرأس، المطلوب شعر في حد الرأس. والمراد بالمسح وصول البلل الى الرأس، وصول البلل الى الرأس، ما هو شرط امرار اليد، ليس شرط. فلو حتى وضع قطرات على قلنسوته على كوفيد ونزل الى رأسه يكفي، ادى المطلوب دام البلل وصل الى الرأس يكفي. والترتيب على ما ذكرنا، او عندنا واجب ركن الشافعية فرض الوضوء، وعند الامام مالك سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مرتبا. نسأل الله يرزقنا ياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى.
3: بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم.
2: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم

الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام في كل مكان يصل إليه بث نور الإيمان، أسعد الله صباحكم بكل خير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، حيث يطيب لنا اللقاء معكم ومع أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ما سنسمع، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. مستمعينا الأفاضل، ضيف حلقتنا كما هو المعتاد في هذه الحلقة المباركة هو الحبيب العلامة علي المشهور بمحمد بن سالم بن حفيظ، أثابه الله سبحانه وتعالى. ونبدأ فنطرح عليه أولى أسئلتنا، كما نذكركم بأن هاتف البرنامج المعروف 414111 للاتصال في طرح استفساراتكم وأسئلتكم. فنبدأ ونطرح أول سؤال على فضيلة الحبيب. اعتاد أهل تريم في آخر ربوع من شهر صفر أن يعملون ما يسمونه بالمدادات، ولكن بعض الأخطاء تحصل في هذه المدادات، فما نصيحتكم وتوجيهاتكم لهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أما بعد، فإن السؤال المطروح في أول هذه الحلقة وهو عما اعتاده أهل تريم من عمل مداد، الذي بلغنا عمن تقدم أنه بلغهم أن البلاء الذي ينزل في حق العام كله ينزل في شهر صفر، وأنه في آخر يوم آخر أربعة منه يكون أشد نزول بلاء حق العام كله فيها. فلهذا الذي بلغنا عمن تقدم أنهم يخرجون من بيوتهم من الجبال ويتعبدون الله ويذكرون الله، وحتى يسألون الله رفع اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء. الذي بلغنا عمن تقدم وعرفناها سابقا قريم ألا يخرجون للجبال لأنها محلات طاهرة لم يعص الله فيها، فأن بيوتهم ملوثة بالغيبة والنميمة وملوثة بالمعاصي وداخل المدن، فهم يخرجون إلى برع إلى خارج الجبال محلات طاهرة نظيفة لم يعص الله فيها، فيتكون أرجى لقبول الدعاء بأن يحفظهم من البلاء والابتلاء. أما هذه الظاهرة الأخيرة التي ظهرت من بعد الاستقلال وقبل الاستقلال والآن، هذه ظاهرة لا، عبارة الأصل الحقيقي الذي يهدفون إليه المتقدمين خرجنا عنه، كما حق مطل الحطب في يوم سبع ذي الحجة اللي يبون حطب للعيد حتى يتفرغوا، كل واحد يجيب شيء من الحطب حتى يتفرغوا أيام العيد، ما يحتاجون إلى حطب، ما حد يشتري حطب، كان ألا كل يحطب لنفسه. وهذا يفرون من البيوت إلى الجبال يدعون الله ويتضرعون إلى الله ويطلبون من الله يحفظهم ويكفي المسلمين شر البلاء والابتلاء. أما الظواهر هذه حدثت الآن العبارة عن مدادات، هذه مدادات أشياء بقول مباحة لكن قلت يعمل فيها أشياء غير مرضية، فهذا هدفنا على هدف السائل التنبيه عن ما يحصل من بعض الشباب وبعض الأطفال وبعض الأولاد وبعض النساء. فالظاهرة أول على النساء، ما كان النساء يعمل المداد، كنا نعهد سابقا الرجال فقط والنساء في بيوتهن، لأن المسألة بالليل والليل محل الستر وما ظلنا هنا المسير كان نعرف المرأة مسير بالليل وحدها كذا أو مع كم نساء إلا شراميط اللي هي قلاية حياة اللي هي قلية حياة دي مرأة في خدر بيتها وإذا شبرونا في زواج مشين مرة. أما مرأة حتى الآن في نظرية عندنا خصوصا في المدن القديمة دي لو مرينا مرأة تسير بالليل نتهمها نقول هذه شرموطة هذه لعابة إيش يصير بالليل. وجي هذا المداد يعمل لعل النساء يعمل المداد أكثر من الرجال ويعمل صفطة ومهزقة وغيبة ونميمة وحركات وأشياء هذه لو نعقل ولعل هذه الصرفات حقنا وقل أدبنا تعوق أشياء تعوق الرحمة علينا تجيب الغلا لنا تجيب الأمراض لنا. الحين لا ما يعتبر الناس ما يعتبرون الحين سوء أدبنا وقل أدبنا مخالفاتنا عكسيتها عينا باء أمراض أسقام غلاء بلاء قل الرحمة يعني الناس يكونوا في قحط وفي غلاء شديد هذا لسبب الأعمال سوء أدبنا وقل أدبنا بل أعظم من قل أدب تقرونا على المعاصي. فكثير عياذ بالله يعملون المداد هذا ويبون إن عادهم جابوا أوقات ولا شراب محرم ولا يبون أولاد معهم ولا نساء ورجال ولا أولاد ما يبرون لأن خوف الله ضعيف ضعيف جدا. الآن خوف الله ضعيف في كل الأشخاص ما عادش خوف ذل الأولين هالخوف من خوفهم من ربي يطلع إذا ما يتنهس ريح المشو يطلع من جوفه من كثر الحرقة وخوفه من ربه. الحين فين أين الخوف مننا شباب طايشين ان الشباب والفراغ وليده المدادات شباب وفراغ وجداب فلوس معه مفسدة للمرء أي مفسدة. الآن لو حد يعقل لو ولا في ولا شيء جمع كلمة هذه الامدادات بالشكل هذا ما عاد لها مجال والهدف الحقيقي منها ما حدو. فننبه كثير من أصحاب المدادات إذا قد ولا مال ولا ميل بيعملون هو أشياء مباح لا بأس لكن يحتفظون بأحكام الشرع لا يتجرؤون على المعاصي ولا على الغيبة ولا على النميمة ولا على الصفطة ولا على المزقة ولا على المسخرة يتمسخرون بأطفال أو يتمسخرون بأشياء بحيث أنها أو تمثيليات أو حركات حتى حركات يعملون شرح ولا تطمير ويقومون يلعبون حركات ما هي حق رجولة حق مخنثين وحق ليال شرف. فينبغي لنا نترفع عن الدنايا والأمور الخبيثة والأمور التي ما تليق بشهامة الرجال الذي هم في الحقيقة رجال. الرجل يكون شهم ويترفع عن الدنايا والرذائل. فلهذا إذا رأيت الرجل يشبه بالمرأة هذا يسمى من المخنثين مخنث يعني كلمة خبيثة فيه. ليش؟ لأنه بل يبقى ولا ينعم جسمه بملبسي طول المدى ولا فراش أملسي بل بكل ما كانت به خشونة فأنه أخف يصلب الأعضاء. فالرجولة تكون صلاة ما يكون مايعين تميع. الآن بوسائل إيش شباب بعد 10 إلى 20 وما فوقها يعني حركاتهم كم النساء ومسائل التجميل اللي في النساء فيهم هذا داعيش فساد داعي مصايب والعياذ بالله. يعني الولد الذي يعمل نفسه هكذا هذا يغري الناس عليه يعني يغري الفسقة وضعاف الإيمان واللي ما عنده خوف من الله تعالوا شو ناكم المرأة. لأن المرأة لا بيكل مرأة إنسان رجال بيكل مرأة عيب تكل مرأة ولكن بيكل ما أمرت ولا حد من المخنفين ذي هذا اللي بغرسه ولا كم النساء حركاته وإشعاره وهندامه والعطر فيه يا معنى هذا مغري هذه فتنة. فهذه الأمور نبع عنها في المدادات شباب بعمداد معهم هذا النوعية وهذا التشكيلة هذا نقول عدم مدادهم أو لا وأحسن وأسلم لهم من الوقوع في الطيب والوقوع في المعاصي حتى الحديث مع الأمرد والكلام على الأمرد وهو الأمرد في ذاته هذا الذي يشبه، لعن الله المشبهين من من من الرجال بالنساء، ولعن الله المشبهات من النساء بالرجال، ونعاد النساء في مدادات يقين تمثيليات حق الرجال، ما مصيبة كبيرة. الحين ذكرنا الهدف الأساسي حق المداد هو الطلوع للجبال، التضرع إلى الله والدعاء إلى الله بالحفظ من البلاء. الحين مدادات حالة عدلة تجيب البلاء، لو البلاء بيبعد مننا بيقرب إلينا. ليه؟ لأنها ما يسبعد، نحن ما بنقدر نقطع يقين كثير المدادات تعمل فيها فساد، ولا نقدر نقطع، لكن على حسب الحركة وحسب كذلك ننبه أن المداد يبيتون طول الليل في المطاريق يزعجون الناس، هذا ما يجوز وهذا حرام. شباب يسرون يسرون في المطاريق، ونعادة لا ماشي برد جو مناسب، ما عادش مداد في دار لا إلا في المطاريق، يسرون من دكة أو قاعدين فوق دكة حق تحت دار حد، يقرولون ويهذون ويضحكون ويصفطون، وذيل أصحاب الدار حد عجوز فيهم، حد شيبة، حد طفل، حد ما يجوز هذا، هذا منكر، ويجب حتى على الدولة والمسؤولين تقوم دورية من الشرطة إذا قاعدين في دكاك أو في يأذون الناس، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذه الأذوى. فكل من يأذي، والنبي قال من آذى مسلم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، جالس تحت داره ما تكشفه أو زعجه من نومه، هذا كلها حركات ما يجوز، ويجب على المسؤولين وعلى من له سلطة. أما لو جاء واحد بيقول يا جماعة بعدوا منها بيتعالقون أمية ولا شيء احترام لحد، وبيقول ذب عليه، ولكن لما تيجي سلطة إذا كان سلطة فيها الخير وعندها غيرة وعندها اهتمام بالمواطنين، وكان ما عندها اهتمام بالمواطنين، ما عندها اهتمام بالمواطنين خلاص كل ما بغى شيء يلقي، بيلقون اضراب، يلقون اضراب، والضحيه من الطلبه مساكين، وطلبه ليهم عندهم ناموس وعندهم حصافه وعندهم ادراك، با يعني شق عليهم الاضراب، واللي ما عندهم شيء منك بيت الله. فهذا تكلمنا في الحلقه الماضيه عن الاضراب. الاضراب هذا عباره الان اضراب على مضرته على الدوله ومضرته على الطلبه. ايش المضرة على الدولة؟ الدولة ان فيها شعور عادة يمكن تتحرك، وان كان شعورها الميت اقول لبوهم خلهم الطلبة يروحون كذا، هذا مشكلة كبيرة، وان عاد فيهم شعور يمكن يتفاهموا. ثم انه ذكرنا ان الاضراب عبارة عن انسان تعاقد مع واحد على عمل ويسلموا اقساط، قسط اول، قسط ثاني، قسط ثالث، فاذا اخر قسط من الاقساط ما لحق يوقف عن العمل، يدي يقدم عليه يقول له عندك قصص سلموا عليه. نعم، إن لقوا في العقد في الاتفاقية بينهم إنه إذا ما سلم أي قصد يتوقف العمل، وهذولا المدرسين أو غيرهم إن في العقد الذي أبرموه مع المن مع الإدارة اللي وقف وظفته إنه يحق له، أو قانون حقهم في قوانينهم إنه يحق له إذا منع من شيء أن يضرب، هذا بيكون جائز، وإذا ماشي في العقد ما يجوز. كما تكلمنا في الجلسة الماضي المسألة فيها تفصيل مش على إطلاقها، ومن يأخذ الكلام بدون تمعن فيه ولا يدرك ولا يعرف المقصود منه، هذا يفسره من رأسه ويسب عاده لفلان، هذا ما هذا غلطان ولا يمكن يقر عليه، وإن المسألة فيها تفصيل، ومن بغى يعني جواب شافي بتفصيل يأتي له العلم وبيجيبون عن ذلك. على كل حال نعود، انتقلنا من موضوعنا الذي نحن حول السؤال، وهو أن نحن مقبلين على هذه المدادات، ولا أظن لو تكلمنا وقلنا بطلوها ما بيسمعون الكلام، ما بيسمعون، قد حاجة معداد، بس نقول يتفادون يتباعدون عن المعاصي والمخالفات، وقلنا دف في الشوارع وعدم الإزعاج لأهل البيوت ويحترمون، وهذا عمل مباح إذا ما فيه معصية، وإذا حصل فيه معصية يصير العمل حرام ومداد حرام، إذا كان مداد بيعمل حرام يصير حرام، وفي قل أدب أو إزعاج على حد كذلك حرام. والله يفق الجميع كل خير.
1: آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خير. وأظن كان السؤال اللي طرحتموه أو الجواب اللي أدخلتموه مع كان أحد يسأل في مسألة الإضراب وجزاكم الله خير على البيان والإفادة. وهذه أيضا عندنا مرأة تسأل تقول أن عندها عادة تجيها أوقات جاءتها الدم مدة 3 أيام كدرة، ثم 4 أيام دم قوي، وبعدين 15 يوم كدرة، مع العلم أنها جاءها هذا الأمر لمرض، عادتها مضبوطة دائما تجي على 6 أو 7 أيام، فما حكم هذه
2: هذا الأيام؟ السؤال الذي يطرح يعتبر المرأة إذا كانت 3 أيام دم ضعيف، ثم بعده
1: 4 أيام
2: دم قوي، ومعنى قوي باللون، وبعده 15 يوم ضعيف. هذه يسمونها مميزة، سواء مبتدأ أو معتادة. حيضها القوي، حيضها القوي وهي 4 أيام، 3 أيام من الوقت تقضيها، وبعدها انصلت فذاك ولا صلت تقضي، لأن بعد لأنه ما دام زاد على 15 مع 3 و4 7 و15 22 ما يتعدى الحيض كله، فنقول 3 الوقت تقضيها، وحيضها 4 أيام فقط، وإن خالفت العادة حقها 4 أيام فقط الحيض، وبعدها 15 يوم انصلت فيها صلاتها صحيح ولا صلت، هو واجبها ما دام جاء 3 أيام أولا تترك الصلاة باعتبار أنه حيض، ثم جاء 4 أيام قوي خلاص تترك الصلاة، ثم جاء ضعيف تترك الصلاة إلى كم؟ إلى 15 يوم، بعد 15 تعصب وتصلي عميتها، ثم أن 15 اللي مرت هذه نحكم لها بالحيض 4 أيام فقط، قول الثلاث الأولى قضيها، واللي بعد الأربع يا كم بعد الأربع 8 أيام 3 و4 7 8 أيام ما صلت فيها الأول من تضرب خاف لا ينقطع
1: 15 يوم الأخير
2: وده 7 أيام واجبها لو ما صلت ريضة، لأنها عادة في نص النجاسة عادة في زمن الحيض، لكن بعد 15 واجب صلي، يعني ما يزيد الحيض على 15 يوم، فال8 أيام بعد الأربع إن صلتها صحيح وإلا صلتها هي الغالب إنها ما بصليها، ليه؟ لأنها عادة في نص النجاسة بتقول عادة الحيض، لكن إذا كمل 15 بال3 و4 7 و8 أيام 15 يوم بعدين لازم أصلي، عصب أصلي فيها، في عصب أصلي في المستقبل بعد 8 نحسب، هل نحسب 8 حيض؟ لا، تقضي الصلاة حقها. كذلك الثلاث الأولى قبل 4 تقضيها، أما الحيض 4 أيام فقط والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أيضا عندنا سائل يسأل فيقول أنه شخص يضع كل شهر مبلغ من المال قدر 3000 إلى 5000 في خزنة مثلا، فكم نصابه؟ وإذا حال عليه الحول وبلغ نصاب يخرج زكاة ما جمعه في السنة أو كل ما جمعه في الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
2: فوقها ذكروا أن النقدين سواء ذهب أو فضة أو ما راج رواجها محلها من العملة هذه البنكوت، سواء ريالات يمنية أو سعودية أو درام خليجية أو دولارات أو فرنسي أو ليرة إيران أو من أي نوع كان، هذه العملة المحلية الحالية الآن نسميها نقد اعتباري لا حقيقي، يعني حقيقة النقد الذهب والفضة كما كان سابقا، أما الآن أصبح النقد إلا هذا يعني اعتباري نعتبره نقد. فسؤال الأخ حول تجميعه يخصم من مرتبه 3000 كل شهر حتى تتجمع مبلغ كبير، فأول شهر وثاني شهر وثالث شهر ما فيها العادة، ما وصل النصاب، لأنه الزكاة ما تجب في المال إلا بعد كمان النصاب ويحول الحول، يكمل النصاب الأول ثم يحول الحول، ونصاب العملة الآن. أما الذهب 3 أواق والفضة 21 أوقي، لكن معاشي الآن عملة لا فضية ولا ذهبية، الدينار الإسلامي ذهب قفله ونص ذهب، والدرهم الإسلامي فضة قفله ونص عشر قفله، هذا الدرهم، الدراهم فضية والدنانير الإسلامية ذهبية، الحين معاتي لا دراهم ولا دنانير مع أن الأوراق البنكوت ذي، فإذا ملك من هذه أوراق البنكوت ما يعادل ثمن 21 أوقية فضة، يسأل للصواب أن 21 أوقية كم ثمن الأوقية الفضة الصافية النقية صافية بدون غش، أوقية فضة نقية خالصة كم ثمنها؟ لو قالوا 500 لو، والحقيقة عند التثمين وعند السوق ليعرفون السعر، لو فرضنا قالوا 500 تمام، او قالوا 700 بنقول لوقية الفضة الخالصة ثمنها 700، العشرين أوقية ب14,000، لأن العشر من 700 ب7,000، وعشر من 700 ب7,000، 14,000، وعاد أوقية ب700 حوالي 15,000. إذا كان سعر الفضة 700 حدود 15,000 وفوق، قبل يبلغ المبلغ هذا اللي يوفره في صندوق التوفير حقه في المسقطة، حق كلام الأولين يقول مسقطة والحين يقول صندوق التوفير يخبي في ذا، قبل بلغه ثمن 21 أوقية فضة ما في زكاة، إذا كمل 21 أوقية فضة الآن يبدأ الحق، يبدأ الحق بعد إكمال 21 أوقية فضة يبدأ السنة. فإذا حال السنة عليه بعد إكمال الحول يجيب عليه إخراج ال يعني الزكاة معجلة، يخرج المبلغ كله، وإن كان لا الزكاة إلا بيخرج بيجيب عليه الإخراج المبلغ الذي هو نصاب، إذا قلنا 15,000 زكي ذا، لكن الشهر الثاني يخرج حكم كان يوفر 3,000 يخرج 3,000 اللي بعده يخرج 3,000 يكسير كل شهر، لأن كل مبلغ يطرحه ما تجيب زكاته إلا حال عليه لا الحول، فانه اول الشهر الاول بيحول عن تلع النصاب المعودة يزكي، يزكي النصاب بس، الشهر الثاني زاد عليه 3,000 يزكي حق 3,000 بس مو حقه كله، والشهر الثالث اذا كان 3,000 وكان اقل وكان اكثر ليضعه في الان، ويجوز يخري المبلغ كله لكن تكون زكاها معجل، قال انا بضل كل شهر قسم عاد انا بيتعب كيف اشيل المبلغ حق المبلغ كله، بقول زكاها معجله يجوز، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا عندنا سائل يسأل فيقول أنا موظف في مرفق عام، وقد يشغلني المدير المرفق بعمل خاص به، ويريد أن يعطيني أجرة من أموال المرفق وليس من ماله الخاص، فهل يجوز لي أخذها وأجعل إثم عليه، أم يحرم علي أخذها لعلمي بأنها من أموال المرفق لا من ماله؟ أفيدونا أثابكم الله.
2: الشخص إذا وظف في عمل ترى يكون الشخص هو الذي يتعاقد معك في العمل، هذا إذا كان العمل عمله هو مسؤول عنه ويعتبر ينسب إليه وهو اللي أبرم العقد معك، هذا يشتغل حيث تعليماته، وإن كان لا هو إلا وكيل أو نائب إلا وزارة أو إدارة ولا وظفك، والعمل عمل إداري أو عمل وزاري أو عمل شركة ولا بصفته انه واسطة وظفك في هذا العمل، فجبت عليك ان تعرف ان العمل الذي او الذي تعاقدت عليه هذا متعين عليك، ولا يحق للمدير ولا للرئيس شركة ولا غيرها، اذا كان العمل حقه تمام، عمل حقه هو يعني المرجعية له والشيء منه وإليه هذا يجوز صرف انت اجير عنده، وكان لا عمل ما هو حقه إلا عمل شركة، عمل إلا اللهم مشرف أو مسؤول أو مراقب، حرام عليه يشغل حد من عمال الشركة في عمل خاص له، حرام عليه ما يجوز. نعم في أوقات غير الدوام الرسمي حقه في الشركة أو في الإدارة أو في المكتب بشغله يجوز، إن كان بمقابل أو بدون مقابل، أما وقت الدوام الرسمي والعمل ما هو عمله إلا مشرف عليه وناظر عليه إلا عمل شركة أو عمل إدارة أو عمل دولة، ما يجوز للمدير هذا يصرف الموظفين ورام تبعه في عملك، إن كان في عملك ري إذا طرحه هنا وإذا أقول له سو كذا وإذا أقول له كذا، أو عندك صلاحية من الشركة نفسها تصرف لكن السؤال اللي جاء إن المدير هذا حقه إلا حوله إلى عمل خاص به مش من عمل الشركة، فهذا ما يجوز إلا إن عند المدير صلاحية من صاحب الشركة أو نفس الوزارة إنه إذا لك عمل خاص يعني مسموح، إذا عرف هذا ما مستفاض عند الناس أو في العقد أبرموه إن المدير أو جرة العادة به عادة متابعة عن المدير يصرف له في الموظفين اللي في إدارة حقه كيف شاء حتى في عمل خاص حقه، إذا جرة العادة بحيث إن المسؤول وصاحب الحق في الشركة ذي أو في الإدارة ذي يعرف هذا الكلام ساكت عليه راضي به. إذا كان اللي واقع أنه عالم برضا المستحق لهذا العمل والعادة قرتبه أنه يحق للمدير يصرف العمال اللي عنده في عمل خاص له ومعروف هذا شايع وذايع هذا لا بأس. وإذا كان لا ما يعرف أن العمل كل موظف يؤدي عمله 8 ساعات في الشركة نفسها أو في الإدارة نفسها أو في المكتب نفسه ما يحق لها المدير ولا غيره يخش من ساعاته في عمله الخاص. نعم بيوجهه المدير في عمل تابع للشركة أو تابع الإدارة أو تابع المكتب داري ما هو الحين لأن السؤال طرح على أنه وجهه في عمل خاص به هذا ما يجوز للمدير ولا مسؤول في أي مرفق أن يصرف العمال مصلحته الخاصة إلا أن عنده صلاحية من أصحاب له المكتب أو أصحاب الشركة أو أصحاب الإدارة. إذا عنده عطوه صلاحية رخصة إن حد بتحد من العمال يروح في عمل خاص مسموح لك إذا عنده سماح يجوز إذا ما عنده سماح ما يجوز. ثم أنه هذا الموظف الآن يسأل هل ينصاع ويستجيب تعليمات المدير فيقول له ناس من الآن في عمل شركة تبعك أو عمل مكتب أو إدارة تبعك ما يجوز لشرع أن أعمل هذا العمل. عندك صلاحية عندك صلاحية مستعد لا تحرقنا ولا تقع أنت في الحرام ولا أنا في الحرام. وإن كان قال فزعان إن عاكسته بيرفضه من العمل يؤثر الرفض بالعمل ولا يقع في الحرام إن عنده حرص على دينه وعلى شرفه وعلى كرامته واعتباره خلوه يرفضك من العمل. إيه سبب الرفض؟ لأنه طلبنا في عمله خاص ورفضت خلي الشركة هو بيرفضونه بعدين. إذا عندك مصداقية وانا بس قتله وبروح خلنا انت حرامي ظالم ظلمت الشركة وهو ظلم الشركة وظلم موظفين حق الشركة كلكم قعدتوا في الحرام انت وهو المدير نفسه هو او المسؤول او المسؤول على العمل والعامل اللي يشتغل عنده كله في الحرام. ما تقول خلاص ثو عاد السؤال يسأل عن المبلغ اللي يعطيه مقابل العمل الخاص. هذا عمل خاص ما ان كان يسمح له عنده صلاحية بأن يتصرف هذا التصرف ولا شيء حرام عليه ريح ويدفع من عندك من كيس الخاص. أما يدفع له من حق الشركة ما يجوز أبدا أخذه لأن إذا كان واحد يسرق بيأخذ أنت بيعطيك ما يجوز تقبل وأنت عارف أنه مال مسروق أو مال يعني أخذه بدون اختلاس بدون طريقة شرعية ما يجوز تقبل. لو للملتقي ما سرق السعر ساعدته على الظلم حقه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير ونستقبل اتصال من أحد المستمعين. تفضل الأخ واحد.
3: أيوة
1: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بالنسبة للشيء اللي يعملون أصحاب دكاكين ولا أصحاب ملاعب ولا أصحاب دار أيوة. يعملون جوائز في حكم هل هذه صح ولا ما يصح؟
1: طيب أي سؤال آخر؟
3: لا شكرا.
1: حسن يسأل عن ما يفعلونه
2: هذه الدكاكين. الأمور أساليب متنوعة ملتوية ويكثر الكلام فيها وتحايل كله ترغيب للزبائن ما هم دارين كيف يقلبون الزبون به بأي طريقة يعملون هدايا ولا جوائز ولا شيء لكن ترغيب للزبائن يقبلون على البواعة هذه أي أنواع كثيرة. وهذا السائل ما عنده استيعاب الحالات كلها لأن حالات مختلفة في بعضها فلوس وبعضها أواني وبعضها ورقة أعطيك إياها برقم عقب تيك هدية وأشياء. هذه أمور متشعبة وأمور تحايل كلها من ناحية القلوب غير مطمئنة بها على العمول. ثم أنه من ناحية الشريعة تحكم بالظاهر إذا أخذت بضاعة من واحد ثم بعدين بعد فترة قال خلاص أنت الآن بضاعة تأخذها من عندنا هذه هدية من الشركة أو مني لك هدية المهدي معروف والمهدى له معروف كلهم معروفين أو يعطيك البضاعة يعطيك رقم إن شاء الله هدية بتجي خاف إذا صادف الرقم حقك بتطرب عليك. هذا من ناحية الظاهر يجوز لأن هذا أنت اشتريت البضاعة وبعدين الهدية دي كما واحد ولع صاحب دكان خذ بضاعة منه وأعطاه نعنع ولا شكرة ولا أعطاه شيء الهدية منه ما في شيء هي لكن الأصل ما هي هدية الأصل ترغيب للزبائن وبخت يا نصيب. يحفزون الزبائن على الشراء حتى ما بغى البضاعة يشتريها يلاقي الرقم لعل يفوز بضاعة حتى ما بغاه حتى يطيرها. لكن السم قام يسمك في الرقم اللي بيحصل الأرقام ذي، فربما أن الأرقام تجيب لي عادي يأتيك بها حوت. قال ذاك ذوق بعادي يأتيك حوت يحصل له بعدين سيكل ولا جائزة كبيرة، فهو يندفع لشراء البضاعة ذي وان كان ما هو راغب فيها، والسبقة كله في الأرقام اللي تعطى. هذه أساليب كلها وبخت يا نصيب فيها ما هو بعيد، وفيها غرر إن الإن بيتق يدينه وبيسلم أحسن له، لو حتى فيها ربح يبعد منها. ونقال لا أنا ما دام شي مكسب بغيته، فنقول إذا جرت بطريقة شرعية بأن باع البضاعة عليه بيع صحيح، الله يعطيه مع البضاعة رقم، وإن جاء وصادف الرقم حق الهدية بيطرب عليك بعتقه، هذا لا بأس. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا عندنا امرأة تسأل تقول أنها جاءتها العادة مدة 7 أيام ثم انقطعت 13 يوم وعادت بعد 13 يوم، فما حكمها؟
2: جاءت العادة 7 أيام هذه حيض، انقطعها 13 يوم الطهر ما كمل عادة، يجيب عليها في الدم بعد 13 يوم عادة كم يومين، سيعصب وصلي بكمال غلاق لا غلاق نص حق طهارة، فيكون 13 يوم طهر حقيقي، ويومين غلاق النص طهر شرعي. الشارع يعتبرها طهرة لأن أقل الطهر بين حيضتين 15 يوم، يعني 7 أيام حيض ريض، 13 يوم طهر ما كمل على نكمله. نجيب من الدم الأخير اللي جاء ذا يومين عنه فوق 13 صير كم؟ 15 يوم، يكون 13 يوم طهر حقيقي، ويومين غلاق النص طهر شرعي. الشارع يعتبرها طهرة، صلي وصوم ويقول لك يا طه باعتبارها طهر، لكن بعد اليومين غلق فاق 13 15 حيض ثاني بعدين. والله اعلم.
1: جزاكم الله خير. نستقبل ايضا مكالمه واتصال من الاخ صالح، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه
2: الله. السلام تفضل. ورحمه الله وبركاته.
4: حرمه مع ذهب.
1: تفضل يا اخ صالح.
4: مرحبا.
1: تفضل سل.
4: حرمه مع ذهب.
1: ايوه.
4: والذهب تم مضمون عده سنين.
1: طيب.
4: والذهب كميه كبيره بعد تقول يعني زايد على 7 أواق تقريبا. اي حكم الذهب الان شو فيه ولا ماشي؟
1: طيب يسال عن المرأة.
4: والذهب ذا يعني ما وقعته بس باطوا العرس حق بناته، معها بنات بتعرفن وضماتوا باطوا العرس.
1: معها تقريبا يقول انه معها مرأة معها 7 أواق ذهب.
2: طيب.
1: ضامتها.
2: 7000 أواق.
1: 7 أواق.
2: 7 أواق.
1: بعدين قال هل يجوز هل فيها زكاة مع العلم انها بغتها لاولادها؟
2: الذهب والفضة سمى النقدين فيها الزكاة إذا بلغت نصاب. قال في الزبد وذهبا وفضة غير حلي. نعم جوز الشارع الحلي للمرأة ما في زكاة إذا عمته أقعاد تمثالها، كما قال وذهبا وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعملين. الحين هذا السائل إذا كان 7 أواق من الذهب مع المرأة تبغى البناتها، إن تم ذهب جناهات أو سبايك هذا زكافي لأن عادة ما يسمى حلي، ونصاغوه وذو عقد ولا مطلع ولا حزام ولا شيء من المصاغات حق النساء، اللهم الاستعمال بقى بعد فترة لكن قدوا يسمى حلي الآن، ومدخر للاستعمال مش للبيع، يعني صاغته يعني مصيوغ وصح الاستعمال، وبغاتوا البنات نارجي بختن نارجي عرس ما تعطيني اياه، هذا ما في زكاه. اذا هو مصيوق يسمى حلي صاحب الاستعمال وكعاد تمثاله، واما اذا كان عاده ما هو مصيوق عدل جناهات او سبايك او ذهب عشير قديم حق الاولين يعني عقيم عاد حد يلبسه ما حيتحلبه وضامينه عقب اذا جاء البخت لبناتها بتعطيه الصياغ يصوغ لها. نعم هذا شو زكاة فيه، لكن إذا بات الفكة من الزكاة صوغ، لكن بكثير من الناس تقول لك العار صوغه ذحين، غير ذحين أصبحوا الصواغ خصوصا اللي من بر راح يكون أكثر الصواغ إلا يهود، يعبر شهر لقوا تشكيل جديد. الحين لو قلت للمرأة صوغي تقول عاد بعدين وقت زواج بنتي تشكيلة جديدة ثانية مع هذه مع هذا ما حد يحبها ما حد يرغبها. ما يلزمني أجيل صوغة ثانية. نقول لها أمرين، إما تبقيه وتزكيه كل سنة إذا ربوع العشر، إن هي مثلا سبع أواب سبعين سبعين قفلة، عشرها سبعين عشر قفال، لا سبعة سبع قفال، كم ربوع سبع القفال؟ قفتين الأربع، قفتين الأربع سبعين قفلة، سبع الأواق سبعين قفلة، عشر السبعين سبعة، ربوع العشر
1: قفلتين الأربع،
2: إيه سبعة، كم ربوع سبعة؟ قفتين الأربع، ربوع قفتين الأربع سبعين قفلة، حاجة بسيطة. أو تسوقه وتخليه صح الاستعمال، يعني حلي سمى حلي، تتعلب هالمرة تتعلب هالمرة، ما هذا ما عليه زكاة حتى ما سنة سنتين حتى 10 سنين حتى 20 سنة، ما دام حلي صالح للاستعمال تتحلب هالمرة ومدخر للاستعمال ما هو للكنزية. هذا قد يحصل حتى الإنسان قد لو مرة ماتت ومع ولا عندها أولاد ومعها زوج له نصفها ولكم نصفه ما ترك أزواجه إن لم يكن لهن ولد، ما من المعلوم بيعطوا نصف الحلي حق نصف الحلي بيستحقوا شرعا. إن بغى كنز عليه الزكاة فيه، وقال لا هذا الحلي بعرس وبغاته لبناتي اللي جين بعدين، يلا بالعافية هتلا بيعرس ومتاجين البنات يجون العيال ويكبرني حلي زواجي بعتني إياه، ما دام إنه ناويه للاستعمال ما هو الكنزية ما في زكاة، وهو حلي الآن وصالح الاستعمال ما هو عقيم. ما كل حلي تتحلبه المرة صح الاستعمال ومدخر للاستعمال ما في زكاة.
1: عفوا أخذ صالح الأخ محمد، تفضل يا أخ محمد.
5: أيوه
1: تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. السلام ورحمة الله، تفضل.
5: كيف حالك على المشهور؟
2: الحمد لله بعافية.
5: محمد حبشي معك من قسم.
2: يا مرحبا.
5: حبيب مشهور، أنا عندي مزرعة في وادي حسين وعندي أغنام وهذا في المزرعة، والمزرعة فيها يمكن حدود 30 رأس كذا عندي في المزرعة، وتم سرقة يوم الثلوث. هل الآن لهن سنة كمان عندي المزرعة، هل فيها شيء زكاة على الأغنام هذه على المزرعة؟ وثاني المسروقة سرقن علي غنم وقعن ورأس غنم موجود في منطقة العرض حصلناه.
1: العدد كم يا أخ محمد العدد؟
5: يمكن حدود 30 رأس كذا. يمكن بسأل حبيب مشهور، لكنه في الأغنام حقودي هذا الرأس حصلناه الأول والثاني حصلناه في تريم في المطعم.
1: واللي استرقن تعرف عددهن كم؟
5: اللي استرقن عدد 2. أيوة. سألنا المهم لما حصلنا الرأس الثاني حصلناه. أنا بسأل الحبيب مشهور أنا فتوى في هذا الكلام.
1: طيب إن شاء الله تسمعه.
2: الزكاة في الماشية يعني إبل بقر غنم. وسؤال الأخ العزيز حول الغنم، والغنم لا تجيب فيها الزكاة إلا بثلاثة شروط في الغنم فقط: أن يحول عليها الحول السنة، وأن تأكل في كلام مباح، وأن تكون نصاب. فالجواب خاص بالغنم، لا يبل ولا بقر، ثلاثة شروط. الشرط الأول هذا اللي بنشرحه النصاب، والنصاب 40 وفوق، أقل من 40 أو حتى 39 ما فيها الزكاة. والسائل يقول إنه معه 30 ما فيها الزكاة أبدا، لأنها أقل من النصاب، والنصاب 40 وفوق، فوق 40، والأربعين فيها شيء. أما إذا كان لا 39 أو 30 كما قال السائل ما فيها الزكاة مطلقا. ثم أن إذا كان الزكاة إذا كان بلغ النصاب، الشرط عاده أن تأكل في كلام مباح. وما دام الأخ لو بلغت غنم حتى 100 200 300 في المزرعة دي يعلفها من المزرعة ما فيه زكاة، لأن ما تأكل في كلام مباح. الزكاة ما تجيب في الأنعام يبل بقر غنم، قال إذا كان تأكل في المراعي في الجيلان في المحلات ما هي ملك حد، في محلات ما حد يملكها هذا فيها زكاة. وما في لتأكل في لا لتأكل في المزرعة ما فيها زكاة. نعم إذا كان يشتري أغنام عنوز عظوم ويسمنها ويبيع يشتري هذه تجارة ذي. لكن زكاة الأنعام ما تجب لأنها معلوفة، المعلوف ذا اللي تخزر عليه علف تعطيه أكل ما فيه زكاة، ولا كذلك أن يحول عليها الحول، فقبل الحول ما فيها زكاة. فالعادة يجاز شرط في الإبل والبقر أن لا تكون عاملة، أما الغنم ما حد يعمل عليها. إذا في الغنم الذي محل السؤال ما تجيب الزكاة إلا بثلاثة شروط: أن تكون نصاب، وأن يحول عليها الحول، وأن تأكل في كلام مباح. وهذا الشرط الأول ما هي نصاب، ما فيها زكاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. نستقبل الاتصال من الأخ هادي محمد. تفضل يا أخ هادي. الأخ هادي،
6: ألو.
1: تفضل أخي.
6: طيب
2: تفضل.
6: اسمع، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: حبيب عمر، نحن معنا سؤال يا حبيب عمر.
1: معك الحبيب علي المشهور.
2: تفضل.
6: أه؟
1: معك الحبيب علي المشهور.
6: طيب اسمع، معنا بنية نحن هنا زوجت.
1: أيوه تفضل.
6: وبعدين طلقت. بس ما جلست العدة.
1: طيب.
6: وراحت تشتغل. ما عاد جلست العدة.
1: طيب.
6: دحين إيش حق هالحكم؟
1: مرحبا. عايز سؤال آخر؟
6: دحين تقريبا 6-7 سنين أقرأ.
1: طيب. عندك سؤال آخر؟
6: لا شكرا يا حبيب.
1: الله.
2: الحمد لله. جواب الأخ العزيز حول بنت عندهم زوجها ثم طلقها زوجها ولم تعدد، هذه العدة واجبة. قال في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكل من في العدة وذات عدة تلازم السكن، معناه لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، إما ما حد جاب الأكل، أو الدار بيسقط فوقها، أو وحشة، أو خوف على نفسها حد يفجر بها، هذا يجوز الخروج. إذا ماشي من هذا تبقى في بيتها حتى تنقض العدة، والعدة معلومة إن كان طلقها زوجها إيه العدة حق الطلاق، إن كانت حامل وضع الحمل، وإن كانت غير حامل يسمونها حايل ذي غير حامل، ننظر فيها إنها من ذوات الأقرة تعرف العادة الشهرية، ثلاثة أقرة كما جاء في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. وإذا كان عادتها صغيرة ما تعرف الحيض، أو قدها كبيرة أيسم عاديها العادة الشهرية، انقطعت العادة الشهرية، العدة حق ثلاثة شهور هذا العدة. فهذا المرأة المطلقة ولم تلتزم بالعدة حكمها آثمة، عليها إثمه فقط، ويقول لها 7 سنين، العدة ما تم 7 سنين، العدة تغلق قدام، والآن عليها نقول آثمة لأنها لم تعتد، وعليها أن تتوب وتستغفر الله وتعترف بالذنب، ومن تاب تاب الله عليه، فنسأل الله يتوب عليها لأنها خالفت الشرع. من اللي أمرها بالعدة؟ القرآن. والمطلقات يتربصن ترباصة ملازمة السكن ولا يخرجنا، ما يجوز خروجها. لو كان بيت صغير قالوا تقعد في بيت الزوج وهو يندر من الدار، لقي ليه؟ لأنه لها حق، كل معتدة لها سكن، وذات عدة تلازم السكن كما جاء في الزبد. فنقول هذا السؤال وقع، مفروض السؤال لما طلقها ولن صاعت تقعد البيت يسألته، لقي تعرف حكم الشرع ويقول لك حكم الشرع عليك، يقول أما قد عبر 7 سنين ويسأل ايه حكم هذا الحين؟ حكم تتوب إلى الله وتستغفره وتصدق أن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أنا استقبل اتصال أخ أبو وليد. تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: معنا سؤال في طريق عليها ازدحام مروري كثير
1: معيب.
7: وتحتاج إلى توسعة ضرورية، يعني كثرة الازدحام وخواطر، والتوسيع بيكون من مسجد كده.
1: أيوه.
7: من مسجد، يعني مصالح مسجد دكك وجوابي.
1: طيب.
7: هل يجوز توسيع الطريق من جزء من المسجد هذه المصالح والذكر؟
1: أي سؤال آخر؟
7: مشكورين، جزاكم الله خير.
1: أظن السؤال هذا قد طرح في حلقات سابقة، لكن
2: على كل حال نجيب على سؤال الأخ، أن الشارع أو الضيق الذي تحصل فيه كوارث وحوادث الازدحام به، هل يجوز أخذ شيء من المسجد؟ من المسجد لا، وألف لا، من مسجد. لكن الآن في السؤال يعرض يقول من دكة حق مسجد، لا بس إذا كان دكة حق مسجد وبتحفظ الناس من الله ما هو مسجد، ودرء المفاسد أولى من قلب المصالح. أما المسجد لا يجوز بتاتا، لا وألف لا كما قلنا.
1: المصالح حق الجوابي ما جواب
2: إذا كان ما هو مسجد إلا مصالح أو دكة، وبتجيب مصالح بتدفع عنا مفاسد بقاها مصلح وابعادها مفاسد، ما نسأل المفاسد، درع المفاسد أولى من قلب المصالح. هكذا قرر الفقهاء أن درع المفاسد أولى من قلب المصالح. قال واحد طرح رفقة في الطريق، قال على حد يعلق ثوبه بها مصلح، جاء واحد ثاني نقفها وزق قلبها، قال عدق حد تعور وزق قلبها رماه، ذاك وضعها بنية نبقى الناس يتفيدون يعلقون حاجاتهم بها، وهذا الثاني خاف أنها تعور حد بنية ثانية، ذا له نية وذا له يا أيهما أفضل، يا تفضل اللي وضعها بنية حسنة واللي أبعدها بنية حسنة أبغاها تعور حد، قالوا اللي أبعدها أفضل. القاعدة الفقهية درء المفاسد أولى من قلب المصالح. أما إذا كان مسجد موقوف مسجد للصلاة هذا لا يجوز أخذ شيء منه بتاتا، هذه خطوات أقواها الشيوعية أيام العنف الثوري كثير مساجد، ولعل التاريخ يعيد نفسه أن أحد من الشيوعيين هم ذا الأول اللي يصرفوا سابقا وشلوا محلات مساجد ردوها طرق انعادهم أحد انعادهم يجود وعادهم يعني ينفوذ تعود الكرة. وإن كان قلنا قضينا على الشيوعية والشيوعية انتهت، هذه إلا نذكرها الحركات وأخذ شيء من المساجد حين، ففرق في السؤال. أما أخذ شيء من المسجد لا يجوز، وألف لا لا يجوز من المسجد، بيت الله هذا محترم ولا يجوز تغيره. لكن دكة حق مسجد، دكة حق مسجد إذا كان منها مصلحة للمسجد ومنها مضرة على المارين، نرجع للقاعدة الفقهية درء المفاسد أولى من قلب المصالح. هذا ما يتعلق بالسؤال والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخ أبو محمد تفضل. أبو محمد استقبل اتصال من الأخ أبو محمد تفضل. أبو محمد
8: ألو
1: تفضل أخي.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: اشتي رسالة عبد المشهور.
1: طيب تفضل.
8: طبعا الأيام هذه اللي مضت معروف أنه هذا المدرسين أضربوا عن العمل لحق من حقوقهم.
1: طيب
8: فهل هذا الإضراب مشروع؟
1: على كل السؤال قد تكرر، لكن إن شاء الله
8: تكرر السؤال
1: يعني. تفضل بنسمع التعليق من الحين مشهور. تفضل
8: السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني
8: نعرف في واحد توفي وغسلوا وكفنوه.
1: أيوة.
8: بعدين يريدوا أن يصلوا عليه.
1: طيب
8: فلما جاوا يصلوا عليه في البيت رفضهم صاحب البيت، قالوا ما أنا ما أشتي أحد يصلي عليه.
1: طيب
8: هل هذا جائز؟
1: طيب أي سؤال آخر؟
8: مرحبا.
1: أي سؤال آخر أقول؟
8: هذا شكرا جزاكم الله خير.
1: إن شاء الله تسمع لي إجابة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تكرر السؤال حول موضوع الإضراب الذي حصل، وقد أجبنا سابقا بأنه لا يجوز الإضراب إذا كان غير مشروط في العقد، أما إذا شرط لأن الإضراب نتيجته وضحيته طلبة، وأما الدولة والمسؤولين في الدولة ماشي يضرهم شيء، إن عندهم شعور بالضحايا ذيلا الطلبة يمكن يتحركوا، ولما لا ما عندهم شعور الضحايا الطلبة. إنما إذا كان في القوانين حق الخدمة المدنية أو غيرها إنه يحق لأي موظف أن يضرب عن العمل إذا شيء من حقوقه، إذا في العقد هذا أو القوانين حق أو القوانين حق حق الخدمة المدنية حقهم دي يعطيهم صلاحية للإضراب، هذا كما مثلنا يبنى مثال على ذلك المقاولات يكون أقساط فيها، فإذا قصر من أقساط ما دفعه الطبيب هذا ما يحق للمقاول يقف عن العمل، ليش؟ لأنه عليه مسؤول عليه يكمل العمل، أو الخسران في العمل يكمل يطالب، لكن إذا قعلوا في الاتفاقية العقد المبرم إنه إذا ما سلم القصص يحق له يتوقف عن العمل خلاص يعني يقعد. فهذا الإضراب الذي حصل إذا يوجد في قانون الخدمة المدنية حقهم في العقد سابقا في الاستمارات على أن المرفقة هذا أو الدولة تسمح لهم بلا بالإضراب هذا، هذه نقول الدولة وهم متآمروا على الطلب خيانة، الدولة خاينة وهم خاينة، ومن الضحية طلب كي الدولة المرتة منها وتعمل لهم فقرات انهم يحق لهم، اذا شيء فقره يحق لهم ري ما فيش الاضراب جايز لهم، لانها في العقد بينهم وبين المسؤولين في القسم هذا انهم يحق لهم الاضراب هذا جايز، ولكن اذا جوزناه من الضحيه فيه الطلبة. فعلى كل حال اذا كان في العقد الذي تم هو الاستمارات يقولها يعبون هذه قبل ابراء العقد في او قوانين حق الخدمه حق المدنيه يخول لهم انهم اذا شيء من حقوقهم لم يدفع لهم انهم يضربون، هذا نقول شرط مسبق حقه قول نفذه جايز، ما هو واجب جايز، لو واحد يقول هذا يجوز لي نعم ماشي اثم علي، واما اذا ماشي في العقد يصيروا اثمين ما يجوز لك حق قدم فيه، اذا ماشي في العقد المبرم بينهم سابقا على انك يحق لك الاضراب، من يجوز الاضراب لك حق هضموه لك هضموه عليه قدم حتى الى او رفض العمل، وانما هذا اذا ما في العقد، اما اذا شيء في العقد كما قلنا اذا شيء في العقد السابق انه يحق للموظف يضرب هذا يجوز، ما هو واجب يجوز والله اعلم. سؤال ثاني حول
1: يسأل حول أنه واحد مات عنده ميت ولا أبغى الناس
2: مات ميت عندهم غسلوه بعد الغسل رفض صاحب قريب الميت أو وليه أو وصيه أو أهله ما أبغى حد يصلي عليه في بيتهم اللي يتحكموا داخل البيت، لكن لو خرجوا المسجد حد يصلي عليه ما له حق، حد يصلي على ميت بيقول ممنوع، ما هذا ما يجوز المنع، لكن في بيته يحرمون الميت الصلاة، هذيلا أولياء صاروا حرموه الخير، ينبغي لولي الميت أن يرغب المشيعين والناس بأي وسيلة بالنبأ أو بالوصاة أو بالتليفون يرغبهم ويفرح إذا حل بيصلي على ميته بيستغفر لميته، هذا إن كان عنده شعور نحو الميت، وإن كان لا نفسيات وأشياء شيطانية ولا مبالين بالميت، كل من معه ميت إذا كان يحب ميته ينبغي له يحرص كل الحرص على أن يصلي عليه أكبر عدد، والوقت اللي بيحصل فيه أكبر عدد يقعد الصلاة فيه، والمكان اللي بيكون فيه أكثر الناس جمعا يحضروا له، هذا إذا كان يحب ميته ويقدر ميته، حد بغى نبا ينبي عليه، حد بغى نبا عام ونبا خاص أو بتليفون، هذا إذا كان يحب ميته، وإن قال لا أنا معي ميت أنا حب يصلي عليه صلي ما صلي على أبوه، ما يدري أن إذا كثر عدد المصلين على الميت يكون أقرب للإجابة، فمن صلوا عليه 40 وصلى عليه 20 40 أفضل 100 و200 أفضل 1500 ولا 900 1000 أفضل، وهذا الناس الآن ما عرفوا كيف واجبهم نحو مواته، فالواجب على من معه ميت أبوه أخوه زوجاته ابنه بنته قريبه أن يحبون ميتهم يحرصون كل الحرص على أن يحضروا الصلاة عليه أكبر عدد، وكل من بيصلي عليه في الدار برع الدار حتى في الطريق، فاللي بيصلي على ميته

0: فرض الكفاية على كل مسلم، على المسلمين أجمعين. من بيصلي عليك لا تمنعه. نعم في بيتك أنت شخص سلطان في بيته حاكم، يبغى حد يقعد بيته يقعد، بقى يندر يندر، بقى يصلي عليه. المانع هنا اللي يم البيت بيته، وإن كان هذا اللي بيمنع البيت ما هو بيته غلطة، قدوا هذا قيل بيمنع بيقول ممنوع، ما له بوش في البيت، ما له حق. فالأمر صاحب البيت الذي يملكه البيت أو ورثته، إذا حق كذا كحال ميت ما عاد حقه، انتقل لورثته. حتى الملاحظة على بعض الناس، فلان توفي والعزاء في بيته، ما عاد بيته، بيته القبر، من حين تخرج الروح ما عاد يملك شيء، جميع ممتلكاته لمن ورثته. وكان سابق عندنا من مات أول الليل ونبون الصبح الفجر، ما عاد يقول عزاء في والعزاء في بيت أولاد فلان مو فلان، يكون أولاده وعادوا في الدار، عاد جثمانه في الدار ما ندر، ما عاد يسبون له. الحين قد ميت يقول دار، ما عاد داره، داره القبر. فعلى كل حال المنعنا لما أنه في بيته، فإن كان هذا اللي يمنع يملك البيت له حق، وإن كان فضولي خرات عطوا دوكم في لحيه، لأنه فضولي إيش بغيت، المناعة صاحب البيت له حق. أما أنت فضولي متعرض، يا مكسر المتعرضين، فهذا يعني. وأما خارج البيت ما له حق منه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. نستقبل تقريبا آخر مكالمة واتصال من الأخ سعيد، تفضل أخ سعيد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حبيبي؟
1: حياك الله.
2: عندنا سؤال.
1: تفضل.
2: بالنسبة في شخص أراد أن يتزوج على ابنة عمه.
1: أيوه.
2: فعندما قرب الزواج توفي عمه. طيب. ولا يوجد ولي للبنت التي يريد أن يتزوج بها. فمن له حق الولاية؟ مع العلم أن الأب أب الزوج موجود. فمن له أن يعقد عليه؟ هل الأب يعقد على ابنه بحكم أنه عم البنت التي أراد أن يتزوج عليها؟ أم ماذا؟ السؤال الثاني.
1: تفضل.
2: هو شخص معه فلوس، كل أسبوع يضع من هذه الفلوس مبلغ يسير في صندوق. طيب. فأراد الشخص هذا أن يزكي من هذا المال، ولا يعلم كم المبلغ الموجود داخل الصندوق، فهل عليه زكاة فيه؟ مع العلم أن الأسبوع في كل أسبوع يضع مثلا 500 ريال 200 ريال، ما هي محدودة يعني، فمرت عليها سنة فأراد أن يزكي هذا المبلغ، هل عليه زكاة أم ماذا؟
1: طيب.
2: هذا جزاكم الله خير.
1: تقريبا سؤال ثاني شبيه باللي طرحنا أولا، هو يسأل في المرأة بيزوج أو رجل بيزوج على بنت عمه،
0: بيزوج على امرأة وبنت عمه، وعمه هذا توفي، هذه مسألة واضحة، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، والولي الأب، ثم الجد وإن على الجد أبو الأب وإن على، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب. والآن في السؤال في معرفة من الأخ يقول أخوه الميت هذا أبو الزوج موجود، إذا كان أبو البنت هذا مات وأحد أبوه ولا جده، لكن أخوه شقيق موجود، ود أخوه هذا با يأخذ بنته، يصير وليها عمها أخو أبو هذا تاذن، لكن ما يصح تاذن إلا بعد البلوغ، لأنها أصبحت الآن يعني ما هي مجبرة، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب، إذا بلغت بالسن أو بالحيض أو بالاحتلام، تاذن لعمها، تقول أذنت لولي شرعا يزوجني على فلان بفلان
1: اللي هو أبو العريس،
0: أبو الزوج ذا، والحد لكن عاد مقدم على أبو الزوج على عمها من أبو أبوها وأبو أبوها وأن علو، ما حد أخوها، حد معها أخ شقيق أو أخ الأب أو عيال أخوها، إذا ما حد أخوها أبوها أبو أبوها ولا آباء ولا أخوانها من أب ولا من أبو الأم شقيق ولا من الأب.
1: لو كان في وجود أخ مثلا والأخ
0: لا أخ يزوجها أخوه
1: بغى عمه يزوجها، قال أنا
0: احترام العم لا وليها إلا أخوها إذا هو بالغ، إذا كان أخوها بالغ وليها، وكان أخوها عتل صبي ما سلب الولاي، تنتقل إلى ما حد الأخوة، تنتقل ولا إلى عيالهم، تنتقل للعم، الحين عم ماذا أبو الزوج، تاذن تقول أذنت لولي شرعا يزوجني على فلان على خطيب فلان وفلان، هو دعم هذا، أو تقول أذنت لعمي إن قلت لي شرعا هو ولي شرعي.

0: او العم فلان يزوجني على فلان وفلان، على ابن فلان، يصير ابو الزوج ده وليها بدل ابوه، ويعقد لابنه يا ابني فلان زوجتك بنت موليتي فلانه بمعركة كذا كذا، يقول قبل تزويج يصير وليها عمه، هذا عمها بيصير ولي اذا ما حد ابوه ابوها ولا اباء عليه ولا حد اخوان معها ولا عيال اخوانها، اذا ما حد ذيله كلهم وليها عمها. هذا في احد السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني انه عند شخص تقريبا مثل السؤال الاول يضع في
0: الذي يضع في هذا الاول، يجب عليه ان يعرف كم المبلغ الموفر في صندوق التوفير ذا او في المسقطه حقه دي. اما ما هو داري كم فيها ما يجيب يفكها ويعده، اذا بلغت نصاب كما ذكرنا في الاجابه لعله ان سمعه ولا بيعادله، ان بلغت نصاب المبلغ اللي في صندوق التوفير حقه المسقطه دي بلغ 28 وقيه فضه يزكي، وان هلا قال عاد ما عليه زكاه. اذا بلغ 21 وقيه فضه كما ثم قبيل في السؤال السابق ونحو الموضوع ذا، حوالي اذا قلنا اللوقيه ب 700 بتيجي حوالي 15 25000 لا
1: 15000
0: 15000 حسبناها قبيل 15000 فما فوق، هذا فيه زكاه، وان كان اقل من هذا فيه زكاه. وقلنا اجابنا في السؤال اللي قبله على انه اذا بلغ نصاب يخين الزكاه حقه كله، وبعد كل شهر يخلي حق اللي يطرح اسبوع، ولا قال السؤال الاولي في الشهر والحين لنا في اسبوع يطرح كل اسبوع، وان بيخرجه مره كله على المبلغ كله يصير زكاه معجله، والله اعلم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله تعالى بعلمكم. مستمعينا الافاضل، الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج فاسالوا اهل الذكر، سائلين المولى تبارك وتعالى ان يثيب كل من طرح علينا اسئله ويثيب الحبيب علي المشهور على ما قدم وافاد واجاد. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئه الله تعالى ظهر يوم الاحد من الاسبوع القادم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبقينا الى ذلك الحين. ونذكر مستمعينا بأننا في هذه الليلة بعد صلاة العشاء مباشرة في دار المصطفى، أي حوالي الساعة 8:30، سيكون لدينا لقاء مباشر على الهواء مع السيد عبد الله بن عبد القادر العيدروس، حيث نطرح عليه أسئلة حول مدرسة العيدروس. وكما نذكركم مستمعينا بأننا سنعيد بث هذه الحلقة من هذا الأسبوع في مساء يوم السبت القادم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا تتابعوننا في ذلك الموعد. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله جل شأنه أن يوفقنا ما فيه خير، يوفقنا للخير وجعلنا من الخير، يعلمنا ما جهلنا ويزقنا العمل بما علمنا ويبارك في أوقاتنا وفي عمارنا، جعلنا مثمرة بالخير وخير دعائنا المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فائز بن سعيد بن محمد قدري حسان، والجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم بالسحيل الجروب بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فائز بن سعيد بن محمد قدري حسان، والجنازة الساعة 4:15 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم بالسحيل الجروب بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى.
2: بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها، اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم.
3: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام وشدائد السيغ والضلال وزلزال الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم سنهم وتولى أمرهم ولهم ومجدهم فقنا ما تحب وترضى وطبنا بما يجري به القضاء واصير ارفع بيت ازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وسائلين عاجلا في عبيد مساهمت برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله صف الله صف الله. هذا الجلال والإكرام اللهم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم نزل احسن كتابهم متشابهم الذين ذكرهم يجلد يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله قدرهم يجزي بهم من يشاء ومثل فما لهم من هاد واذكرنا ما يذكرنا ما ذلك مجد الله قديما خبيرا الحمد لله والصلاه والسلام على محمد عليه اللهم اله علما علمك وكبرك ونهيك دون فهمنا في كيف نهجيك يا رب العالمين اللهم اكرمنا بنور فهم واخرجنا من ظلمات الوهم تعالى باب محمد بن سلام زكي فتح من سلام فتح فتح قريبا يا فتح يا عليم فتح يا فتح يا عليم اللهم انا سكفى من نبينا وحفظ من سيدنا ملك المقربين اللهم اغننا بالعلم زينب وحلم اكرمنا بالتقوى واجمنا بالعافيه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وسنة المسلسل الامام أمير من في حديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رجع في مولاهم رضي الله عنه في كتابه الجامع المختصر الصحيح المختصر رضي الله تعالى عنه حدثني أحمد بن المقدامي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهم عن قوم عن سائر بلاد الصالحين أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها اليهود لليهود وللرسول وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله أن يتركهم على أن يكفوا يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا فأقروا حتى أجلهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء وذلك أن من وصايا نبينا عند موته أن لا يبقى مدينان في جزيرة العرب أن يجل من فيها من غير المسلمين وكان من رأفته ورحمته لما ملك خيبر وقال أراد نجي اليهود قالوا ابقنا ونكفيكم العمل في الأراضي هذه ولنا نصف الثمرة مقابل العمل فأقرهم صلى الله عليه وسلم قال نقركم ما شاء الله وشينا أي ليس ذلك مؤبد لكم حتى بدأ منهم أيضا الخيانة والعدوان في وقت سيدنا عمر و اعتدوا على بعض المسلمين وكذلك فجعت يد عبد الله بن عمر فأجلاهم وأخرجهم من الجزيرة إلى تيماء وأريحاء من الشام وأخرجهم من جزيرة العرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب قال دادنا أبو الوليد قال دادنا جبدان أحمد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبرة فرمى إنسان بجراب في شحمون فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه قال حدثنا محسن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عنكم قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه المعنى أنه رخص لهم فيما يتعلق بالطعام أن يطعموا منه قبل أن يؤدى إلى الغنيمة وإلى القسمة وهذا الطعام ما هو الانتظار ويؤخذ للحاجة فيؤذن لهم أن يطعموا من دون أن يخبأوا شيء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الشيباني قال سمعت بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول عنه ما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان بخيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس قال وقال آخرون حرمها البتة وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة فنعم كانت حلال بقي حل لحوم الحمر الوحشية حمر الوحش بقيت حلال، وحرمت الحمر لحوم الحمر الإنسية على الأمة يوم القيامة، حتى أنهم قد طبخوها في خيبر، فأمر مناديه ينادي فألقوها ورموها من الجدور وهي تغلي وهم جائعون كانوا، فرموها فلما حرمها الله ورسوله فهي حرام. اقرأ افتح.
1: وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام البخاري قال: كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. وقول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شان أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار،
0: يعني الأغنياء اللي عندهم مال كثير أخذوا منهم أكثر، والفقراء أخذوا منهم أقل، مراعاة لأحوال الناس في الجزية. قرأ.
1: قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن زبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنفي، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
0: فسن بهم سنة الكتاب يقبل الجزية منهم، ولكنهم فيما أحدثوه وابتدعوه في الدين أجازوا والعياذ بالله تعالى نكاح المحارم، فكانوا ينكح أخته وعمته وخلته، فأمرهم سيدنا عمر من كان يفرقون بينهم، لأنها ليست في شيء أصل شريعتهم حلال كما هي في الشرائع كلها ليست بهم. طيب.
1: قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن زبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمر بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بالحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفجر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم،
0: والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا نسيت البحرين، وكان فتحها على يد سيدنا أبو العلاء بن الحضرمي، وكان أمير الجيش عند دخوله، وفاجأوهم الكفار بالغارة في الليل، حرقوا عليهم السفن الذي يركبون بها، فلما أصبحوا وجدوا السفن محرقة، وترفع الأمر إلى الأمير وتشاور مع كبار الصحابة، قال لهم: إن الله سخر البحر لموسى ونحن أتباع محمد وأصحابه، خرجنا نجالس بالله، فنسأل الله سخر البحر ونمشي على البحر. قالوا: دونك. قام صلى ركعتين ودعا الله تعالى: يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، سخرت البحر لموسى ونحن قوم من أمة نبيكم محمد خرج يجاهد في سبيله فسخر لنا البحر كما سخرته لموسى وانطلق بخيله فوق البحر فدخل الخيل البحر فكأنه اسمه يطأ حجرا قوي فمضوا من خلفه بخيولهم وجمالهم 3000 منهم كلهم مشوا فوق الماء هذولاك في الشان بثاني شو نقول هذا آدميون وجن وملائكة وإيش هذا اللي يمشون فوق الماء فزعوا ورهبوا منهم دخلوا على صلحوا وجدوهم مستسلمين فتحوا البلاد وأقام أمر الله ورجعوا رضوان الله والنبي صلى الله عليه وسلم عمر عليهم سيدنا العلاء بن الحضرمي فيأتي من بالجزية من مال البحرين مال كثير فسمع الناس بقدومه فاللي كانوا يعتادون الصلاة في الأماكن الأخرى البعيدة المساجد البعيدة جاءوا صلوا مع النبي في المسجد فلما صلى الفجر انصرف إليهم تبسم لازم قال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجلس نعم قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ما نفز عنا لأمتي من الفقر ما يوديهم إلى دواهي ولا مشاكل لكن المشاكل اللي بتحصل في أمتي ما هي من الفقر من التنازع على ما يبسط من الدنيا من أنواع الذهب والفضة والغاز والبترول والكنوز في الأرض هذا المصائب بتيجي على أمتي منها بيتقاتلون عليها من أجلها وبيتسلط عليهم عدوهم من أجلها هذا اللي يخشى على الأمة ما بيحصل انحدار في دين الأمة بسبب الفقر لا والأمر كما قال وكان أهل الفقر في مختلف أقطار الأرض في القرون السابقة على ديانة وعلى استقامة وما ضرهم الفقر ولكن لما جاءت هذه قال أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها أي بالحال البذيء السيء الغير الشريف فتعتدوا على بعضكم البعض وتأخذوا حقوق بعضكم البعض وسلط الله عليكم عدوكم فتهلككم كما أهلكتهم والعياذ بالله تبارك فهذه المصيبة فكان خوفه على الأمة في حصول الشر عليها وفتنتها ما لا, لا, لا من الفقر ولا من الشرك كما صرح بذلك ولكن من هذا ومن الأئمة المضلين قال أخوف عليهم على الأمة أخوف عليهم من الدجال أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال أشد خوف من الدجال قال من؟ قال من الأئمة المضلين والعياذ بالله تبارك وتعالى فهذا الذي وقع على الأمة ومنه ما التنافس السيء البديء ما أن انحدروا إلى الوقوع في الربا ولغوا فيه وانتشر ومنه ما كان من التاميم والأخذ الأموال بغير حق ومنه ما كان من الحروب قامت على أجل ذلك من أجل منابع النفط والغاز ومعادن الذهب وفضل غير ذلك وقامت عليها ظلم كثير وحروب كثير ومصائب كثيرة وإذا انحرفت قلوب الأمة وصارت تنافس التنافس السيء على الدنيا فقد حل البلاء بها اللهم خلص أمة نبيك محمد وأنقذ أمة نبيك محمد واجعل رغبات قلوبهم في مرضاتك بعده
2: كتاب صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزاني فقال إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر والآخر فارس. فأمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقال ترجمان فقال فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
0: وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. هذا الخلاصة كان في جاهلية وشر وسوء، بعث الله الحبيب صلى الله عليه وسلم إلينا، كنا في شقاوة شديد وبلاء، نمص الجلد والنواء من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبين ذلك بعث رب السماوات والأرضين تعالى ذكره جلت عظمته للنبي من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبد الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن يفي منا ذلك ومن بقي منا ملك رقابكم. الله أكبر. يا ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه من والاه. وإنما القتال الذي شرعه الله للمقاتلين، يعني من يقاتل المسلمين يؤذيهم ويمنع دخول دعوة الله تبارك وتعالى، وما عدا ذلك من أنواع الكفار فلا إشكال في بقائهم على ظهر الأرض، فقد اقتضت حكمة الله أن يبقى على ظهر الأرض مشركون وكافرون في أصناف الكفار، لكن الإشكال ليس في عموم الكفار من حيث حسن التجاور والسلم والطمأنينة، لكن الإشكال في المفترين المخادعين المؤذين المعتدين الظالمين من الكفار، ولهذا قال: فقاتل أئمة الكفر إنهم الأيمان لهم، وقال في عمومهم: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. سيد آخرين وهكذا. فالله يصلح أحوال المسلمين ويصلح أحوال الأرض من فيها، ويدفع عنا الشر وأهله، ويرزقنا في مختلف الأحوال والشؤون والظروف قول وفعل ونية وما هو أحب له وأرضى له، وأحضالنا عنده وأحظى لنا في المزية والمراتب العليا في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم آمين. لا فتننا الله بفتنة ولا أوقعنا في محنة، واجعلنا في أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة. آمين. إنه أكرم الأكرمين. بعد.
3: سنتكم المختصر إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأنكم أنى بكم إلى أن قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبكيتهم؟ وبإليه قال: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وحيب عن أمر بن يحيى عن أباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوكا، وأهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. باب الوصايا بأهل ذمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذمة العهد والإل القرابة. وبإليه قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو حمزة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: أوصينا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق إيالكم. باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. وبإليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير بن يحيى ابن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك، يقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. وبإلي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مهل البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مهل البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إدة فليأتني فأتيته. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مهل البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: فهثوت هثية. فقال لي: أدها. فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. فكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني، إني فاديتك نفسي وفاديت عقيلة. قال: خذ. فهث في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع. فقال: أمر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يكله فلم يرفع. فقال: أمر بعضهم يرفعه إليه رفعه عليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر ثم احتمل على كاهله ثم طلق، فما زال يتبعه بصره حتى خاف علينا أجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. باب
0: بعد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومي وبعلومكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وبإليه قال: حدثنا قيس ابن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الحسن بن عمر وحدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Babu ikhrajil yahudi min
0: li'annahu khafara dhimmatallahi wa dhimmat rasulihi li'an al-mu'ahadin min al-kuffar عند أحد المسلمين لهم ذمة الله ذمة رسوله فإذا واحد قتلهم من غير ما يقاتلوا من غير حق فلا يرح رائحة الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى فكيف قتل المسلم هذا ذمي كافر من تعمد قتله ما عاد يروح رائحة الجنة فكيف يقتل أخوه المسلم مصائب وفتن عظيمة ولا مجال لقتل المسلمين إلا إقامة الحدود وقتال أهل البغي إذا خرجوا عن الحاكم العادل قرأ
4: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب وقال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدرس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبئه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله وبإلي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان ابن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلى دمعه الحصى قلت يا أبا العباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاعه فقال اتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تدل بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له اهجر استفهموا اهجر استفهموا فقال دروني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه فامرهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة خير إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها قال سفيان هذا من قول سليمان
0: بعد
5: بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين آمين باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يؤفى عنهم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم فقالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك
0: صلى الله عليه وسلم بعد
6: بسم الله الرحمن الرحيم بسند متصل للإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وعنكم باب دعاء الإمام على من نكث عهدا وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قانت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم باب أمان النساء وجوار وجوارهن
0: وبه القنوت الذي هو قنوت النازل هذا هو الذي تركه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم شهرا ثم تركه. وأما القنوت في الصبح فقد جاء في روايات أخرى أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قرأ
6: وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى
0: صلى الله عليه وسلم فيه صلاة وصلاة بالضحى وأنه صلى 8 ركعات منتهى في ثوبه أنه كان لما يغتسل وكان يغتسل بإزاره صلى الله عليه وسلم دائما وكانت سيدنا فاطمة تستر بقيته جسده الشريف صلى الله عليه وسلم من حيائه ولما دخلت أم هانئ وسلمت قال من هذه لأنه إلا أن رافعة الثوب سيدتنا فاطمة ما كان يشاهد الذي وراء قال ما قالت أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ قالت إني أجرت فلان من فلان زعم ابن أخي علي بن أبي أنه يقتله قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ المسلمون تتكافى دماؤهم ويأخذ بذمتهم أدناهم أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أخرج صلى 8 ركعات وأخبرته بذلك قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ فمن دخل في ذمة أحد من المسلمين فله ذمة الله ورسوله إلا من يكون منه ضرر على المسلمين فلا بد من أن يؤمنه مولي الأمر وأما من لا عليه ضرر ولا يؤذي المسلمين فيجوز أي واحد من المسلمين يدخله إلى بلاد المسلمين. قرأ بعده.
7: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم وبه إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن عماشي عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحة وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرو إليك مما صنع خالد وقال عمر إذا قال مطرس فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا بأس باب الموادعة والمصالحة مع المشركين
8: الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري منكم وعن سائر الصالحين بالدارين آمين إلى أن قال باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يفي بالعهد وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الآية وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضلي قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبريكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده
0: صلى الله عليه وسلم درء الفتنة وسلم من عنده الدية صلوات ربه اللهم صل وسلم
8: على سيدنا مخلوقاتك سيدنا

عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفر عن ذكرك وذكر الغافلون

0: الشريفين الذي حفظوه فصل الذكر من الحث على ذكر الله من هديه الصديق. اقرأوا.
1: فصل في الحث على

0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم جعلنا وياكم للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وواصل بنا الكلام عليه رحمة الله تعالى حتى ذكر لنا التبرع عن الشبهات وتركها، وقال وهذه الخصال عز لها العمال العاملون بها قليل، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز في التقوى من أصلها، قال فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. قال أوصيكم بتقوى الله، وإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. وهذه الخصال في التورع عن الشبهات والبعد عنها عز لها العمال، وربنا يقول وقليل من عبادي الشكور. ولا يخفى علينا أنه يوم الجزاء يأمر الله أبانا آدم قم فأخرج بعث النار أي نصيب النار من ذريتك، يقول يا ربي كم أخرج منا بني آدم، يقول في كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطلع أكثر يضلوك عن سبيل الله والعياذ بالله تعالى. فالمؤمنون هم الأقل، ومع ذلك فمن المؤمنين المتحققين بحقائق الإيمان قليل، ومنهم المتورعون وهم ملتحقون بأهل الشكر وقليل من عبادي الشكور. يقول الله هذه الخصال عز لها العمال، لكن على ذي السبب يأتي بكل واجب ولا يتعلل ولا يتعذر ولا يقول الزمان تغير ولا الزمان الوقت انحدر، قم بما كل ما تستطيع وأدي واجبك، ثم طالب قلبك بنيل الرتب العلية، ثم يطالب قلبه بنيل أعلى رتبة في الورع والاحتياط والانتهاج في نهج أهل الصدق والإخلاص من عباد الله الخواص جل جلاله، يسألها من ربه يجعلها من كسبه، فإنه يوفق من شاء لما شاء ويجعل العسير يسيرا على من يشاء. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكل طلب طلبه الإنسان بربه فأقرب أن ينجح ويفلح ويحصل النتيجة فيه، وما طلبه بنفسه واستقلاله فأجدر أن لا ينجح ولا يحصل فيه العاقبة ولا النتيجة. بل يسألها من ربه يجعلها من كسبه، اللهم ارزقنا اكتساب الحلال والسعي في ما هو أحب إليك في جميع الأحوال، اللهم آمين. اقرأ.
1: دين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب شرح حكم إطائي المسمى شفاء السقم وفتح خزائن الكريم في معاني الحكم للعلامة الحبيب محمد علي بن عبد الله بن عبي بن أحمد باراس رضي الله عنكم إلى أن قال: الناس ثلاثة أقسام في ورود المنن. ولما كان الفرح بالحبيب مطلوبا من المحب ذكر المؤلف بإثر ذلك الفرح وحده، فقال في بعض ما كتب به لبعض خواص الإخوان: الناس في ورود المنن على ثلاثة أقسام: فرح بالمنن لا من حيث مهديها ومنشئها، ولكن بوجود متعته فيها، فهذا من الغافلين، يصدق عليه قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وفرح بالمنن من حيث إنها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها، يصدق عليه قوله تعالى: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح بالله تعالى ما شغله من المنن ظاهر ممتعها ولا باطن منتها، بل شغله النظر إلى الله أما سواه والجمع عليه فلا يشهد إلا إياه، يصدق عليه قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهذا تقسيم مناسب للتقسيم، إلا أن هذا الفرح بالنعمة من حيث هي نعمة، وفرح بها من حيث هي فضل من سيده، وفرح بها دون ما سواه واكتفاء به دون ما عداه. والفرح ورد والفرح بعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: والفرح ورد في القرآن ما هو منهي محض، كقوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ونحو قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا. ولكن هذا بالفرح بالأعراض الفانية وزخارف الملهية المشغلة عن الله، الحاجبة عنه الصادة عن عبادته وهي نعم الدنياوية والحدود النفسانية وفرح مندوب إليه بالفضل الصادر من المفضل الجواد من حيث إنه منه فضلا وذكرا وعناية بشأنه نحو قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لأنه صادر من تفضلنا وتطولنا بالفضل ما ظهر من ملاءمات النعم ورحمة ما أشهده إياه من كونها منه رحمة وعناية وكياما بشأنه والله أعلم. وأما القسم الثالث وهم أهل الكمال البالغون نهايته والواصلون إلى أبعاد غايته من الأنبياء وسادة الأبدال وأكابر الأولياء فإنهم قد غابوا عن الأكوان بالكلية وباينوا النفوس وشربوا لذيذ الكؤوس من تجلي الملك القدوس وقسمته هذه حسب ما قدمه في أهوال الناس عند ورود النعم عليهم فمن فرح بها محجوبا عن مورودها ومنشئها فهي في حقه استدراج وتمتع وحجة وحجاب فيغفل عن شكر موردها فيذاق أليم عقاب كفرانها ونسيان المتفضل بها إلا أن يتدارك بالتوبة. ومن كان حاله الفرح بالنعمة دون الله فلا يخفى ما هو عليه من دناءة الهمة وقبح الحال ورذالة الفعال فهو يسعى في غير منال ويطلب ما عاقبته عليه وبال فحاله أقبح من الأنعام لأنه في غاية البعد عن الشكر. وقسم الثاني نال نصيبا من الشرف
0: بعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم إلى أن قال وقسم ثاني نال نصيبا من الشرف وحصل على حظ من القرب ونصيب من الشكر ولكنه دون مرتبة من القسم الثالث. فالقسم الثاني هم العاملون على نيل الجزاء والقائمون على التقليد والاكتفاء على مناهج السلوك الذين لم يخرجوا عن بعد رؤية نفوسهم
0: بعد عن
3: رؤية نفوسهم أن منها ولها فهم مباطلون بإخلاص مطالبون بإخلاص ما عملوا وتحقيق ما عملوا وشرفهم من حيث إنهم ذكروا المنعم بورود نعمته فهم على مقام من الشكر غير أنهم لم ينالوا كل العناية. فالشكر له مراتب ثلاث حسب حالة أرباب المقام فمنهم الكامل والأكمل والفرح والابتهاج بالمفروح به والسرور هو الشكر نفسه إلا أن الشكر يعم الباطن والظاهر والقول والفعل والخلق. فأول مراتب الشكر وأقربها على العباد هو ألا تعصيه بنعمته وأوسطها هو أن تصرف ما أنعم به عليك فيما ندبك إليه وأكمل من هذا هو أن تغيب عن النعمة بالمنعم فتكون به له ولا لشيء دونه. فهذا هو الشكور المعرف بين هذه الأصناف بلا تعريف. ولي في ذلك الناس في واردات الفضل والمنن ثلاثة ولهذا القول كن فطن فيفرحون بها من حيث هي نعم موافقة كل إكساف وكل دني. ومن يكن في مقام العلم يشهده من حيث هو منه يفرح به ولا يكن ليكن فرح الأحباب مطلبهم ألا يروا غيره في السر والعلن.
0: الله تبارك وتعالى الحمد لله ومنن الله كثير على عباده ظاهرة وباطنة كما قال جل جلاله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال وإن تعدوا نعمة الله لكن الناس أمام هذه النعم من خلق وإيجاد وأرواح وأجساد وأسماع وأبصار وعافية وأموال وهواء وأرض ساكنة وسماء من فوق وأمطار تنزل وأنواع من النعم والمن الكثيرة هم على ثلاثة الأقسام. قال فرح بالمنن من

لا من حيث مهديها ولا منشيها ولا موجدها، لكن لوجود متعته فيها، فهذا غافل، ممثال الكافرين وأهل الغفلة الشديدة من المسلمين. يصدق عليك الله، حتى إذا فرحوا بموتوا أخذناهم بغتة. وفرح بالمنن من حيث أنها من نعمة الله ومن نعمة التي يرسلها إليه، ونعمة ممن أوصلها. يصدق عليه قوله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. على والقسم الثالث قال فرح بالله تعالى، المنان المنعم المرسل لهذه المنن والمنح جل جلاله. قال ما شغله من المنن ظاهر من متعتها ولا باطن منتها، بل شغله النظر إلى الله معطيها وواهبها عما سواه، والجمع عليه فاجتمع قلبه على ربه جل جلاله فلا يشهد إلا إياه. يصدق عليه يقول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهؤلاء الذين جاوزوا اللعب بأنواعه وصاروا مع الجد الخالص، والباقيين في مستويات من اللعب. أما الغافلين ده كلهم لعب، كله لعب، لا إله إلا الله. وعنهم قيل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم. وأما هؤلاء الناقصون فهم من ناحية في جد، من حيث شهدوا المنعم وذكروا المنعم الذي ينعم عليهم، وفي التهائهم بالنعمة عنه وفرحهم بها نوع من اللعب كذلك. لكن هؤلاء الذين يشهدون المنان المنعم المتفضل الجواد الفتاح سبحانه وتعالى ولا يلتهون بشيء من نعمه عنه جل جلاله، قال هؤلاء ما عادش عندهم لعب، هؤلاء جد خالص. قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال هذا تقسيم مناسب للتقسيم الأول، إلا أن هذا الفرح، هذا بالفرح بالنعمة من حيث هي نعمة، وفرح بها من حيث هي فضل من سيده، وفرح بها من دون ما سواه فرح بالله تعالى واكتفاء به دون ما عداه. قال وجاء الفرح في القرآن بعضه محمود بعضه مذموم منهي عنه، فالذم المنهي عنه قال لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب أي فرحين بأموالهم ودنياهم الذين نسوا أنها من الله تبارك وتعالى، قال فيفرحون بقواتهم. قال سليمان أتمدونني بمال فما أتاني الله خير من أما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنا أعطاني الله خير مما عندكم. يقول هكذا، قال هذا الفرح المذموم، وقوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا إله إلا الله. حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكني ناداهم هادم اللذات، ماتوا ناداهم هذا فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. هذا فرح مذموم لأنه بالأعراض الفانية والزخارف الملية المشغلة عن الله والحاجبة عنه سبحانه وتعالى والصادة عن عبادته، وهذه النعم الدنيوية والحظوظ النفسانية. قال لكن فرح مندوب إليه بالفضل الصادر من المفضل الجواد. قال أشار لي بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير من لأنه صادر من تفضلنا وتطولنا. فالفضل ما ظهر من ملائمات النعم والرحمة ما أشهده إياه من كونها منه رحمة وعناية. فضل الله وبرحمته، ما ظهر من ملائمات النعم فضل، وما أشهده إياه من كونها منه تعالى رحمة. يعني يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال أما القسم الثالث وهم أهل الكمال البالغون نهاياته والواصلون إلى أبعد غاياته من الأنبياء سادات الأبدال وأكابر الأصفياء الأولياء من الصديقين، فإنهم قد غابوا عن الأكوان بالكلية ما يقطعهم أرض ولا سماء ولا جسد ولا روح ولا حس ولا معنى ولا إنس ولا جن ولا ملائكة

هم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه فين يصير مصيرهم. قال فهي في حق استدراج وتمتع وحجة وحجاب فيغفل عن شكر مولدها فيذاق أليم عقاب كفرانها ونسيان المتفضل بها إلا أن يتدارك بالتوبة. ومن كان حاله الفرح بالنعمة دون الله فليخفى ما هو عليه من دناءة الهمة وقبح الحال ورذالة الفعال فهو يسعى في غير منال ويطلب ما عاقبته عليه وبال. يطلب شيء عاقبته وبال عليه وبلية نازلة به. قال فحاله أقبح من الأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. قسم ثاني نال نصيب من الشرف وحصل على حظ من القرب ونصيب من الشكر لكنه دون مرتبة القسم الثالث. قسم ثاني العاملون على نيل الجزاء والقائمون على التقليد والاقتفاء على مناهج السلوك الذين لم يخرجوا بعد عن رؤية نفوسهم أن منها ولها فعنده لي وبي ومني وهذا من أهل بي لي. الشيخ أبو مخرم قال ما أنا من أهل بي لي ما أنا من أهل بي أي بي يكون كذا بي كان كذا لي كذا لا لي ولا بي أنا عبد من عباده كون روحي وكون جسدي نطفة وعلقه مضاه وخرجني إلى الأرض والأرض أرضه وسماء سماء ولا أقدر إلا على ما قسم لي ولا ينصرف عني إلا ما صرف عني ما أنا من أهل بيلي. قال لا ولا سبيلي في الحط والرحيل إلا النشي بلا شيء الله بشيء بلا شيء. قال هو يعطينا ما يشاء ما أنا أبي أنا لا بي شيء ولا لي شيء عبد والعبد وما ملك لسيده. الله أكبر. قال عاد ما خرجوا أن منها ولها فهم مطالبون بإخلاص ما عملوا وتحقيق ما علموا والشرف الذي عندهم من حيث أنهم ذكروا المنعم بورود نعمته فهذا الشرف اللي عندهم فهم على مقام من الشكر غير أنهم لم ينالوا كل العناية اللي شكر له مراتب ثلاث حسب حالات أرباب المقام فمنهم الكامل والأكمل. والفرح هو الابتهاج بالمفروح به والسرور هو الشكر نفسه إلا أن الشكر يعم الباطن والظاهر والقول والعمل والفعل والخلق كله يكون شكر. فأول مراتب الشكر وأقربها العباد لا تعصيب نعم العين نعمة منه لا تعصيبها هو أعطاك إياها نعم بعدك تقوم تعصيبها لا لا لا أنت ولا أمك ولا أبوك ولا حكومتك كونوا خلية واحدة من خلايا عينك حد منهم أعطاك لا والله عندك ألوف ملايين خلايا ولا واحدة خلية لا أنت خلقتها ولا أهلك ولا أهل بلادك ولا أهل الثقافات ولا أهل ما حد منهم جاب من الله أعطاك إياه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولا لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون كل ما أعطاك من نعمة ما تعصيبها ومن يعطيك إياها وتقوم تخالفه تعصيبها فهذا أول درجات الشكر لا إله إلا الله لا تعصيه بنعمته. أوسطها أن تصرف ما أنعم به عليك فيما ندبك له تصرفها في نصرته ونصرة رسوله نصرة الحق والدلالة على الخير ونفع العباد ابتغى وجهه الله أكبر هذا درجة شكر أعلى. وأكمل من هذا أن تغيب عن النعمة بالمنعم فتكون به له لا بشيء ولا لشيء دونه لا إله إلا الله. قال سيدنا الإمام النووي في ورده بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر. قال فهذا هو الشكور المعروف بين هذه الأصناف بلا تعريف. الناس في واردات الفضل والمنن ثلاثة ولهذا القول كن بطني فيفرحون بها من حيث هي نعم موافقة كل إسكاف وكل دني
ومن يكن في مقام العلم يشهده من حيث هو منه يفرح به ولا يكني، لكن يكن فرح الأحباب مطلبهم ألا يروا غيره في السر والعلني لا إله إلا الله، وهم الذين تحققوا بأعلى معاني لا إله إلا الله. ها؟ كلهم اللي يشهدون بها على خير، لكنها معانيها ليست واحدة. ويرتقي من معنى لا معبود إلا الله إلى لا مقصود إلا الله إلى لا موجود الله إلى لا مشهود. هذه الدرجة العالية. يا رب أكرمنا، جمعتنا ووفقتنا ويسرت الأمر لنا، فأتمم نعمتك علينا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا تجعل شيء من من من سوء كسبه المتكلم أو السامعين حاجبا بيننا وبين عطاياك وهباتك وهداياك. خصنا من هذه النعم والمزايا بشريفها وكبيرها وعظيمها وجليلها يا منعم يا متفضل، وكن همنا أنت وقصدنا أنت ومرادنا أنت ومشهودنا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين.

0: رفعنا مراتب قربه، ثبتنا في حجبه، وأهلي بمحبته وخلاصه، الموفين بعهده، والمستقيمين على منهاجه، والظافرين بوده، والراقين بمعراج حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مراتب القرب، والشاربين من أحلى شرب، والصادقين يصلح الله لهم كل قالب وقلب، من يتولانا في جميع الأحوال والشؤون، يثبتنا في من يهدون بالحق وبه يعدلون، ولي درجات المنتقي الله رحمة علي بن حسين الحامد بن الشيخ بكر بن سالم، يجمعنا به في على درجات دار الجنة، ويخلفه على أهل جردان وأهل شوب وأهل الأمة وأهل يمن والأمة بخير خلف، ويجمعنا به في أعلى الغرف، وراضنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بارك في أولاده وأحفاده وأصباط المنتمين، ليسير بهم مسار الصالحين من عباده، وأن يصلح البلاد والعباد والأمة، ويكشف الغمة، ويحول الأحوال إلى أحسنها، يعجل بالفرج، يرفع الضيق والحرج، يقوم كل معوج، يختم لكل منا بأكمل حسن الخاتمة، وهو راض عنه في عافية، ويصلح شؤون الظاهرة والخافية، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا في جميع الشؤون، ونذمنا في من يهدون بالحق وبه يعدلون، في خير لطف عافية نبي الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.

مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.

والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة.

تطش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون.

من سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لم

0: الكاذبون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا بالأسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال طيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبيعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا في يسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم العسب عسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الأسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين كاف ها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وهجنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ

تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ساتر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك وأقمني بشهودك وعرفني طريق غيرك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا عجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل واللافات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية.

من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطأ إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليصد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. اللهم آتني فظلمت وأتي عبادك الصالحين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات والارض. الله اكبر. سبحان ربي الله اكبر.
1: اغفرني وارحمني وارزقني واهدني.
0: الله اكبر. سبحان الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اغفرني وارحمني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيب بارك في الله اكبر. سبحان ربي الاعلى بحمده. الله اكبر. اغفر لنا وارحمنا. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى بحمده. الله اكبر.
1: مقدمة المخبر كون عذابا قبرا صيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك أن أنت استغفرك وأجب من استغفرك. لا أمام سلامك السلام تبارك تعالى الجلال والإكرام. لا إله إلا الله كله الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
1: اللهم اجعل خير عمرنا واخر خير عملنا خواتيم خير ايامنا من القاك. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
2: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

حديث الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين.

التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أي فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له رواه أحمد واللفظ له وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات زاد في رواية دون ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن

إِهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضياء

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

أول مرأة، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رب

آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا وحلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

قبول. سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

se tá vendo lá aquilo ao vivo. Allahu Akbar. Já tá.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. وملأنا شئت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. تبارك وتعالى فهل لا يعلم الله ولا ما يعلم الله ولا رأى الله تعالى ينفعه.

0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وسمع لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله
1: اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال فرع: في الإشهاد على البيع ونحوه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن البيع بغير إشهاد ثم يقرأ: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال أنس رضي الله عنه: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من أعرابي بعيرا بغير إشهاد، فجحده الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة:
2: هلم
1: شهيدا. فقال خزيمة: يا رسول الله، أنا أشهد أنك بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، ثم إن الأعرابي اعترف بالبيع. قال أنس رضي الله عنه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قصة الجمل يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى مات، والله أعلم. فصل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن أبرت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، كما سيأتي إيضاحه في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اشتراط منفعة البيع وما في معناها في البيع، ويقول: من باع بعيرا واستثنى حملانه إلى أهله أو إلى بلده فله ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين من ذلك، ويقول: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه بصحة البيع. وقال لعائشة رضي الله عنها: لما أرادت أن تشتري بريرة للعتق: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وكان أهلها أرادوا اشتراط الولاء لهم، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم اشتراطهم، وقال لعائشة: الولاء لك وإن اشترطوا
2: لك
1: وإن اشترطوا 100 شرط فلا يمنعك ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم
2: فلا يمنعك ذلك.
1: فكان صلى الله عليه وسلم يرى في مثل ذلك صحة العقد وإلغاء الشرط الفاسد. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا فباعه جابر على أن له ظهره إلى المدينة، لأنه لم يكن له بعير غيره، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وأركبه جابرا إلى المدينة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبتاع إلى الميسرة ولا يسمي أجلا، فابتاع من شخص مرة إلى الميسرة فأتاه بنقد أفضل من نقده، فقال الرجل: هذا أفضل من نقدي. فقال ابن عمر: هو نيلي من قبلي، أتقبله؟ قال: نعم، والله أعلم.
2: اللهم صل
3: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يتكلم الشيخ عليه رحمة الله على ما يتعلق بالبيوع، فذكر في هذا الفرع الإشهاد على البيع لمن باع أو اشترى، وذلك ما بين من استحبه وجعله سنة وبين من جعله جائزا والأمر للإرشاد وبين من أوجبه. الإشهاد للبيع، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن البيع بغير إشهاد، ثم يقرأ وأشهدوا إذا تبايعتم. فالإشهاد إذن عند البيع أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد، فينبغي الإشهاد عند عامة الفقهاء. فقال بندبه الحنفية والمالكية والحنابلة، وكذلك هو قول عند الشافعية أن ذلك مندوب ومسنون ومستحب، وصرف الأمر عن الوجوب عدد من الأدلة بعد ذلك. واستمرار التبايع في الأسواق وغيرها من دون إشهاد في عهد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من غير نكير، فدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو على سبيل الندب والاستحباب. فقد جاء أن صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا كما جاء في الصحيحين، ولم يكن هناك إشهاد. واشترى أيضا من رجل بعض الملابس ولم يكن هناك إشهاد، وكذلك اشترى من عربي فرسا كما جاء في رواية الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ولم يكن هناك إشهاد. وكان كذلك الصحابة يتبايعون في عصر في الأسواق من دون إشهاد على البيع، فدل على أن الأمر للاستحباب، إلا أن الأشياء القليلة الخطر ده حوائج البقال وأطار شبههما، ما يتأكد فيها ولا يستحب الإشهاد على ذلك. وفي قول عند الشافعي وغيرهم أن ذلك الإشهاد جائز وأن الأمر للإرشاد، وإنما يثاب من قصد الامتثال إذا أشهد قاصدا امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وقال جماعة مثل ابن عباس وعطاء وجابر ابن زيد وغيرهم أن الإشهاد واجب. وبي يقول النخعي لأنه العقد معاوضة فهو كالنكاح، يجب عليه الإشهاد، يجب الإشهاد فيه، فهذا حكم الإشهاد للبيع والشراء. قال أنس رضي الله تعالى عنه اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من عربي بعيرا غير سلمه الثمن، بعدين جحده الأعرابي، قال يا رسول الله هذا البعير لي وحقي، قال بل قد ابتعدته، يعني اشتريته منك. يقول العرابي هلما شهيدا، من يشهد انك اشتريته مني؟ سيدنا خزيمة كان حاضر لما سمع يقول كذا، قال انا اشهد انك بايعته رسول الله، ما كان حاضر وقت البيع ولكنه يقينه بصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته أنه لا يقول إلا الحق. قال له صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ كيف تشهد أنت؟ ما حضرت معي وقت البيع. قال بتصديقك أنا أعلم أنك رسول الله، ما تقول إلا الحق ولا تقول. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه. يكفي شهادة خزيمة لقوة إيمانه ويقينه أنه لا يمكن أن يكذب، فجعل شهادته بشهادة رجلين. لأن الأعرابي قال سأل أن بعت عليك يا قد بعته عليك وقد استلمت الثمن، ورجع أقرب بعد ذلك ولما رأى هذا الإيمان اليقين من هذا الصحابي فاعترف وأقر لسيدنا صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلم يزر صلى الله عليه وسلم يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى مات. ثم إن هم أيضا عند جمعهم للقرآن الكريم فمع تواتر جميع آيات القرآن ورواية عدد الصحابة الهام عنه صلى الله عليه وسلم، فبقي جماعة من الصحابة يروون عن جماعة من الصحابة، ولكن لما كتبوا المصحف صار مع تواتر الآيات لا يكتب سيدنا زيد بن ثابت لما كلفوا لا يكتب لا حتى يسمعها من اثنين سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، غير الذين يروونها عن غيرهم من الصحابة الذين توفوا واستحر القتل بالقراء اللي سمعوها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت، ولكن مع ذلك احتاط عند الكتابة فلا يكتب إلا يستدعي اثنين من الذين سمعهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به يكتبه. وجاء عند آخر آية سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما عاد حصل حد من اللي سمعها من فم النبي مباشرة إلا خزيمة. جاء خزيمة قال أنت خزيمة أنت بشهادة رجلين يكفي واحد، فكتبه قال من شهد له خزيمة فحسبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه رضوان الله تعالى حكم الثمار عند بيع الشجر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن أبرت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، ومن ابتاع عبدا فماله يعني تحت يديه للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قالوا سيأتي إيضاح في باب بيع الأصول الثمار إن شاء الله. إذن فالحكم لمن باع شجرا وعليه ثمر فما حكمه؟ هي للبايع الثمر الذي على الشجر للبايع أو للمشتري؟ ها الحنفية من مثلهم الأوزاعي مال إلى أنها مطلقا للبايع إلا أن يشترط المشتري، فإذا لم يشترط المشتري فهي للبايع للنما حد فلم يتبع أصله عندهم في البيع، كما لا يتبع الزرع في الأرض ويؤمر البايع بقطع الثمر عندهم انه للبايع وعليه ان يقطع الثمر. وابن ابي ليلى قال هي للمشتري مطلقا الا لانها متصله اتصال خلقه بالذي اشتراه فهي له، لكن الجمهور منهم الشافعيه والمالكيه والحنابله قالوا ان كانت قد ابرت فهي للبايع وان لم تؤبر بعد فهي للمشتري. كيف أبرت؟ لأن أيضا الملكي يقولون إذا كان الثمر غير مؤبر فلا يجوز للبايع أن يشترط الثمر غير المؤبر، أن اشتراط له كأنه بيع لشيء لم يبدو صلاحه بعد. لكن قال الحنابلة والشافعية أن الشرط يؤثر، فإن كانت أبرت فهي للبايع اتفاق الثلاثة، وإن لم تعبر إلا أن يشترط المشتري، وإن لم تعبر بعد فهي للمشتري إلا أن يشترط البايع عند غير المالكية، المالكية عنده ما له حق يشترط إذا لم تعبر بعد. نعم، هذا الحكم. قال الشافعية والحنابلة أن جواز اشتراط البايع الثمر وإن كان غير مؤبر، لأنه استثني بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم، فصح كما لو باع بستانا واستثنى نخلة بعينها أن ذلك يصح. والنهي عن الثنية إلا إن أن تعلم، وهذا معلومة، هذه معلومة. طيب لكن إيش معنى أبرد؟ وما الحكم إذا أبر بعض الشجر وبعضه لم يؤبر وباع الشجر كله؟ فإذا لم يؤبر بعضها قال الشافعية كلها للبايع، لأن بعضها قد أبرت، كما لو أبرت كلها. أنا إذا لم تجعل الكل للبايع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، فيكون ما لم يؤبر تبع لما أبر. قال الحنابلة لا، بل ما أبر فللبايع وما لم يؤبر فثمره للمشتري، ثمره للمشتري سواء. وقال المالكية إذا كان المؤبر النصف وما قارب أو أكثر نصفه للبايع، كما تقدم معهم. وإن كان المؤبر أقل من النص فالثمرة كلها للمشتري، هكذا يقول المالكية. إن كان المؤبر نصف ففوق خلاص، فكما تقدم عندهم أنه للبايع ولا يحق البائع أن يشترط تملك ما لم يؤبر، لكن هذا إذا قد أبر الأكثر فالباقي تبع، وإن كان أقل من النصف فالثمرة كلها للمشتري وليس للبايع منها شيء. أو رجعوا في هذا إذا كانت أقل من النصف إلى قول الحنابلة بأنه ما أبر فلمن؟ فللبايع، وما لم يؤبر فهو للمشتري. طيب لكن ما معنى أبرت؟ يقول المالكية تعبير بروز جميع الثمرة أن موضعها وتمييزها عن أصلها في غير النخل، أما في النخل معنى تعليق طلع الذكر على الأنثى، وهذا الذي يقوله الشافعي أن التعبير في النخل وضع ذكر اسم طلع الذكر على الأنثى حتى على طلع النخل الأنثى حتى يثمر، فهذا هو التعبير. فإن كان بعد ذلك إذا كان غير النخل ففي تفصيل، إن كان الثمر له ما له زهر مثل تين وعنب فالاعتبار بالبروز، إذا برز الثمر وظهر فهو للبايع، وإن لم يبرز فهو المشتري، فهذا معنى التعبير. وإن كان الثمر له زهر فإنه في حالة يقع للبايع وهو أن يسقط زهره وتكون الثمرة بارزة، فحينئذ للبايع. أما إذا سقط الزهر ولم تنعقد الثمرة أو انعقدت ولم يسقط الزهر بعد فهي للمشتري. أن في حالة سقوط الزهر هذا النور الزهر وعدم انعقادها كالمعدومة، وفي حالة انعقادها وعدم سقوط النور كالطلع قبل تشققه، لأن استتارها بالزهر بمنزلة استتار ثمرة النخل بأكمامه. قال الحنابلة المقصود من التعبير ظهور الثمر، في غير النخل. النخل المراد بالتعبير عندهم تشقق طلعه، إذا تشقق طلعه فهذا هو التعبير، وإن لم يوضع فيه من طلع الذكر فيه شيء، فإذا قد تشقق طلعه فالتشقق عندهم هو التعبير. هذا ما يتعلق بالثمر إذا بيع الشجر، أيكون للبايع أم للمشتري؟ على هذا التفصيل. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اشتراط منفعة المبيع وما في معناه في البيع، يقول من باع بينه استثنى حملانه إلى أهله أو إلى بلده فله ذلك. والحديث أصله ما جاء في الصحيحين من اشتراء صلى الله عليه وسلم لبعير جابر، وكان المقصود أن يساعده صلى الله عليه وسلم وأن يرفده في الحال الذي هو فيه. فلما وصلوا المدينة أمر سيدنا بلال أن يزن له الثمن وأن يرد إليه الجمل، فوزن له الثمن وعطيه ورد عليه جمله بعيره. فإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرفده في حالته التي هو فيها، وأحب أن يكون ذلك لا على سبيل الصدقة المجردة، ولكن بايعه على الجمل حتى يوصله إليه بطريقة يكون فيها حفظ حشمته وحرمته، ويكون في باطنها انفاقه صلى الله عليه وسلم وتصدقه عليه. فبذلك اختلف العلماء، إذا باع واحد شيء وبعدين اشترط عنده يبقى عنده مدة إلا يستعمله شيء من الاستعمالات، يقول لا، الإمام أحمد يجوز بيع دابة بشرط البايع نفسه ركوبها إلى موضع معلوم. هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال مالك يجوز إذا كانت المسافة قريبة، إن كانت المسافة قريبة يجوز يشترط ركوبها إلى أن يصل إلى مسافة معلومة قريبة، إن كان بعيدة فلا. وأكثر الشافعية والحنفية يقولون ما يصح، وإنما هذا تبرع من صلى الله عليه وسلم له، تبرع به لما هو موجود، مع أن الأحاديث صحت. يقول بعنيه بيقول، قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، في أخرى أفقرني يا رسول الله ظهره إلى المدينة، وفي رواية قال لك ظهره إلى المدينة. ولهذا قال الإمام البخاري الاشتراط أكثر وأصح عندي. فلذا يقول لا الحنابلة يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مثل إيش؟ أن يبيع دار ويشترط سكنها شهر أسبوع وكذا، يقول أنا ببيع عليك لكن عدنا بقعد فيها شهر. فعند الحنابلة يجوز، أو جمل ويشترط أيضا ظهره إلى مكان معلوم، أو يبيع عليه مملوك ويقول له بشرط بخدمته عندي شهر وشهرين وسنة، خلوا خدم بعدين هو لك. فهذا عند الحنابلة يجوز. ويقول الحنفية والشافعية ما يصح الشرط، لأنه صار بيع وشرط، وجاء النهي عن بيع وشرط لأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه لو ما شرط ألا يسلمه، ولأن شرط تأخير تسليم المبيع لأن يستوفي البائع منفعته فيه بعض الضرر والغرر بعد ذلك، ممكن يطرأ عليه طارئ، ولأن مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه، وهذا شرط ينافيه. ايوه وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين من ذلك، ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. يأتي إن شاء الله شرحه معنا لما يأتي. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين. رزقنا الله الاستقامة واتباع النبي الكرامة والاقتداء به ظاهرا وباطنا، والدفع به عنا وعن أمته البلايا والآفات والرزايا والعهات في الظواهر والخفيات، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين والصالحات في عافية سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المطلوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت

كهف وغوث ومعين يا الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضميا. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من أمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
2: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بكل من يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعين في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن يفعنا وإياكم بما سيسمعنا من توجيهات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب. ونذكركم بأن بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77 11 8 0 5 7 7. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور وجعل الله الحق على لسانكم. وندخل مباشرة في أسئلة الإخوة المستمعين. والسائل عندنا يقول: هل كل ما سمعنا من توجيهات ومن فوائد من في مجالس العلم أو مثل هذه البرامج التي تبث عبر الإذاعة، هل يجب علينا إبلاغها وتعليمها للناس، أم أنها ما هو الضابط في ما نبلغه مما نسمعه؟
6: تمام، حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المطلوب من المسلم أن يبلغ كل ما تعلم، ما أمكنه من تعليم واجب أو مندوب أو حتى يعني لا يحتاج الناس إليه لأنه يدخل تحت رتبة المندوب على الأقل، ينبغي له أن يبلغه على سبيل الندب، لكن يكون واجبا حينما يطلب منه. إذا سئل عن شيء فيكون واجب عليه أن يجيب إذا كان عنده الجواب الصواب، فحينئذ تكون الإجابة واجبة عليه من باب التبليغ. وإذا لم يسأل عن شيء فينبغي له أن يبتدئه ويبث ما تعلم من في مجالس العلم أو شيء سمعه من مجالس الخير، ينبغي له أن يعلمه، وذلك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وأيضا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أن هذا التبليغ هو وظيفة الأنبياء الأولى، الوظيفة الأولى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ وحي الله تبارك وتعالى وما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ للناس. فإذا كان الإنسان يفعل هكذا فهو صار نائبا عن الأنبياء وصار في مقام كبير، وقد كنا نسمع عن مشايخ أنه لا أثر لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله، فهذا يدخل في الدعوة إلى الله، ولكن يبلغ الذي علم وتيقن أنه صواب. لكن لو كان أمر يشك في صحته، هل هو صحيح ما قاله هذا المتكلم أو صحيح فهمه، لا يبلغ كل شيء حتى يؤدي بعد ذلك إلى خربطة في المسائل، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمع من كلام يبلغه الناس، لا الذي تتحقق منه وترى أن الناس يحتاجون إليه فهذا الذي يبلغه. وكذلك أيضا لا يكثر من هذا الشيء حتى يصير إلى درجات الثرثرة، يكون للعلم أيضا له هو وقار ويحتاج إلى أنك تصونه، ما تبذله هكذا بذل أشبه هو بالثرثرة، ويصير بعد ذلك النفع فيه قليل، يكون ذلك بحكمة والله أعلم.
5: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل في أمور متعلقة بالعمرة، يقول أنه شخص وصل الميقات اغتسل ونوى العمرة قال واعتمر، ولما وصل إلى مكة قبل الطواف ذكر أن هناك خيط معصوب على جسمه، قال هو نزل الخيط وكمل العمرة، هل تصح عمرته أم لا؟
6: أولا من ناحية صحة العمرة، العمرة تصح حتى لو لم أزال الخيط، هذا إزالة المحيط هو واجب وليس أنه مؤثر على صحة العمرة. العمرة صحيحة من فضل الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هناك عصب شيء محيط بعضو كامل من أعضاء جسمه أو بجسمه كامل. من ناحية الوجوب يجب عليه إزالة كل ما يحيط بعضو، لو كان خيط مثلا في رجل في مكان ما هذا ما يضر وجوده، ولا خيط على يد هذا ما يضر وجوده لأنه لم يحط بعضو كامل فلا يجب إزالته. وأما الواجب إزالته إذا كان يحيط بعضو كامل يجب إزالته بعد الإحرام، فإذا تركه عمدا نكون عليه الفدية، لكن لو كان عن سهوا أو كان لم يدري به أو عن جاهل أنه عليه إزالته فهذا ليس عليه فدية، لأنه هذا ليس من قبيل الإتلاف بخلاف إزالة الظفر، لو أزال الظفر تكون عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا حكمه والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذا وقبل ما ناخذ الاسئله معنا اتصال من سيد عمر مسعيد، تفضل سيد عمر.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: صباح الخير.
5: صباح النور على
7: المرحب. حياك الله يا دكتور سالم، حياك الله استاذ سالم، اهلا وسهلا بكم. عندي سؤالين يا اخي، بغيت التعريف والتنبيه حتى يكون الانسان عنده علم وفهم. عندنا سيود السحو وسيود التلاوه وسيود الشكر، كيفيه هذه السيود وهل لها اركان وهل لها خصوصيات، ومتى نقوم بأداء هذه السيول السهو أو التلاوة أو الشكر؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، تعالى الله في أعماركم وشكرا. على أساس أنه نحن نسمع صلاة الحاية وصلاة الاستخارة، يعني هذا الصلاة مسنونة، هذا متى تصلي وكيفية الصلاة كيف نصليها، يعني حتى نكون عندنا علم هذا. وشكوا بذاكم الله خير.
5: نعم أنتم كذلك. نعم شيخ سالم، ناخذ الاسئله سالم عمر بسيله. وسؤاله الاول يسال عن كيفيه سجود السهو والتلاوه وشروطها واركانها.
6: وشكر ولا قلت شكر. نعم تمام. سجود السهو هذا يكون سجدتان قبيل السلام داخل الصلاه، وذلك لاسباب تطلب منها، ليست هكذا سبب، يعني ليس لكل سنه يسجد السهو. مثلا دعاء الافتتاح هذا سنه، بل قيل بوجوبه دعاء الافتتاح، حتى قالوا أنه أفضل من التعوذ، لكن لو تركه لا يسجد للسهو. لكن الذي يسجد له من الذي ليس من الأركان التي هو القنوت، اللهم اهدينا فيمن هديت، وكذلك أيضا التشهد الأول إذا تركه يسن له سجود السهو. إذن هذا يكون لترك أمر مطلوب شرعا أو لفعل أمر منهي عنه، بحيث أنه لو كان لو فعله عمدا أبطل صلاته، ولو فعله سهوا لم يبطله. فإذا هي سبعة أمور تقتضي سجود السهو. سجود السهو كما قلنا أنها سجدتان قبيل السلام، بعد أن ينتهي من التشهد يسجد هاتين السجدتين، ثم بعد ذلك يسلم. وتفصيلها وهذا تجدها في الكتب المختصرات، تجدها وذكرت مرات عديدة، هذا الكتاب نافع للإنسان الذي هو مبتدئ لأن عبارته سهلة، وهو الفقه المنهجي فيه مثل هذه الأمور. وباقي عندنا سجدة التلاوة. سجدة التلاوة تكون سنة عند استماع قراءة مطلوبة شرعا، إذا كانت هذه القراءة ليس من رجل جنوب، فإذا كان رجل جنوب يقرأ لا يسن السجود التلاوة لاستماع قراءته، لأن القراءة منه غير مطلوبة، فتكون سجود التلاوة لا. وكذلك أيضا حينما يكون القرآن مسجل كما نص على ذلك بعض المشايخ أنه لا يسجد للتلاوة، لا يكون يسجد للتلاوة إلا حينما تكون القراءة غير محرمة لذاتها ولا مكروهة لذاتها، وقد صدرت من مميز، يعني لم تصدر من حيوان مثلا، لو كان هناك ببغة تتلو القرآن فأتت بسجد التلاوة لا يكون، أو طفل غير مميز قال بذلك لا يسن لها، وتكون هذه سنة ينبغي أن لا تهمل. حتى بالنسبة للخطيب لو هو يقرأ آية على المنبر يسن له أن يسجد على المنبر إن أمكنه، ولا يخرج من المنبر يسجد للتلاوة ثم يعود، حتى أن هذه من الأمور مهمة وتطول وتفوت بطول الفصل. هذه سيدة التلاوة. وننبه على أمر أنه عندنا نحن الشافعية أنه سيدة التلاوة وكذلك أيضا سيدة الشكر التي هي مطلوبة عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة، جاء لك أمر غير متوقع يعني حاجة نادرة وقعت لك، فهذا أمر محمد أنك تسجد شكر الله تبارك وتعالى. أو كذلك اندفعت عنك نقمة، اندفع مرض، طلع تشخيص خطأ، كانوا مشخصين مرض لا قدر الله خطير، ثم بعد ذلك طلع تشخيص خطأ، تسجد شكر لله تبارك وتعالى. اندفع عنك شخص ظالم كان يظلمك، مات، حبس أو نحو ذلك، فتسجد شكر لله تبارك وتعالى لاندفاع هذه النقمة. هنا الآن في سيدة التلاوة وفي سيدة الشكر ننبه على الأمر أنه المشاهد في بعض الأخوة عندنا حتى هنا في تريم، يعني المشاهد نكون في تريم، إذا ارتفع من سيدة التلاوة لا يسلم، وهذا ليس صحيح على مذهبنا نحن الشافعية، وإنما يكون صحيحا على بعض المذاهب الأخرى. لكن لو سلم بعدما سجد سيدة التلاوة أو سجد سيدة الشكر، لو سلم حتى سلام واحد بيكون هذا صحيح على كل المذاهب، وتكون هذه صحيحة صلاته بلا خلاف. بينما لو ارتفع ولم يسلم هذه السيدة التلاوة شكر غير صحيحة على مذهبنا. والإنسان الأفضل له أن يحرص، يعني الأسلم ولا أن يحرص على ما فيه اتفاق، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، لأن هذه شبه صلاة. فإذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتاحها التكبير وختمها التسليم أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من تكبيرة الإحرام في أولها إذا أراد سيدة التلاوة أو سيدة الشكر، أصلي سيدة الشكر لله تعالى الله أكبر، أصلي سيدة التلاوة لله تعالى
5: من
6: الله
5: قيام أو من قعود،
6: من قيام أو من قعود، ويسجد سيدة واحدة فقط، ثم بعد ذلك إذا ارتفع يسلم، لابد من التسليم على مذهبنا. أيضا كما في تكبير في تسليم، دخلت الصلاة ما الذي يخرجك منها؟ يخرجك منها التسليم. فإذا سلمت ولو سلام واحد تكون صلاتك سيدة التلاوة التي فعلتها وسيدة الشكر صحيحة بلا خلاف. بينما لو لم تسلم عندنا هذه السيدة غير صحيحة، يعني عندنا عن المذهب الشافعي. وكما قلنا الأحسن تخلي صلاتك صحيحة ما أمكنك باتفاق، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شيخ سالم. قبل ما نأخذ السؤال الثاني نأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل خير أبو عبيد.
8: ألو.
5: مرحبا تفضلوا.
8: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: معنا سؤال.
5: تفضل.
8: سؤال هو يعني جال المعازيم هذيلا يعني العربية هذه الحين يدخلون المسايد ويمشوها في الشوارع يعني في أماكن كذا غير طاهرة، ويدخلون يعني في المسجد حق المسجد يعني، وبعدين الناس
5: الأخرية يصلون
8: في المكان هذا، يعني هل هذا
5: صح صلاة ولا كذا؟ واضح. معكم سؤال آخر. تسمعون كذا؟ تسمعون جابة إن شاء الله. نعم شخص سالم كذلك هو يسأل عن هل هناك ذكر محدد يقرأ أو معين يقرأ في سجدة الشكر أو سجدة التلاوة؟
6: هو لو جاء بها في سجدة الشكر أو التلاوة
5: السهو.
6: السهو. نعم. السهو هو المعتمد المقرر عندنا أنه يقول نفسها سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقيل أنه يأتي بشيء مناسب للسهو وهو سبحان من لا يسهو ولا ينام، أو سبحان من لا ينام ولا يسهو على حسب ما جاءت، سبحان من لا يسهو ولا ينام يقولها. ولكن المعتمد أنه يقول نفسه هذا سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة. وبالنسبة لسيدة الشكر والتلاوة يقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. إلى هناك يا في عاد في باقي زيادة ذكر على هذا لمن أراد التطويل، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شخص سالم. وكذلك عنده سؤال ثاني، وقبل ما نأخذ السؤال الثاني نأخذ اتصال من أبو محمد من تريم. تفضل أخي أبو محمد.
9: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الحين لما تذهب بعض العيادات مثلا الدكتور الحين كيف يعني لما يجي وقت الصلاة يخرج يصلي مثلا المغرب العشاء، ما الأفضل للدكتور في الوقت يقعد يعالج المرضى أو أنه يخرج يصلي في المسجد؟
10: واضح صح. معكم سؤال آخر؟
9: جزاكم الله خير.
10: إن شاء الله. نعم سؤاله الثاني سيد عمر بسعيدة كان يسأل عن صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة ويريد تعريف عن الصلاتين.
6: صلاة الحاجة إذا كان الإنسان حاجة عند ربه سبحانه وتعالى سواء كانت دنيوية أو أخروية يسن له أن يصلي ركعتين ويقول فيها أصلي ركعتين سنة صلاة الحاجة الله تعالى الله أكبر ركعتين مثل أي صلاة إن شاء يقرأ في الأولى الكافرون والإخلاص كما هي الأصل في مثل هذه الصلوات. ثم بعد ما ينتهي من صلاته مباشرة يبدأ في الحاجة التي هو يسعى فيها. فمثلا هو صلى ركعتين الحاجة لأجل وظيفة بمجرد ما ينتهي من هذا يقوم إذا كانت حاجة دنيوية يقوم يسعى في هذه الحاجة وإلا إذا مضت مدة ومسعى تعتبر هذه النافلة مطلقة وليست صلاة حاجة هذه إذا كانت تقتضي سعي. أما إذا كانت لا تقتضي سعي مثلا ويسأل الله تبارك وتعالى الشفاء عنده مرض لنفسه أو لغيره يصلي ركعتين سنة قضاء الحاجة ثم بعد ذلك بعدما ينتهي منها مباشرة يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء معناه أنه لا يتأخر فيها. وإذا كانت حاجة أخرى أخروية يسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما ينتهي منها أن يحقق له ذلك الحاجة الأخروية. وقد جاء في صلاة الحاجة صلاة الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. هنا هو كان أعمى يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيه بإذن الله تبارك وتعالى فقال له تصبر. قال يا رسول الله قد شق علي. فقال ائت الميضة فتوضأ وصلي ركعتين ثم علمه أن يقول بعد الصلاة اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يا نبي الرحمة يا محمد يا أبا القاسم أني أتوجه إليك في حاجة هذا ليقضيها اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. نحو هذا المعنى جاء عن في حديث الأعمى قد فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعد وفاته لما أشار بهذا أحد لأجل ملاقاة سيدنا عثمان. فعلى كل حال هذه صلاة الحاجة أمر مطلوب سواء كانت الحاجة دنيوية أو الحاجة الأخروية لأنها تسأل من الله سبحانه وتعالى. العيب هو سؤالك للناس تروح لواحد تريد منه شيء من أمور الدنيا لكن لما تتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى إن كانت دنيا وإن كانت آخرة هي هو الله سبحانه وتعالى ربها وهو قاضيها.
10: وكيف تكون النية؟
6: أصلي ركعتين سنة صلاة الحاجة هذه بالنسبة صلاة الحاجة ومثل بقية الصلوات فيها ركوع اعتدال مثل نعم. بقية
10: وهل لها وقت مخصص وهل تحرم في الأوقات المحرمة؟
6: ليس لها وقت معين أي وقت من ليل أو نهار وهي سببها لعله الله أعلم يمكن تكون متأخر يسأل الله تعالى حاجته نعم. بعد الله أعلم لعل سببها متأخر
10: تحرم في الأوقات المكروهة
6: لعل الله أعلم يمكن ما أدري. تمام
10: نعم الصلاة أخذنا الحاجة الآن استخارة. نعم سأل عن صلاة الحاجة وكذلك صلاة الاستخارة.
6: صلاة الاستخارة نعم. كذلك إذا حصل الإنسان تردد بين أمرين هل يصلي يعني يفعل هذا أو ذا فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير يعني نعم. كانت العرب يفعلون في الجاهلية قبل الإسلام يرسلون طائر فإن ذهب يمين أخذوا بهذا الأمر وإن ذهب يسار تركوا ذلك الأمر وهذا مخالف للسنة. وكذلك أيضا بعضهم يأخذ بالمسبحة سبحان الله وبحمده يعني مثلا سبحان الله على شيء والحمد لله على شيء آخر هذا أيضا قالوا أنها خلاف السنة ذكر ذلك في عمدة المفتي والمستفتي. وإنما الطريقة السليمة التي أصل السنة وكمالها
10: نعم نقف عند الطريقة السليمة في الاستخارة ونأخذ اتصال من أبو علي. تفضل أخي أبو علي.
11: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: في بعضهم يشتغلون عن محلات صرافة ولا محلات تجارية كبيرة وصاحب المحل يقول لهم إذا وجدت شيء فلوس ممزق حقها الرقم التسلسلي تخشوها في الربطة أبو 100,000 ولا تكلموا الزبون يعني رجع الزبون استلموها ما رجعها ولا تكلمها خلاص. هذا صحيح ولا باطل؟
10: واضح سؤال. حكم سؤال آخر. نعم وقفت عن الطريقة الصحيحة في الاستخارة.
6: تمام والطريقة السليمة والصحيحة في الاستخارة هو صلاة ركعتين وهذه سببها تكون متأخر لأن يستخير الله سبحانه وتعالى ويمضي في خير الأمرين بعدها فتحرم في الأوقات الخمسة صلاة الاستخارة. هذه صلاة الاستخارة كما قلنا سنة ويقرأ فيها الكافرون والإخلاص ويمكن يقرأ في الأولى أيضا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة هذه الآية يقرأها ويقرأ الإخلاص في الثانية. ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى خير هذين الأمرين الذي يقدم عليهما، إن كان زواج، إن كان أمور دنيا، ولا إن كان أمر ديني، هل يفعل هذا الأمر أفضل عند الله وإلا هذا أكمل عند الله؟ فيستخير الله سبحانه وتعالى كل ما حصل. وقالوا هذه الاستخارة كنز أعطيها الإنسان في الدنيا، لأنه يشاور رب العالمين. يعني حاجة طرأت بتشاور شخص خبير ومعرفة، قد يخطئ وقد يصيب، والغالب الصواب لكنه قد يخطئ، لكن رب العالمين تقول ما الأسلم في هذا الأمر، أنا أريد أن أقدم. فلا يندم صاحب الاستخارة إن شاء الله تعالى، ولكن يستخير الله مرة، فإذا ما زال لا يزال عنده تردد يصلي مرة ثانية ثم مرة ثالثة وهكذا أبدا. وقيل أنه إلى 7 مرات، ثم بعد 7 مرات يقدم على أي العملين، ويكون هذا الذي يقدم عليه يكون خير له. ولكن المقرر المعتمد أنه ما دام عنده توقف لا يقدم عليه. الآن مثلا استخير الله بالزواج بهذه الفتاة، كلما استخار الله عاد لا يزال توقف، إذن لا يقدم عليه. متى يقدم على الأمر؟ يقدم على الأمر إذا انشرح خاطر له، وإلا يكون الترك. فإذا هذه أحيانا قد لا ينشرح الصدر، فإذا معناه عدم انشرح الصدر، هذا انشرح الصدر، وهو أنك لا تقدم على ذلك الأمر. جميل. والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو عبيد من تريم عنده سؤال، ويقول أنه أصحاب بعض الذين عندهم بعض المشاكل في القدمين أو غيره، الذين يمشون بعربيات يدخلون المسجد بالعربية، قال لكن العربية هذه حقه قد مرت على نجاسة أو ثم يدخل بها المسجد. أول، هل دخوله المسجد هذا جائز؟ وكذلك صلاته وهو على هذه العربية قد يكون فيها نجاسة، جائز أم لا؟ وقبل ما نأخذ الجواب على هذا الاتصال على هذا السؤال، نأخذ الاتصال من أبو سالم. تفضل أخي أبو سالم.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
12: مسألة المتعة حد زوجي المطلقة،
10: مسألة المتعة
12: المزوجة المطلقة.
10: نعم نعم.
12: في قوله سبحانه وتعالى المطلقات متاعا حقا على المسلمين، متاعا حقا على المتقين.
10: نعم.
12: هذه واجبة.
10: تمام. واضح.
12: الزوجة تتحق المتعة إذا ما اعتدت في دار يوزها.
10: تمام. معكم سؤال آخر؟
12: نعم.
10: معكم سؤال آخر؟
12: جزاكم الله خير.
10: اسمعوني إجابة إن شاء الله.
12: نعم تفصيل ذلك.
10: نعم
6: إن شاء الله.
10: اسمعوني إجابة إن شاء الله. نعم. نرجع إلى سؤال أبو عبيد من تريم.
6: العربية. تمام. هذا العربية اللائق بالإنسان إذا بيدخل العربية المسجد، أولا يمسح الإطارات حقها التي يدخل بها لأجل لا تكون هناك فيها وسخ، حتى ما هو نجاسة، لأن المساجد تصان عن مثل هذه الأمور، وإن المسجد لا ينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار. فهذه المساجد لا تمس إلا على جهة التعظيم والتكريم، لا تمس على شيء يعتبر هو إهانة. فلا يليق أن تدخل مثل هذه العربات إلا بعد أن تمسح، ليس بماء، تمسح فقط هكذا بمنديل أو نحوها حتى لا يكون هناك فيها ذباب، فيها شيء ميت هذا، فيدخل به إلى المسجد حتى لو لم يكن نجاسة. هذا يراك الله سبحانه وتعالى أنك تعظم المسجد، وأنك تفعل هذا قبل أن تدخل المسجد. فإذا عظمت شيء متعلق بالله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل لك مقابله تعظيم أو نحو ذلك. وإذا تسهلت تسهل الله عليك في أمور أنت في حاجة إليها وحرمك إياها، حتى لو لم يكن الأمر حرام. هذا أولا من ناحية الدخول. فإذا دخل، هو كان يقول أنا هل يمكن نصلي في أي مكان؟ نعم، الصلاة في كل مكان. وهذا الرجال لو أن يصلي في العربية التي دخل بها، لأنه لم يتيقن النجاسة، لا يكون إلا إذا تيقن النجاسة وهناك رطوبة إما في العربية التي يمشي عليها أو رطوبة على الأرض التي مشى عليها، هذا الذي تنتقل بها النجاسة. لكن لو مر على دمان مثلا هو جاف والعربية جافة، فما حصل التنجيس، فيمكن أن يصلي عليها. ثم بعدين حتى لو كانت نجاسة على العربية ذاتها الإطارات، تكون الصلاة هي صحيحة، لأن العربية هو لا يحملها، ليست هو عليها، كما لو صلى على سجادة تحتها فيها نجاسة. جميل. فما تؤثر عليه على صحة الصلاة. نحن نتكلم الآن من ناحية المكان الذي يصلي عليه. هل يؤثر؟ الأصل لا، فالأصل الطهارة ولا ننجس ولا نجس بشك، إنما يكون التنجيس باليقين 100% حينما يكون احتمال أنه لم تنتقل النجاسة، فإذا لا نجاسة. ومع ذلك نكرر الكلام أن المطلوب أنه يحتاط لأمر المسجد وينظف هذه العربية التي بيدخل بها إلى المسجد ولا يستهين بأمر المسجد له ولا غيره، والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو محمد من تريم يسأل ويقول أنه الدكتور إذا كان في عيادته أو في المستشفى ودخل وقت المغرب، هل الأفضل هو أن يخرج ويترك المرضى ويصلي، أم أنه يبقى في عيادته ويعالجهم ثم يؤخر مثلا، أو ماذا يفعل؟
6: المغرب هذا وقت ضيق لا تؤخر، فالأفضل والأولى ومن كل النواحي يصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك يتدارك، إلا إذا كان بيترتب عليها هلاك شخص أو إضراره ضرر بين، فحينئذ يمكن يترك الصلاة حتى إلى آخر وقتها،
10: ينويها جمعة أخير مثلا إلى العشاء.
6: لا، ما يمكن ينويها تأخير، يعني يصلي الحرمة الوقت الآن كيفما أمكنه ثم بعد ذلك يقضي، ليس هذا من الأسباب التي تقتضي التأخير على مذهبنا. لكن لعله ربما يسأل عن صلاة العشاء. ربما صلاة العشاء هو كما هي العادة أنهم يذهبون إلى المسجد والمرضى موجودين، أي وهذا يأتي السؤال، هل الأفضل أن يذهب إلى صلاة العشاء أو يبقى؟ الأفضل بيترتب عليه إذا كان بيحصل جماعة بعد ذلك، وكان الناس هؤلاء مستعجلون من أماكن بعيدة يأتون من خارج تريم ويتعالجون، أو خصوصا إذا كان مثلا أمطار متوقع أنها تأتي قريبا فتسد عليهم الطريق، فالأولى أن يراعي حاجة الناس، والصلاة في وقتها أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها. لكن قد يكون التأخير هو أفضل من ذلك، التأخير إذا كان إنسان في وقته ومشوش ما عنده تشويش لسبب نزاع لسبب لأي شيء، نقول أخر قليلا لأجل أن تدخل الصلاة بفراغ فكر وبخشوع يحصل لك في الصلاة. وكذلك أيضا إذا كانت حاجة الناس تشتد، ومثلها أيضا والله أعلم الدكاكين، ربما يأتي ناس من خارج البلد ويجي عند الدكان هذا عند الدكان هذا يأذن الظهر قفل، بعدين ما قضوا حاجتهم يضطر إلى أن يأتي ثاني يوم لأجل هذا المكان، فلو ترفقوا بهم وبدل ما يصلون الظهر مباشرة يصلون الظهر ساعة الواحدة، لتكون اتفاق بين أصحاب الدكاكين، فنفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم. نفعوا أنفسهم بحاجتين، أولا أنهم قضوا حاجة مسلم، ومن قضى حاجة مسلم يقضي الله سبحانه وتعالى حاجته، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وكذلك الأمر أنهم لم يخرجوا من دوام، لأن الخروج من الدوام ذاته محل إشكال، عاد ما هو صافي، يعني يحتاج إلى تفصيل في الخروج أثناء الدوام للصلاة أو لغير الصلاة، وزيد أنهم ما يخرجون للصلاة فقط، يخرجون للصلاة وبعض الكلام وصلاة نافلة وغير ذلك ما يؤدي إلى إشكال في عملهم. فلو أخروا الصلاة إلى ما بعد الدوام الساعة الواحدة مثلا يكون هذا أسلم لهم وأبعد عن الشبهة، ويكون هذا أفضل. وكذلك بالنسبة للطبيب هذا، لو راعى الناس إذا كان في يلاحظ أن الناس مراعاتهم في الانتظار ويأخر الصلاة لما بعد ذلك ويجد من يصلي معه جماعة، يكون التأخير له أفضل. وإذا كان لا، الناس منتظرين، فالأحسن التعجيل بالصلاة في أول وقتها حتى لا يؤدي ذلك إلى التساهل في أمر الصلاة، والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو علي من تريم، أبو علي قال أن بعض الذين يعملون في محلات الصرافة والبنوك قد تأتي قد تكون معهم بعض الأوراق الممزقة التي لا يعتد بها عند أصحاب الصرافة، قال فيأمرهم صاحب العمل أن توضع هذه الورقة التالفة في مجموعة من الأوراق الصحيحة، فقال بعدين هذا الأمر راجع إلى الذي نعطينها هذه الربطة، إذا هو أراد أن يرجعها نقبلها، وإذا ما أراد أن يرجعها فهل هذا يعتبر غش أو أنه يجوز له فعل هذا إذا كان برضا الآخذ للمال؟
6: هذه مشكلة كبيرة تؤرق الصرافين ومحل الصرافة. ونعم هو يعتبر من الغش، لأن ضابط الغش أن يفعل الإنسان بالمبيع شيئا لو علم به المشتري ما اشتراه أصلا أو ما اشتراه بذلك الثمن، فهذا الآن لا يجوز لهم كان علم أن يبينوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبائع الطعام ما هذا، قال أصابته السماء، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام خرج للسوق فوجد طعاما فأدخل أصابعه فيه فخرج بلل، قالوا ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء، يعني مطر جات وأصابته، قال هلا برسته، فقال بعد ذلك من غشنا فليس منا، وقال من غش فليس مني. فهذا تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الغش لا يجوز، حتى لو بتقول بعدين أنا بخلوه وليأخذه، لو رجع بعدين بقول، لأنه قد لا يرجع حيان، قد لا يرجع استبعادا للمشوار، قد لا يرجع لأنه تباطأ، فهذا الغش ذاته لا يجوز أبدا، ليس منا، كأنه خرج من الإسلام هذا صاحب الغش. وأعظم شيء لو سلم منه التجار وأصحاب الحرف والصناعات الغش، هذا سيكونون في أعلى الدرجات. وأشق شيء هو السلامة من الغش، كونهم يتعاملون بعتوك أو هذا، يمكن بعضهم يحتاط في هذا وبعضهم لا يحتاط في الأمر في سعة، لكنه هذا الأمر مسألة الغش هذه هي أصعب ما تكون، لأنه الآن البضاعة بتكدس أمامه ومحتاج للفلوس وما معه طريق لا مشيت هذه البضاعة إلا بالغش، فيغش فينحط من رتبة أن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى رتبة المذنبين والذين عليهم حساب يوم القيامة، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين فوق يعني، معاده مع الأولياء، معاده مع النبيين، أول درجة يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا تحرم نفسك هذا الخير يعني بنفسك، هذا الذي تجاهدك على فعل هذا الشر. إذن الخلاصة نعم، يعتبر هذا من الغش، ولا يجوز لهم أن يضعوا أوراقا ممزقة ضمن أوراق غير ممزقة ليغطوا عليها، بحيث لو رآها المشتري لا يأخذها أو لا يأخذها بهذا الثمن، وإن كان هذا هو المنتشر، قال أكثر أوراق ممزقة اجعلها ظاهرة، شوف هذه أوراق بغيتها أخذها، ما بغيتها اتركها. ويقول هو بعدين بيغش بها آخر، لا حتى بيغش بها ولا وقد يأخذها مفرقة فتتوقف بعد ذلك إذا أراد أن يشتري بها، فهذا طريق خطأ، لا يجوز لهم أن يساعدوا صاحب العمل على هذا الأمر، لأنه ما حرم فعله يحرم المشاركة فيه أو الإعانة عليه أو الإقرار عليه، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لا إن كان مالهم ولا إن كان مال غيرهم بأمره، والله أعلم.
10: نعم، جزاكم الله خير سالم. وكذلك أبو سالم يقول أنه متعة المطلقة التي ذكرت في الآية، المتاع هذا هل هو واجب على الزوج، وخصوصا إذا خرجت الزوجة من بيت الزوج، هل يجب على الزوج إعطاها هذا المتاع أو لا؟
6: نعم، المتعة هذه تعتبر واجب، وهي حق للزوجة على زوجها، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف، وفي الآية الأخرى وللمطلقات متاعا بالمعروف، فلا بد من المتعة، هذه يعتبر واجبة، وهذا أمر لا يتعلق بالنشوز سواء بقيت في البيت أو لا، هذا بمجرد الطلاق، إذا كانت مطلقة وقد استحقت كل المهر أو لم تستحق من المهر شيئا، بأن كانت تزوجت بلا مهر، كانت مفوضة قالت لوليها زوجني بلا مهر وزوجها كذلك يعني بلا مهر، فهذه تعتبر مفوضة، لو طلقت قبل الدخول استحقت المتعة ولم تستحق من المهر شيء لأنها مفوضة، بينما المرأة التي فوضت، المرأة التي تشطر لها المهر، قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يكون لها نصف المهر لو طلقت قبل الدخول وكان قد سمي لها، فإذا ثنتين يكون لهن المتعة، يعني المرأة التي قد أخذت كل المهر وذلك استقر بالدخول مثلا، كما هي عادة النساء، العادة في النساء هؤلاء إذا طلقت تستحق المتعة، واجب المتعة لها، إذا ما أعطيتها إياه في الدنيا بتأخذها منك في الآخرة، يمكن تأخذها منك وأنت في قبرك، يمكن تأخذ بعد ذلك في وقت أنت محتاج للمال، فعطى هذه المتعة، والمتعة عبارة عن مبلغ من المال أو ما يساوي شيء من الثياب أو حاجة تبعد مقابل الإيحاش الذي حصل بالطلاق،
10: غير النفقة،
6: غير النفقة، نعم غير النفقة، هذه النفقة هي التي يرجع إليها هل كانت ناشزة أو لا، لم تكن ناشزة، إذا كانت ناشزة عند الطلاق أو نشزت بعد الطلاق وذلك بأن خرجت من بيت الزوجية وكان البيت يكفيها ويليق بها، فحينئذ تكون سقطت النفقة، النفقة والسكنة هذه تسقط بالنشوز، لكن المتعة لا تسقط بالنشوز لأنه هذا مقابل الإيحاش بالطلاق. وكذلك أيضا هذا الآن الذي ذكره أنها تخرج من البيت، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا يجوز للزوج أن يخرجها ولا هي تخرج، ويكون لها بيت تستقل فيه عبارة عن غرفة ومعها مطبخ ومعها مدخل ومخرج وحدها، لا يكون حد عندها، لا يكون الزوج عندها، فإذا كان لا ما يكفيه هو الزوج الذي يخرج، يعني هذا حق لله تبارك وتعالى، سواء كان الزوج راضي ولا ما هو راضي، المرأة راضي أو ما هي راضي، الله سبحانه وتعالى أمر بأن تكون المرأة هي التي تبقى في هذا البيت، والزوج قال ما يسعنا أنا وياه، أخرج أنت أيها الزوج من هذا المكان إلى مدة العدة. فواجب الأصل المرأة أن تبقى في هذا، إلا بعد ذلك إذا تأذت من أرحامها، تأذت من أقارب الزوج، أو تأذوا هم بها أذى شديدا، فحينئذ تنقل إلى مكان آخر، كما قال الله تبارك وتعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة قال المقصود بها هنا في هذا الموضع أنه معناه أنها تأذت بأقارب زوجها، أو هم تأذى أو بها أذى شديدا، فحينئذ تنقل. فينبغي لنا أن ننبه الناس إلى مسألة بقاء الزوجة المطلقة الرجعية وغير الرجعية في المكان الذي طلقت فيه. المكان الذي طلقت فيه هذا تبقى فيه إذا كان ملكا للزوج أو مستحقا له بإجارة، حتى ما هو ملكه، هو حاجة مستأجرة، تبقى في هذا إلى أن تنتهي مدة الإجارة. وكذلك إذا المتوفى عنها زوجها، المكان الذي هو مملوك لزوجها، يأتي لها خبر الوفاة وهو فيه أو هو مستحق له بإجارة، تبقى فيه مدة العدة التي على المرأة، لا يمكن أن يبيعوه ولا يمكن شيء حتى تنتهي مدة العدة التي لها. والله أعلم، ولا يتساهل الناس في هذا الأمر. والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل عبر رسالة واتساب، عندنا سائل يقول أنه انتشر الآن بشكل كثير وكبير بالنسبة للعريس إذا كان يوم زفافه ويوم عرسه يصبغ شعره باللون الأسود، وصار هذا شائع.
6: أسود.
10: نعم. قال صار هذا شائع الآن بين الشباب أنهم يصبغون شعرهم إذا كان عريسا باللون الأسود، هل في مثلا قول من أهل العلم يحملهم أو لأنه صار منتشر بشكل كبير؟
6: هو الصبغ بالسواد إذا كان شيب، هو عريس تقول صح؟
10: نعم.
6: العريس هذا معنى أنه شعره أسود، فصبغه بالسواد ليس حرام إلا إذا كان فيه تشبها بكفار أو فساق، أو كان يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا يمكنه إزالته عند إرادة الصلاة، فحينئذ نقول بأنه حرام. وأما إذا كان بيصبغه بلون آخر بني أو أي شيء بحيث أنه ليس أسود، ليس بني غامق وصل إلى درجة السواد، لا بني فاتح أو لون أزرق أو أخضر أو أي شيء آخر، وليس في ذلك تشبه بكفار ولا فساق، لأن بعضهم قد يفعل ذلك وهو كافر، فهذا يريد أن يتشبه به ليكون مثله لاعب كرة وغيره وهو كافر معلوم، فيصبغ شعره بالأخضر أو بالأبيض أو نحو ذلك. هنا الحرمة لكونه تشبه، حينما خلع عن التشبه وخلع عن اللون الأسود للشعر الأبيض فهو جائز. فإذا الخلاصة يمكن رتبها، إذا كان شعره أسود فيريد أن يسبغ بالسواد، بعد ظهر كلامهم أنه ليس حرام لأنهم قالوا حرمة تسويد الشيب، وهذا ليس تسويد الشيب، يبقى بعد ذلك أن لا يمنع وصول الماء أو يمنع وصول الماء لكن يمكنه إزالته وليس فيه تشبه. اثنين، إذا كان هذا ليس باللون الأسود وإنما أي لون آخر ولم يكن فيه تشبه ولا يمنع وصول الماء فهذا أيضا جائز،
10: وإن كان على شعر أبيض.
6: أي وإن كان على شعر أبيض، الحرمة تكون واحد فقط، الحرمة إذا كان تسويد للشعر الأبيض، شعر أبيض حتى لو كان عاده طفل، بعض الشباب قد يبدأ عنده الشيب يعني مبكر بسبب لسبب ما، فيريد هذا أن يصبغه بالسواد، هل يجوز أن يصبغه في السواد الآن وقت الزواج؟ فهذا ما نقوله ما يجوز له، السواد الأبيض هذا تصبغه، أطلق الكلام فيه على أنه حرام وإن كان شابا، فلا يمكن أن يصبغ الشعر بالسواد، شعر الأبيض بالسواد. والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول الولد الذي يكون عمره ما بين 10-11-12 سنوات، هل يجوز له الدخول على النساء الأجانب أم لا؟
6: وبالنسبة عندنا جاءت الآية الكريمة في سياقها، بعدين قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالأطفال على مراتب، المرتبة الأولى ألا يحكي ما يراه، طفل لا يزال في سن الرضاع أقل من سنة أو حتى سنة لا يحكي ما يراه، فهذا وجوده كالعدم، كأنها بهيمة أو كأنها جدار، فيمكن المرأة تخلع ملابسها كله والطفل أمامها لا يحكي، يعني لا يضبط ما يراه، هذا واحد. الثين إذا كان هذا الطفل لا يحكي ما يراه، يعني أنه يتصور عنده ما يراه ولكنه ليس له شهوة بعد، والاعتبار هذا بظن المرأة، هذا لم يصل إلى درجة الشهوة، فيكون هذه المرأة عنده كالمحرم، تكون عندها كأنها محرم، تظهر ما تظهره المحارم، ومع ذلك ينبغي لها أن تحتاط أنه قد تظن أنه ما عنده شهوة وقد بدأت الشهوة فيه. وبعد ذلك المراهق رقم ثلاثة، هذا المراهق، المراهق على المعتمد ينزل منزلة البالغ حتى ما ظهر منه تشوف للنساء ولا عرفنا منه شيء صار وصل إلى درجة المراهق فيكون هذا حرام أن يدخل على النساء. الآن بنطبق على سن 11 و12 10 و11 و12 هذا الآن بنطبق عليه، هل ما حكمه في هذا؟ قالوا ما قرب إلى التسع فهو غير مراهق، إذن 9 10 11 هذه يجوز له أن يدخل على النساء ويكون حكمه مع النساء كالمحرم.
10: جميل.
6: الآن ما زاد على ذلك 12 13 14 يعني 12 هذه وسط بين التسعة وبين الخمستاشر، هذا هو المعتمد. يعني في قيل لا أنه يشرك بها جانب الخمستاشر، المعتمد على أنه ما قرب من التسع فهو يعتبر غير مراهق، وما قرب إلى الخمستاشر فهو مراهق. يعني إذن 14 13 و14 هي أقرب للخمستاشر، هذا يمنع. الآن الشك فقط في 12، يعني 12 هذا مسكوت عنها. أيوه. وإذن الأصل أنه يجوز، فإذن 11 و12 10 أو 11 و12 هذه كلها جائز الدخول بها على النساء، وكل هذا إذا لم يظهر تشوف منه على النساء، إذا رأت أنه ينظر إلى صدرها، ينظر إلى شيء جزء منها من فاتنها، فهذا معناه صار أنه عنده شهوة وهو رجل أجنبي، لا تدخل عليه، والله أعلم.
10: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم الحنة للمرأة التي يكون زوجها مسافر؟ قال مع العلم أنه الزوج لن يرى هذه الحنة، فهل يجوز لها أن تعمل الحنة في يدها أو في شيء؟
6: الحنة إذا خلع عن السواد،
10: نعم،
6: هذا على المعتمد عندنا مقرر المذهب الذي يفهم منه أنه هذا جائز، جائز للمرأة أن تفعله سواء كان زوجها حاضر أو زوجها غائب، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. الحرام هو لما يكون بالسواد، يعني الحنة مع السواد أو هو بالسواد، هذا الدواء الشيب أو نحو، هذا الذي يكون محرم على غير المفترشة. ويدخل والله أعلم هذه المرأة التي ستحني ليس لزوجها وإنما عند غياب زوجها، فيكون حرام عليها إذا كان بالسواد، وإذا كان بغير السواد فهو ليس محرم عليها، والله أعلم.
10: وإن لم يراه زوجها،
6: وإن لم يراه، يعني هذا بالحنة العادي، الحنة المعروف، هذا إذا بتحني به ليس محرم عليها.
10: نعم. وهل هذا الكلام ينطبق كذلك على غير المزوجة مثلا العذارة؟
6: نعم، هو كذلك، إلا أنه الاحتياط عندنا، وكان عندنا المشايخ يكرهون هذا الأمر ولا يليق بها إذا كانت غير مزوجة عذرة بتعمل هذا الحنة، ويخاف يقولون كما قالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عقيب بحرمانه، مع كون بعض مشايخنا يرى أنه حرام الحنة للبنت غير المزوجة حتى بلا السواد، والذي نعتقد والله أعلم أنه حرام إذا كان مع السواد، وإذا كان من دون سواد فهو ليس حرام. فالاحتياط أن لا تعمله هذه المرأة غير المزوجة، حتى لو غاب زوجها الأولى لها أن لا تعمله، لأنه من شأنه هذا أن يثير الشهوة وزوجها غايب عنها، فربما تقع في خطأ، فالأسلم لها أن لا تحني، تحني المرأة لزوجها أو على الأقل إذا كان زوجها حاضر له وللنساء اللواتي ستحضر عندهن. وينبه المرأة إذا كانت بحنة، هذا الحنة يكون ملفت للنظر، لا تخرج به إلى السوق ولا تكشف شيء من يديها وفيها الحنة، ولا بتكون حرام عليها إلا إذا أمنت أن ينظر إليها رجل بشهوة لأجل الحنة، والله أعلم.
10: وهكذا الذي تريد تذهب إلى الحج أو تريد تذهب إلى العمرة يحرم عليها؟
6: لا الحنة، لا الحنة
10: هذه الناحية،
6: الحنة ذيك مطلوب لها، هذا نتكلم على الحنة الذي هو نكش،
10: نعم،
6: والذي يذكرونه هم أنها تخضب وجهها بالحنة، هذا تخضب تصفره، هذا يغطي عاد ولا بيعطيها،
10: هذا يخوف،
6: أيوه، يسلب عنها الجمال.
10: أقصد الحنة هذا النقش الذي هو النقش، يعني لا تريد مثلا مقبلة على عمرة أو على حج،
6: أيوه، يعني تتجنبه هذا، تتجنبه يعني الحذر منه، لا تذهب إلى ذلك لأنها. وعلى كل حال وأساس أنه ما يحق لها أنها تبرزه حتى بلا حنة، لأنه هذا عندنا على المعتمد الوجه والكفين من العورة، وقيل حرام كشفها وليس من العورة، والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنها كانت تصلي في جماعة وأدركت ركعتين، أدركت ركعتين مع الجماعة، ثم سلمت الإمامة، قالت وكانت بجنبي على الجانب الأيسر امرأة، كذلك هي مسبوقة مثلي، فهل يجوز لي أن أقتدي بهذه المرأة التي قامت وتكمل ركعتها؟ قالت هي اقتدت بها، ولكن هذه المرأة التي صارت إمامة الآن ما كبرت في الانتقالات، ما رفعت صوتها بالتكبير، قالت وسلمت من الركعة وأكملت أنا ركعتي التي بقيت لها ركعة وأكملت، فهل صلاتها صحيحة وهل يجوز لها أصلا اتباع هذه المرأة أم لا؟
6: تمام، أنا بجيب لك عشان نكون أنا فهمت السؤال. نعم. امرأة كانت تصلي خلف امرأة،
10: صلي جماعة،
6: أي مهم جماعة،
10: نعم،
6: انتهت من الجماعة ورأت امرأة تصلي أرادت أن تقتدي بها،
10: بقيت لها ركعتين أرادت أن تقتدي بها،
6: أيوه، تقتدي
10: مسبوقة مثل
6: بها، نعم. أيوه، ودخلت معها في الصلاة والإمامة ما رفعت صوتها
10: تكبيرات. نعم
6: تمام. هذا نعم يجوز، يجوز هذا بعد أن ينتهي الإنسان من جماعة ثم قام بعد ذلك مسبوقون، يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض، ولكن هذه هذه المسألة مكروهة باتفاق. نعم. لا خلاف في هذه المسألة ولا خلاف ما اختلفوا في فهم هذه المسألة أنه مكروه باتفاق، كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة. نعم. يعني لو قامت واقتدت بوحدة صحيحة حتى ولو ما رفعت صوتها الإمامة، ما رفعت صوتها بهذا الصلاة، لأنه ما هو لازم عليك أن تخبر أحد أنك تصلي، وإنما أنت تخبره من ناحية لأجل يرفع صوته، وكذلك لأجل ينوي الإمامة في حصل له فضيلة الإمامة. فيصح أن تقتدي لشخص خلف شخص ولو كان رافض أصلا لاقتدائك به. إذن الخلاصة نقول بأن هذه المرأة يجوز لها أن تقتدي بامرأة أخرى أو برجل بعدما تنتهي من الجماعة التي هي فيها، لكنه هذا مكروه. الأفضل لها ألا تفعل، أفضل لها أن تكمل صلاتها وحدها، كما هو المشاهد أن الناس يشوفون، شوفهم يقومون ولا يقتدي بعضهم ببعض. إن اقتدت يجوز، لكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة، بحيث أنها ما تحصل فضل الجماعة، ويكون إذا ما حصلت فضيلة الجماعة الأولى الاستقلال، أولى من أن تكون تابعة لغيرها، والله أعلم.
10: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أن رجل اشترى عسل لأهل بيته في علبة صغيرة، وبعد استخدام هذا العسل بقي منه القليل، فأراد أن يعطي الزوج هذا أن يعطي هذا العسل لصديقه، فرفضت الزوجة وقالت هذا عسل قليل، فحلفت أنه لا يعطيه لصديقه لأنه قليل.
6: قليل.
10: نعم. قال لكن الزوج رأى أن حلفها هذا ليس له داعي وأنه هذا ليس ملكها، فأعطى العسل لصديقه. يقول الآن هل يجوز أصلا للزوجة أن تحلف على شيء لا تملكه، وهل يجب على الزوج امتثال أو تحقيق حلفها هذا أو لا؟
6: هو المرأة هذا شيء ما تملكه ما كان عليها أن تحلف، لكن نكون حلفت ليس هو ذاته حرام، لأنها الآن تريد أن تمنع زوجها من أن يعطي هذا وهو قليل، لأنه هذا قد ينافي المروءة أحيانا. عدم إعطائك للشيء خير من إعطائك شيء لا يليك. نعم. وأحيانا قد يكون إعطاء القليل خير من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاي، هذه عند الحاجة تكون، وإنما إذا كان فيها خلال بمروءة إعطاء قليل فهذا ربما يدل على البخل، فمن هذا النظر نظرة الزوجة، وكان على الزوج أن يبر يمينها. هذه زوجة، ما هي أي وحدة ثانية، هذه أنت وياها تعيش تحت سقف واحد، وأنت وياها كالشيء الواحد، هي فراش لك وأنت فراش لها، فكان ينبغي لك أن تبر يمينها طالما حلفت أنك لا تفعل ذلك. لكن كونها حلفت الآن ولم يعطها، فهذا إذا كانت قاصدة اليمين والمنع، ما ليس مجرد أن هذا حلف فقط، فلأنه كان مجرد حلف ما قصدت المنع، فهذا يكون لغو اليمين، لكنه هذا على حسب القرائن الآن التي قالت أنها يمين صحيحة وليست لغو يمين، فعليها كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا ما وجدت هذه الثلاثة تصوم 3 أيام ولو

0: متفرقة إن كانت متوالية أحسن, وإن كان ويجوز أن تكون متفرقة والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير. وكذلك عنده سؤال آخر يقول أنه هناك رجل وهو في بعض المناطق وهو مسافر طلب وجبة طعام وأخذها, ولما مشت السيارة قال تذكر أنه لم يعطي صاحب المطعم الماء قيمة ثمن الماء الذي أخذه, قال هو الآن لا يستطيع الرجوع, مشت السيارة, وكذلك ما يعرف حتى اسم المطعم ولا مكان المطعم, ماذا يفعل في هذه الحالة؟
0: إن كان لا يعرف المكان ولا يمكن أن يهتدي إليه فيكون هذا في ذمته إلى أن يوم من الأيام يعطيه إياه, لأنه ليس شيء معين حتى يكون مال ضايع, وإنما في ذمته لذلك الشخص إن كان يمكنه الوصول إليه. نعم ما يعرف اسمه لكن يستطيع أن يصل أو يرسل رسول إلى ذلك المكان يبحث عن اسم المصنع عن اسم المطعم, فيجب عليه أن يفعل ذلك, وإن كان يعطي مبلغ. لذا بغت الأمور انتباه بعد ما تنتهي اسأل أول دفعت الحساب كامل ولا لا, وإلا هذا بيضطرك إلى أن تعود مشوار لأجل أن تدفع الحساب أو نحو ذلك من الأمور التي فيها مشقة. فإذا الخلاصة واجب عليه البحث عن هذا المطعم حتى يدفع له قيمة الماء, إلا إذا علم أن هذا المال يكون قيمته صغيرة أن صاحب المطعم يسامح فيه, هو اشترى بضاعة عنده بكثير أكل بمبلغ غالي وقيمة الماء قليل ويظن أو يعلم أنه يسامح في ذلك لا بأس أن لا يعود, ولكن ما يدري لو كان ما يدري بعض الناس حتى قليل حقه يريده. فإذا واجب عليه البحث حتى يصل إليه, وإذا عجز عن البحث يكون في ذمته إلى أن يرث الله الأرض من عليها, وبعدين في الآخرة يشوف بعدين يتحمله الله عنه, وإلا بيدفعه قيمته من الحسنات التي معه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائل عنده مجموعة من الأسئلة يقول أنه هل يحق للجار سد شارع رسمي أو تضييقه؟ قال بوضع السيارة أو حماية بحجة أمر من أمني, يضعون حماية قال بحجة الأمر الأمني فيضيق الشارع أو يمتنع, قال مما يؤدي إلى إعاقة دخولي للبيت, فهل يجوز للجار الفعل هذا التصرف أم لا؟
0: إذا كان هذا شارع بالفعل هو شارع مستقر فهذا لا يجوز وضع شيء فيه يمنع المرور, حتى السيارة لو كانت بتمنع مرور الناس في هذا المكان وصاروا لا يستطيعون لا يجوز له أن يغلق شارع, كما هو مشاهد في بعض الأماكن يدخل الإنسان بدراجته أو بسيارته يجد سيارة, يرجع للثاني يجد سيارة, يرجع للثالث يجد سيارة, ويبقى يلف حتى يهتدي إلى الطريق المستقيم. فإذا يكون هذا حرام إذا كان يؤدي إلى تضييق, لأن منفعة الشارع هو المرور وليس المكث فيها, فأي توقيف يضر بالمارة فهذا يعتبر حرام. والمشاهد في حينما يكون هناك صلاة جمعة في المسجد أو شيء من الاجتماعات الكبيرة الناس يضعون الدراجات على الطريق, فإذا جاءت سيارة أو نحوها لا يستطيعون المرور فهذا يكون حرام, تعال بلا سيكل أو طرح سيكل في مكان. وبعض الناس يستخف بوضع الدراجة, يمكن يضع دراجة في سليمة لا يؤذي أحد ولا يتأذى منها أحد, يضعها على الطريق ولا يضعها في أي مكان, متى ما انتهى حصل مكان وضع الدراجة فيه ولا يبالي, فهذا مما يسقط قيمته عند الناس وربما يخل حتى بمرؤته, لأنه هذا ما في إيذاء للناس وما يكثر إيذاء للناس يسقط المروءة. فإذا هذا وضع السيارة, نحن نتكلم الآن على وضع السيارة, أما وضع حواجز أمنية أو نحوها ثابتة مغرزة هذا لا يجوز أبدا, سواء كان يضر بمرور غيره أو لا, لأنه هذا بناء وما كان بناء هذا ممتنع تماما, سواء كان بيؤدي إلى التضييق على الناس أو غير التضييق على الناس. مسامح في وضع طين أو تبن أو نحو من الأشياء التي يحتاج الإنسان لمدة العمل مدة مؤقتة, عنده عمال محتاج أن يضع طين في الشارع لأجل أن يبني, فهذا هو الآن حاجة كبيرة وما يستطيع أن يستغني عنها, فنقول له يجوز بشرط أن تترك مكان لمرور مرور الناس ويكون فترة مؤقتة, ما بعدين انتهى العمال من عنده وباقي الطين في الشارع وتقعد فترة طويلة, فهذا يعتبر حرام استغلال للطريق فيكون ممتنع عليه والله.
1: وكذلك قال أنه في بعض الأحيان حتى يعني شارع فرعي يضع فيه صندقة حق أغنام, يضع فيه أغنامه أو يضع فيه سيارته, وكذلك قال هل كذلك هذا يعتبر آثما به؟
0: هو هذا يسمونها بنيات الطريق, يعني الأمر في بنيات الطريق هو أمرها أسهل, لكن المشكلة هو البناء, لو كان يضع الأغنام من دون بناء هذا الأمر سهل, لكن لو كونه يبني لأن البناء هذا معناه أنه بيثبت له حق بعدين في المستقبل بيقول هذا حقي والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم, نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم أن يجعله في ميزان حسناتكم, وإلى هنا أيها الأخوة المستمعين والمتابعين وصلنا إلى نهاية الحلقة, ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم, وشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ

0: برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
1: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
0: حوار
1: سالم بن عبد الرحمن بفضل.
0: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نستفتح به أبواب فضله، ونستمطر به سحائب منه وطوله. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، المتفرد في قوته وحوله. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خاتم أنبيائه وأكرم رسله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى كل من تابعه واقتفى قويم سبله. أما بعد، فنواصل وإياكم مجالسنا في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مما أودعه الإمام النووي في كتابه العظيم الأربعين النووية. وكنا قد انتهينا من شرح الحديث الأول، تكلمنا في المجلس الماضي عن الإمام البخاري والإمام مسلم وعن صحيح البخاري. بقي أن ننبه إلى أمر كنا أخطأنا فيه في المجلس الماضي. نحن ذكرنا أن الإمام البخاري عرض صحيحه على الإمام علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل، وقلنا أن الإمام يحيى بن معين توفي سنة 233 هجرية، وهو أول الثلاثة وفاة. فينبغي أن يكون البخاري قد انتهى من تأليف صحيحه قبل هذا الوقت، فيكون قد انتهى منه تقريبا سنة 232 هجرية، واستغرق في تأليفه 16 سنة، فيكون بدأ قبل 232 ب16 سنة، يعني حوالي سنة 216. وهو مواليد 194، فيكون عمره عندما بدأ حوالي 22 سنة وليس 16 سنة، كنا أخطأنا في الحساب. وعموما العبرة التي كنا ذكرناها لا تزال قائمة، لأن 22 سنة يعتبر سن مبكر لأن يشرع في مشروع عظيم مثل هذا، مشروع جليل جدا، أن يكون جامعا لمصنف هو الأصح على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. فبدأ في هذا العمل وهو ابن 22 سنة تقريبا، رحمه الله تعالى ونفعنا به. وهذا الحديث الثاني من أعظم الأحاديث، وهو المسمى بأم السنة، حديث جبريل المشهور عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأل سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أصول الدين وعن أركانه وعن أموره الكبرى. وهذا الحديث سمي بأم السنة لكثرة ما يتولد ويتفرع عنه من الأحكام، فكأن السنة بأحاديثها تولدت من هذا الحديث، وكأنه لجمعه لأصولها صار كالأم لها، تولدت باقي يعني يمكن أن تعود باقي التشريعات إلى هذا الحديث بوجه أو بآخر، لأنه احتوى على أصول الدين، ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالإحسان، وهي جملة ما يتكون منه الدين. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا، سيدنا عمر بن الخطاب سبق معنا في الحديث الأول أخباره وترجمته. قال أيضا، يعني كما أنه هو الذي روينا عنه الحديث الأول، هو هذا نروي عنه الحديث الثاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الجملة وحدها حديث، بينما نحن عند رسول الله، لأنها تسرح بخيال المؤمن في اللحظات التي كان يستمتع فيها الصحابة باستجلاء أنوار النبوة من وجه الحبيب الأعظم، وأنفاسه بينهم وذاته الشريفة تذهب وتغدو من بينهم، ويصلون خلفه ويسمعون تأمينا ويسمعون قراءة ويؤمنون عليها ويسجدون من ورائه ويتلقون الوحي غضا طريا، وينزل الوحي في المسألة تدع بينهم فينزل فيها الوحي من السماوات العلى. فكانت يعني أزهى أيام الدنيا على الإطلاق، أسعد أيام الكون كله، الأيام التي كان الحبيب فيها صلى الله عليه وسلم يمشي بجسده الشريف على ظهر هذه الأرض. ثم بعد هذه الدنيا نسأل الله أن يكرمنا بما أكرمهم به في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وأن يجمعنا معه على وصف تقر به عيننا في ذلك اليوم وفي تلك الدار الآخرة. اللهم وفقنا لذلك، إنك على كل شيء قدير. فبينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم،
تلك المعية وتلك المجالسة للجناب النبوي الشريف، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يقدر يقول الكلمة هذه بعد الصحابة؟ ثم يأتي من يتطاول على ساداتنا الصحابة ويحاول أن يحط من أقدارهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أصحاب من؟ من الذين اختارهم ليصحبوه صلى الله عليه؟ ألم يكن هو صلى الله عليه وسلم خير الخلق؟ جعله الله تعالى خير وتخير له الآباء والأمهات، تخير له خير البقاع، تخير له خير المواطن، تخير له خير الأديان، تخير له خير الأمم، ثم يأتي له بأسوأ الأصحاب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة من قلة الأدب. فساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نالوا خصوصية من الله تعالى لا تنال بكسب الاجتماع بالحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف تكون منهم؟ إنما تلحق بهم بحبك لهم، تلحق بهم بحبك لهم. فإذا رأيت منعما عليه بنعمة فاتك أن تنالها، فلا يفوتك أن تكون في منزلة من نالها. كيف؟ بأن تحب من نالها، والمرء مع من أحب. فاتك أن تحصل نعمته، لكن عندك السبيل لتنال منزلته في هذه النعمة، مكانته التي يكون فيها في الجنة تكون معه فيها بالمحبة، بالمحبة لهم. قال بعض المحبين من يمدحون سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرد على بعض الذين يتطاولون ويقولون لا تبالغون في زيارة سيدنا الحسين وتذهبون إليه، اعمل تكون زي الحسين، تكون مثل سيدنا، اعمل الصالحات وخلاص بدل ما تروح. فيقول إيه؟ هنا الحسين منكره عمي في ضلال البين، يقول اعمل تكون ندا، يقول لك اعمل تكون مثل سيدنا الحسين، تمام، يقول اعمل تكون ندا، فكيف تكون صبط الزين؟ وكيف تكون من صحب؟ أو الآتين في قرنين، وهل بصباك محمول من الهادي على الكتفين؟ وهل رباك كالزهرة حنان أميرة الثقلين؟ وباب العلم خير أب وللمختار قرة عين. أخ الإسلام قف أدبا، فما للمرء من قلبين، فإما الود جئت به وإما أن تذو الوجهين. فأحبب، نحبب أهل البيت، واجتنب سرفا لمن لطموا على الخدين، وحاذر من أذى عمر ومن في الآي ثاني اثنين، وعائش أمنا حقا وعثمان فذو النورين. هم الأصحاب قد فازوا فهل لك مثلهم؟ قل أين. تأدب، إنهم بشر على صنع الجليل وعين. رضي الله عنهم وأرضاهم ألحقنا بهم في عافية، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل. عند رسول الله، عند يعني هي ظرف بمعنى لدى، إلا أنها تختلف عن لدى بأن لدى تختص بالأعيان، أما عند تكون في الأعيان وفي المعاني. تقول مثلا هذا القول عندي صواب، ولا تقول لدي، تقول عندي، عند تكون في المعاني، لكن الأشياء الأعيان هذا عندي وهذا لدي يستوي فيه. والأمر الثاني أن عند عامة في الحاضر والغائب، تقول عندي كذا وكذا من المتاع وهو غائب عنك لكنه تحت ملكك، يصح، لكن لا تقول لدي كذا وكذا وهو غائب عنك. فلدى تختص بالحاضر وتكون في الأعيان فقط، أما عند تعم الحاضر والغائب وتكون في الأعيان وفي المعاني. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، يصف الواقع التي وقعت والحادثة التي حصلت. اطلع علينا رجل، ما صفته؟ قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هذه الصفتين تشعر، أو هاتان صفتان تشعران بأن الموصوف بهما ليس من الغرباء، لأنه لو كان غريبا وقدم من سفر سيكون رث الهيئة بعض الشيء، لكن أن يكون شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني من أهل المكان، لا يرى عليه أثر السفر، ومع كل هذا ولا يعرفه منا أحد، يعني رجل شأنه غريب، شأنه غريب،
شديد بياض الثياب، شديد سواد شعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلع علينا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني دخل على الجماعة ولم يعرج على يمين ولا شمال، حتى جلس إلى الجناب الشريف، جلس مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما قرب منه، ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه هكذا، وإن كان يحتمل من حيث اللغة عود الضمير على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. هذا المقطع من حال السائل فيه دروس مهمة، لأن سيدنا جبريل عليه الرضوان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: جاء يعلمك أمر دينكم، فجاء يعلم، وهو جاء متعلم أيضا، هو متعلم بالأسئلة، وهو معلم بلسان الحال، وهو معلم حتى بالإجابات باعتبار أنه سبب فيها، سيأتي هذا إن شاء الله في آخر الحديث. فكان مستفيدا وطالبا ومحصلا للعلم، فأتى على هيئة تحتوي على ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم، وترمز هيئته إلى أهم الأوصاف والأخلاق التي يتحلى بها وينبغي أن يتصف بها طالب العلم في طريقته، في هيئته، في محادثته وأسلوب أسئلته. فأولا قال: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. في هذا درس إلى أن طالب العلم ينبغي أن يكون حسن الهيئة، جميل المنظر، تعظيما للعلم الذي يحمله وللمجالس التي يتردد عليها، لأنها متردد الملائكة ومتنزل الرحمات الإلهية، فيأتي إليها على هيئة حسنة تعظيما لها، لأنه لو كان يذهب إلى وليمة يجتمع فيها أناس ممن لهم مكان عنده يتكلف تحسين الهيئة لأجلهم حتى لا تقع عينهم منه على ما لا ينبغي. كذلك إذا كان يذهب إلى مجلس ترتاده الملائكة، تتردد عليها الأرواح الطاهرة، تحفه الرحمات، كذلك ينبغي له أن يكون حسن الهيئة، وهو متعرض لحضور المجالس هذه في كل وقت، فينبغي أن يكون في كل وقت على هذا الحال. ففيه إشارة إلى أن طالب العلم معمور الباطن والظاهر، حسن المعنى والصورة، كامل الحس والمعنى، لا يعتني بتكميل نفسه في المعارف والعلوم وكذا ويهمل شؤونه الظاهرة، أن طالب العلم صاحب كمال، صاحب كمال في شؤونه. هذا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، إشارة إلى أنه كان شاب، وإلا كان شعره بيض، ما دام أنه شاب إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي أن يطلب العلم في الشباب ولا يؤخر طلب العلم حتى تتقدم به السنوات. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. قال محمود سامي البارودي: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص، فهو إن زاد مع الشيب نقص. قال: وعمري كل يوم في انتقاص، وهذا النقص لقب بالزيادة. يقولون زاد عمره ما شاء الله، وصل زاد وين؟ هذا العمر مثل، يعني ربي يعطيك 70 سنة مثلا تعيشها، مثل ما أنت تعبي في جوالك رصيد ب1000 ريال، بعدين استهلكت منه 700، باقي معك 300، زاد الرصيد ولا نقص؟ نقص الرصيد، صح ولا لا؟ فالإنسان ربي ما أعطيه في الدنيا مثلا 70 سنة، قد وصل للـ60، ما شاء الله زاد عمره، زاد ولا نقص؟ هو ذا نقص، ما هي زيادة عمره، هو ذا هو ذا نقصان إليه، نقصان العمر، لأن العداد ينقص كذا لما تنتهي الأنفاس المعدودة، في كل لحظة ينقص العمر. واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص، إنما الدنيا خيال عارض، قلما يبقى وأخبار تقص، تارة تدج وطورا تنجلي، عادة الظل سجى ثم قلص، فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص، وليكن سعيك مجدا كله، إن مرعى الشر مكروه أحص، لا ينال المرء بالعجز المنى، إنما الفوز لمن هم فنص،
ميز الأشياء تعرف قدرها، ليست الغرة من جنس البرص. قصيدة فيها نصائح ووصايا جميلة. هذه حكمة كهل خابر فاقتنصها فهي نعم المقتنص. محمود سامي البارودي رحمه الله. قال: شديد سواد الشعر، فيه إشارة إلى أن طالب العلم يبتدر طلب العلم في أيام الشباب في مقتبل العمر. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. قلنا هو أتى بها سيدنا عمر إشارة إلى غرابة حاله، لكن هي كما قلنا تحتوي على رموز تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه شأن طالب العلم من الصفات والأخلاق. لا يرى عليه أثر السفر، فيه أن مشقة السعي ومتاعب التحصيل تصان بحسن التجمل وإظهار النعمة، فيكتم المتاعب ولا يبين على حال طالب العلم ما يقاسيه بينه وبين نفسه من متاعب التحصيل والطلب، يظهر للناس نعمة الله تعالى عليه، فله من الناس وجه بشوش ومنظر حسن، ولنفسه منه مجاهدة ومكابدة وأتعاب ومشاق يحتملها، ولكن يحسن كتمها وصونها عن أعين الناس، ولا يظهر ما يتعرض له من مصاعب وابتلاءات ليستعطف أنظار الناس له بشفقة ويستميلها نحوه بالرثاء والرحمة، بل يكتم ما ينازله من مصائب ومتاعب، ويظهر للناس من نفسه حسن الهيئة وجميل المنظر ولطيف الظاهر وجميل الظاهر. نعم، فلا تحمله المشاق والمتاعب التي يكابدها، والسفر قطعة من العذاب، وهو من أهم ومن أظهر ما يتعرض له طالب العلم من المتاعب، لأن العلم يحتاج إلى رحلة وإلى سفر من بلد إلى آخر للقاء العلماء، وإن كان في هذا الزمان يسر الله على الناس كثير من الخير بسبب هذه الوسائل، طوت لهم مسافات، ولكن لا يزال للقاء سره الخاص ولا يزال له تأثيره الخاص. فطالب العلم لا يجعل المشاق التي يتعرض لها في سبيل الطلب تحول بينه وبين أن يكون على استقرار في حاله الظاهرة فيما يظهر للناس ويبدو. لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا أيضا من صفات طالب العلم، أنه ينبغي في حال الطلب أن يكون في انعزال عن الخلق، وأن يقلل من المعارف ومن العلاقات، لأنها تشغله عما هو بصدده. وهذا أمر طالما أكد عليه العلماء ونبهوا عليه في آداب طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه حاله، حتى قالوا: لا ينال هذا العلم إلا من هجر إخوانه وعطل دكانه وخرب بستانه وتوفي أقرب الناس إليه ولم يشهد جنازته. وإن كان في هذا نوع مبالغة، لكن أرادوا به التنبيه على أن طالب العلم ينبغي أن يقطع العلائق التي من شأنها أن تعوقه عن الوصول إلى مبتغاه من العلم، وأنه في مرحلة الطلب والتحصيل لا ينبغي أن يكثر له المعارف والأصدقاء والأصحاب ووسائل التواصل والعلاقات الاجتماعية والذهاب والمجيء، هذا يشتت الوجهة ويضعف الهمة ويجعل صاحبه غير مقبل على مقصوده بكليته، فلا ينال مراده من العلم. فلهذا كانوا يؤكدون على طالب العلم أن يتقلل من المعارف، وأن يتلطف في قطع ما هو فيه من علائق لا تفيده في الطلب، وأن لا يفتح على نفسه أبواب صلات بالناس تكلفه حقوقا من رعايتها هو في غنى عن تكلفها أيام اشتغاله بالتحصيل والطلب، ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا في درس آخر، وأن طالب العلم إذا توجه إلى مقصوده لا يلتفت لا يمين ولا شمال، لا يتشاغل بما حوله، يقبل على مقصوده. إذا وجد بغيته، إذا وجد من يدل على الله من يهديه إلى الله، لا يلتفت حتى يجلس إليه ويقبل بكليته عليه. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يلتفت أو يذهب ويأتي، يدخل دخول المقبل: تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه، فدام سروري واضمحل عنائي، ومن تلفت تفلت. فليس لطالب العلم التفات وانقطاع وتشوفات، له إقبال متواصل، وله وجهة واضحة يسير إليها ولا يلتفت عنها لا يمينا ولا شمالا حتى يصل إلى مبتغاه. هذا حاله في شأنه العام، في سيره العام. كذلك ينعكس هذا في إقباله على الفائدة، على من يعطيه إياها، على العلم، في مشيه إلى المجالس العلم لا يكثر التلفت، في إقباله على العالم لا يعبث بنظرة يمينا وشمالا. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه إنسان غريب يقعد
استلفته المكان الجديد وتشوف هنا وهنا أبدا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. فيه أنه ينبغي لطالب العلم أن يقابل مصدر التلقي، ما جاء من جهة اليمين أو من جهة الشمال، لا، جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قابله مقابلة تامة حتى يستقبل ما يلقي عليه بكلية. فطالب العلم يلتفت بهمته ووجهته إلى قبلته التي يقصدها، وتتمثل هذه القبلة في عالم يعطيه مسائل العلم، عارف بالله يدل على الله، كتاب ينفع، فيقبل على المجلس يقربه إلى مقصوده من نيل رضوان الحق والترقي في مدارج العلم، فيقبل عليه بكلية بالغة، ما يلتفت يمين ولا يلتفت شمال ولا يأتي من جانب، يقبل على الأمور من يواجه المصادر التلقي، يواجهها بكليته. نعم. وضع كفيه على فخذيه، في إشارة إلى السمت والأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم عند حضوره لمجالس العلم، يكون ساكن الأطراف، ما يعبث بأصابعه وبأطرافه ويلتفت يمين وشمال، يكون على حال من الترقب لما يفيض من الشيخ إلى عقله عبر مسمعه، ولما يفيض من وارد الحق الذي يتنزل على قلبه، يتعرض لهذا وذاك بالسكون والتوأدة وإعطاء المجلس ما يستحقه من الحشمة. وقال يا محمد، في قوله يا محمد كذلك مباحث تتصل بما قلناه، وفي هذا المقدار كفاية، في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نواصل ما يستفاد من قوله وقال يا محمد إلى آخر الحديث إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة وهو عنا راض، وأن يوفقنا ما حيينا لاتباع سنته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يملأ قلوبنا وقلوب أولادنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم جوارحنا في متابعته عليه الصلاة والسلام حتى يغمر بأنواره كل ذرة من ذراتنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الشباب والشابات، يا أعظم ناس في العالم، يا أجمل ناس في العالم، أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج دلوني على السوق. دلوني على السوق برنامج نتحاور فيه أنا وأخي معمر سلامة، ومعاكم يا شباب، ومعاكم يا فتيات، ومعاكم يا رجال، ومعاكم يا بنات المستقبل ورجال المستقبل، ويا من سوف تبنوا الوطن ده اللي احنا عايشينه على أكتافكم. وبالمناسبة أخي معمر، يمكن احنا تناقشنا فيها، قلنا أنه الوطن الغالي المملكة العربية السعودية نسبة الشباب فيه مرة كبيرة، صح. يعني أنا ماني عارف الإحصائيات كم،
2: لا هي من 15 ل 45 ل 50 سنة يمثلوا 66% من عدد سكان السعودية،
1: نسبة مرة كبيرة
2: ما شاء الله.
1: يعني ما شاء الله نصف البلد شباب، فنحن الآن نتكلم مع نص المجتمع. مصبوع. إن أنت حتبني وتشتغل، يعني بعناته بعد 10 سنين يبغلنا علشان نتكلم معاك نكلم السكرتير حقك وناخد موعد. ما في، ما هو ده، أنت لازم تكون، ما في كلام إنك أنت بعد 10 سنين ما حد يقدر يكلمك فوق هام السحب وتشتغل بالملايين. وربنا كريم، ربنا كريم يا إخوة،
2: وفضل الله،
1: ربنا كريم يا معمر، ربنا كريم يا إخوتي، ويا ما سمعنا قصص وسمعنا. طيب نرجع هذه كانت مقدمة يعني طلالية زي،
2: لا لا لا ما في مشكلة.
1: أنا أبغى أقول لك إحنا قلنا أركان تطوير الذات، الركن الأول
2: معرفتك لنفسك،
1: الركن الثاني
2: لابد أن تجيد مهارات التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين،
1: الركن الثالث
2: مهارات الاستقلال المالي، ونجي على الركن آخر واحد.
1: أيوة.
2: المهم،
1: أيوة،
2: مهارات سرعة التعلم وقدرة استيعابها واسترجاعها. يعني مهارات سرعة التعلم يا شيخ حسن ببساطة شديدة جدا،
1: أيوة،
2: لابد لما تأخذ المعلومة لازم تتعلمها بسرعة وتستوعبها، أيوة، وتسترجعها في مخك. بعد كل الأشياء اللي نحن المحاور تكلمنا عليها، نحن قلنا إيش مهارات القدرة، ما هي قدراتك، عرفت قدرتك انت، وعرفت ايش تبغى،
1: ايوه،
2: ووصلته للناس،
1: وصلت للناس
2: وبدأت تشتغل، اللي هي الاستقلال المالي، انه واخذ الخبرة،
1: فلوس وخبرة،
2: المعلومة اللي انت بتتعلمها استوعبها وطبقها بسرعة واسترجعها في مخك وحاسب نفسك. نرجع يعني لو نتكلم على كل الاركان دي، النقطة اللي قلت لك عليها اللي قال لنا هي الله يذكر بالخير الشيخ جاسم المطوع، حط ورقة حاسب نفسك، اعرف ايش الغلطات، ايش اللي تعلمته اليوم وايش اللي تبغى تطوره ببساطه شديده.
1: راجع،
2: لا يبغى لا
1: مراجعه،
2: راجع راجع راجع راجع راجع نفسك بحيث انك انت تكون متاكد المعلومه عندك، وما في عيب انك انت تسال، ما في عيب انك انت تسال. واذا انت شفت انه النقطه دي فيها عليها مشكله او حاجه برضو حاول، واذا عندك افكار قول. فاكر المثل اللي قلنا عليه الولد اللي حق شركه بوينغ وجو كلموه،
1: تمام؟
2: الولد فكر، استوعب المعلومة، طبقها، وسأل وسوى وعمل، خلاص انتهى.
1: انت قلت يا اخي الكريم في لا تستحي انك تسأل
2: ابدا،
1: ما انت عارف. شوف، في واحد صحابي، يعني أنا مع انها هي مسألة فقهية لكن احنا ممكن من الفقه نستدل على الحياة كلها. كانوا الصحابة ماشيين في سفر وبرد، برد كم مرة شديد، فبعدين واحد من الصحابة أراد أنه يعني حصل عنده جنابة وأراد أنه في الصباح عشان يصلي الفجر لازم أنه يتروش بالموية، والموية كانت باردة وما عندهم إمكانية أنه يشعروا نار ويدفوا الموية. فقل لهم
2: هذا سيدنا عمرو بن العاص افتكر،
1: والله أنا المهم فهو إيش الرجل، يمكن مش عارف، انا حكي لك القصه وانت تشوف. الرجل اتروش، قالوا له المجموعه اللي معاه، قالوا لا ما ينفع انك انت تتيمم لازم انك تتروش. فهو قام اتروش فمات الرجل، فمات. لا ايوه، عشان كده اقول لك عمره قاعد لما اخر الحياه. مات الرجل ده كان من الصحابه الصغار يعني المغمورين، فمات. فلما رجعوا من حزنانين وحكوا القصة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه بطريقة هل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو واحد معارف حاجة اسأل يا أخي أنت. عبد الرحمن بن عوف سأل هو البرنامج أصلا حقنا ده أساس سؤال دلوني على السوق يا جماعة أنتوا كيف تبيعوا وتشتروا. فأنت ما أنت عارف أنا بدي أشتغل مدرس أنا دحين مدرس فأنا أبغى أشتغل مدرس أسألك أنا أقول لك كيف الواحد يصير مدرس حتقول لي والله يصير مدرس
2: كده واحد
1: يبغى زي كده فهو ده. فأنت الآن قلتها ونبغى نعلق عليها ونوضحها كيف إنك أنت تسأل وتأخذ المعلومة من الخبراء
2: فضل. تحطها كنقاط يعني أنت قلنا إيش سرعة التعلم تعلمت الشيء حسيت إنك أنت ما أنت فاهم النقطة دي أسأل حطها بنقاط 1 2 3 4 أنا هذه ماني فاهمها هذه ماني فاهمها هذه ماني فاهمها.
1: سألت مدراءك في حياتك العملية
2: كل عمري طول عمري اليوم ما أقدر أنا بسأل
1: مع إنك أنت
2: ما في شيء
1: مع إنك أنت الآن صرت مدير ممكن تقول أنا لا ليش أسأل أنا مدير
2: لا لا لا, لا. أبدا
1: تتصل بيهم بالتلفون تسألهم
2: أي في مليون طريقة وطريقة يا شيخ حسن في مليون طريقة وطريقة
1: بس
2: في اجتماع أسأل هي الفكرة ما هي بالطريقة هي الفكرة بالسؤال سؤالك لازم
1: ايميل
2: واتساب مليون
1: اتصال ازوره اركب السياره اروح
2: له تامين بالله هي بعض الاحيان السؤال يساعد انه انت تفتح عيونهم الحاجه يمكن هم ما مشيت
1: هم لو سالت انت شخص خبير
2: يقول لك والله يعني ادي لك عشان بس عشان الحلقه وقت الحلقه ادي لك حاجه يعني ببساطه شديده مثال بسيط انا عندي واحد من اصحابي الله يجزيه بالخير حكاني هي امس الحكايه يقول لي انا لي زميل ثاني نحن أصدقاء لينا 30 سنة زميلي ده غاب عني 10 سنين لأنه هو كان عايش في أمريكا رجع فقلت له تعال زورني في بيتي فجاء في البيت يقول لي أنا في البيت حاطط صورة يقول لي فتح البيت دخل قال لي مرة حلوة صورة كانت نهر الدانوب في في في أوروبا وفي زي الحاملة حقت المراكب فدخل هذا الرجال البيت شاف الصورة قال له يا الله الصورة مرة حلوة وصورة الولد وهو بيبكي يا أخي غريب ليه الولد زعلان يقول لي جالس أقول له إيش ولد القصة محور القصة المغزى من القصة انه انت قدامك يكون الشيء وليك 30 سنة شايفه بس ما تنتبه للتفاصيل يجي واحد من بعيد برا يخش عندك يجي بيتك او يقابلك يقول لك يا الله شوف التفصيل ده وهذا الشيء انت ما انت شايفه انت ما انت شايفه فانا اللي بحاول ادي لك هو هذا برضو مثال عشان كده تلاقي معظم الشركات لما واحد يجي يسأل ما يتفلسف عليه ولا يقولوا ليه انت بتسأل السؤال لا يسمع منه بياخده منه
1: انت عارف ممكن ينبههم على مسألة مرة خطأ
2: وهذا اللي انا بقول لك اديتكم مسألة
1: طب هذه حصلت في معركة بدر الصحابي اسمه الحباب بن المنذر لما الصحابة جلسوا قال لهم لا انتوا لازم تقدموا شوية وتخلوا آبار الموية وراكم كلها وتمنعوا الأعداء انهم يشربوا من الآبار وفازوا فوز عظيم جدا مع انهم كانوا عددهم مرة قليل
2: ما هذا اللي انا بقول لك هو السؤال انت ما تخسر شيء اسأل اتعلم استوعبت ما فهمت المعلومة هذا اسأل عرفت الجواب استرجعها في مخك وخليها موجودة
1: وناقش الاخرين ما في مشكلة الاخرين وخذ منهم معلومات
2: ما في مشكلة تناقش وتسأل يا اخي نحن ابهاتنا وامهاتنا عودونا على ده الشيء ما فيها شيء تروح لأمك أنت في نقطة ما اتفقت فيها يا أمي أنا بسألك في هذا والله إيوة يا ولدي شكرا أنك نبهت ما فيها حاجة
1: الله
2: هذا
1: الله
2: الصح
1: الله
2: هذا الصح والأولاء يعني الأبهات والماكن فأنا نصيحتي للشاب والشاب أرجع عيده أنا قلت الحلقة اللي فاتت وأعيدها تاني فرص الوظائف موجودة خذوا الخبرة الله يرضى عليكم لا تطالعوا في الراتب الراتب ما هو مهم دحين انتم في يعني مقبل العمر عمركم 18
1: شباب
2: سنة
1: ما زلت سنة شباب
2: بتتدرب شهر خذ الخبرة حاسب نفسك اتعلم وحطه عندك يا اخي
1: احنا حنوقف معمر حنوقف عند كلمة خذوا الخبرة ونكملها في اللقاء الجاي ان شاء الله شباب شابات نترككم تاخذوا راحة كده وايه ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله
2: أمان الله يا
3: رب. دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين حوار معمر سلامه

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في ظلال الشمائل المحمدية الشريفة التي أكرم الأمة بجمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، ونحن نشرع في باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الحق وكمال قدرته وتدبيره لهذا الكون الفسيح. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم في الليل بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهو رحمة من المولى سبحانه وتعالى بعباده، ومنة منه جل جلاله وتعالت عظمته. قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي ومن رحمته بكم أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وجعل لكم النهار لتبتغوا فيه من فضله. ونوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سنرى من هذه الأحاديث لا يشبه نوم الغافلين، ولا يشبه نوم البعيدين، بل هو نوم محفوف بالآداب. فلذلك كان بعض العلماء والصلحاء يقول أن نوم الإنسان الذي يتأسى بآداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، وليس بنوم، لأنه نوم تأسى فيه بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى، وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. والحديث كما هو في الشمائل هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ففيه هذا الأدب، وفيه وضع الكف اليمنى تحت خده الأيمن، وفيه هذا الدعاء، وفيه هذا الرجاء، وفيه هذا التوجه إلى المولى جل جلاله وتعالت عظمته: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لنتأسى به، وإلا فقد عصمه الله عن كل زلة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنما يأتي بهذا الدعاء لكي تتأسى به أمته: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فنسأل الله عز وجل أن يقينا والسامعين عذابه يوم يبعث عباده. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، وقال: يوم تجمع عبادك. في هذا الحديث ثلاثة آداب يستحب للمسلم أن يتأسى بها عندما يأوي إلى فراشه: الأول الاضطجاع على الشق الأيمن، والثاني وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن، والثالث الاتيان بهذا الدعاء: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. أي أسألك يا رب أن تقيني وأن تحميني من العذاب يوم تبعث العباد للحساب. وهذا الدعاء مناسب لهذا الموضع غاية المناسبة، لأن النوم يذكر بالموت، بل إن النوم وفاة. ولذلك في الحديث إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.
والوفاة بعدها بعث وحشر وحساب وجزاء، فالنوم يذكر بذلك كله، فناسب أن يقول هذا الدعاء. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث أيضا في الصحيح وفي جامع الترمذي، اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم أي يا الله. أموت وأحيا، وفي هذا التنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في سائر أحيانه وأوقاته، ومن ذلك أنه ينام على ذكر الله ويستيقظ ويفيق على ذكر الله شاكرا لخالقه جل جلاله، فكم من إنسان نام نومة فلم يقم منها. قوله وإليه النشور، النشور هو البعث، والمناسبة بين قيامه من النوم والقيام من الموت للحساب ظاهرة، ولهذا فإن ألفاظ الأدعية النبوية مناسبة للأوقات التي تقال فيها. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وإلى فراشي كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. والحديث في البخاري وفي جامع الترمذي أيضا. قولها كل ليلة يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم التامة على ذلك الأمر، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته لما ثقل واشتد به الإعياء كان يأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك الأمر عناية منه بهذا الذكر المبارك. قولها جمع كفيه، أي ضم إحدى الكفين إلى الأخرى مع إلصاقهما وإلصاق أصابعهما، ثم يبدأ فيقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه.

0: لا يستطيع أن يأتوا إليه من أي جهة، لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات، وفيه حفظه أيضا من الحشرات المؤذية. ويحسن بالمسلم أن يتأمل في معاني هذه السور ودلالاتها في كتب التفسير حتى يقرأها مع تأمل وتدبر للمعاني، فإن في ذلك أبلغ الأثر وأمكن الفائدة. فمن أتى بهذه التعوذات عالما بمعانيها ليس مثل من يقرأها ولا يدري عن معانيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. قوله نام حتى نفخ، النفخ هنا صوت يصدر من النائم ويعلم به أنه مستغرق في نومه. قوله فأتاه بلال فآذنه بالصلاة أي أعلمه ودعاه للصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، وهذا كما بين أهل العلم من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقول الإمام الترمذي وفي الحديث قصة تأتي عند المصنف فيما سيأتي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بآداب رسول الله في منامه وفي طعامه وفي شرابه وفي دخوله وفي كل أحواله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة سقط أحدهم إلى حفرة الأسد فتمسك بالذي يليه فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله صاروا أربعة وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع الفجان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ما في قتال امسكوا إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقفوا ما تقضي؟ قال اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير والحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودياء كاملة. أيوة هذه الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارذوا اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم جو عند المقام قصوا عليه القصة قال أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم يا رسول الله إن عليا قد قضى بيننا. ما قضى فذكر له وقال إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل والأول يعطى ربع الدية والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع دية كامل. قال القضاء كما يقضي علي هذا هو الحكم ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب فجابوا عن سيدنا علي أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي قال خذه لك خمسه زكاة وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. وكان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال له إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم أعطنا من هذه الحلل. قال له هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج من النبي أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدوا في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبا بكر خارج من عند النبي، قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته، قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال إذن له. قال فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني، قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة. قال فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فاتأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشكى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا لا سرا ولا علانية. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير خم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادية عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة، بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول لا نحن الحمص لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمص ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله لنبي صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا. وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته. عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم، فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.